0: البطريرك لحويك طوباويا، أوليس هو أبو لبنان الكبير، الكبير بقلبه وبحبه للمسيح عبر حبه للإنسان. قاد لبنان في أحلك ظروف الحرب العالمية الأولى ومجاعتها والظلمات العثمانية، فبات منارة وملجأ قبل أن يحضر مؤتمر الصلح في باريس ويؤسس للبنان الكبير بعدما أسس للصعود من وادي النوبين إلى الديمان ومن وادي العزلة إلى أفق لبنان التعددي، بإصراره على احتضان مناطق من غالبيات غير مسيحية، فصار لبنان الذي نعرفه اليوم. ألم يكتب عنه ناظر المدرسة المارونية في روما: هذا الصغير ستصدر عنه العظائم؟ يوم ركض أهل حلت البترونية ليزفوا لوالدته خبر انتخابه بطريركا، قالت: كبرت دينونتو. ها دينونة الياس لحويك بدأت تظهر بتطويبه وعقبال التأديس.
1: في الشهر المريمي، البطريرك الياس لحويك بطريرك لبنان الكبير طوباويا هو الذي كانت تربطه علاقة مميزة بالعذراء مريم، وتمثاله اليوم حارس لها في الباحة الخارجية لمزار سيدة لبنان حريصة الذي أسسه عام 1908 حسب الأخت يارا متى.
2: نعرف أنه حتى الشعب ورث من الأباء والأجداد الانتظام بأخويات العذراء، بناء المزارات والمعابد والكنائس على اسم مريم، على اسم السيدة. بس إعلان عيد سيدة لبنان بأيار وشهر تسرين الأول للمسبحة الوردية أو لتكريم الوردية، هذا كان مع المكرم البطريرك لحويك.
1: كما أسس البطريرك الياس لحويك جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات للاعتناء بالعائلة وتعليم الفتاة، حسب الأم ماري أنطوانات السعادي الرئيسة العامة للرهبانية.
3: كل حياته مغلف بعناية الرب، وهو سالك تحت نظر الرب وبيريد الرب، وما بيريد إلا أنه يكون الرب راضي عنه، وكل اللي أنجزه هو نتيجة هالعلاقة العمودية مع الرب. بقى اليوم يمكن بزمن صعب مثل هيدا أنه نضل نحط الرب فوق كل اعتبار بحياتنا، هذا هو رسالته اليوم لإلنا، إلا أنه شو ما كانت الدنيا صعبة وقد ما تصعب، إن كان على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، نخلي الرب هو مخيم على عيالنا، هو بيكون السيد والرب والإله والملك ببيوتنا.
1: مصادر مواكبة للتطويب أشارت لصوت لبنان إلى أن احتفال التطويب سيقام في 25 من تموز المقبل في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، الذي وضع حجر أساسه البطريرك لحويك عام 1899، على أن يقام قداس الشكر في مقر الرئاسة العامة لراهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين حيث ضريح البطريرك الياس لحويك. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان.
4: رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي شكر باسم لبنان حكومة وشعبا الأب الأقدس على اهتمامه الدائم بلبنان، أكد أن هذا الإعلان اليوم بالذات في ذكرى مئوية إعلان دستور لبنان يأتي علامة بأن العناية الإلهية التي لطالما عمل الطوباوي الجديد على أن يحتفظ بها للبنان كما أراده وعمل جاهدا لتحقيقه، وطن التآلف بين مختلف طوائفه بحدوده التاريخية والحضرية. وأمل الرئيس عون أن يستلهم اللبنانيون بمختلف انتماءاتهم روح العمل التي ألهمت الطوباوي الجديد ليبقى وطنهم قبلة أنظار الكرسي الرسولي والعالم، وينتصر على التحديات كافة التي تحيط به.
0: رئيس الكتائب سامي الجميل كتب على إكس: مبارك للبنان وللكنيسة المارونية إعلان البطريرك الياس لحويك طوباويا، الرجل الذي حمل قضية لبنان ودافع عن حريته وكرامة شعبه في هذا الوطن. يبقى القديسون والطوباويون جزءا من رسالته وحمايته، وشهادة حية بأن لبنان لا يقوم إلا بالحرية والإيمان والرجاء. في قصر بعبدة جلسة لمجلس الوزراء تتابعها مجدلين عيد. تفضلي مجدلين.
5: نعم شهاد، إذا كما نعلم انتهت جلسة مجلس الوزراء منذ وقت قليل، وقد جدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مطلب لبنان الأساسي المتعلق بوقف إطلاق النار، وأشار وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الجلسة التي انعقدت في بعدة برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء أنه تم عرض هذه الاعتداءات على 70 سفيرا وسفيرة، كاشفا عن زيارة مرتقبة لبعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإجراء معاينات ميدانية لهذه الاعتداءات.
6: فخامة الرئيس أشار إلى مطلب لبنان الأساسي المتعلق بوقف إطلاق النار، وأشاد بالفريق التفاوضي ووصف عمله بأنه جبار وأنه كان موقفه صلب، وأشار أيضا إلى التفهم الأمريكي للموقف اللبناني، وأننا نتطلع إلى نهاية الشهر لمزيد من التطورات إن شاء الله تكون إيجابية على لبنان.
5: مرقص أشار إلى أن رئيس الحكومة لفت في مداخلته إلى إنهاء المجلس الأعلى اللبناني السوري، وتحدث عن إنشاء لجنة عليا مشتركة، وأكد تطلع لبنان إلى إقامة علاقة بين دولة ودولة قائمة على المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن مجلس الأعمال اللبناني السوري سيبصر النور قريبا، ولفت إلى أن مجلس الوزراء أنجز عددا من التعيينات.
6: تعيين القاضي هالة المولى مديرة عامة لوزارة الشؤون الاجتماعية، دكتور وئام بو حمدان مدير عام لوزارة الصحة العامة، السيد موريس قرقفي مدير عام للمنشآت النفطية، العميد مازن بصبوص مديرا عاما للنقل البحري والبري. أيضا جرى تعيين أعضاء مجلس إدارة مياه الشمال، وجاءت التعيينات على النحو التالي: ربيع غطاس سركيس، توفيق بشارة عبد، باتريك نبيل أيوب، إليسار خالد يسم، الأمير عمار عمر أيوبي، أسامة سليمان رمضان أعضاء. كذلك عين مجلس وزراء مجلس إدارة مياه الجنوب على النحو التالي: كريستيان حنون رحيم، شوقي بسام لحود، رامي موسى عاصي، هشام محمد حشيشو، قاسم شفيق محسن، ولواء سعيد البحري. أيضا عين مجلس إدارة مياه بيروت وجبل لبنان بيير جورجيس موسى باز، ليليان ناجي عوض، إدغار أنتوان قبوات، بهاء الدين محمد شحادي، محمد عباس باقر دمشق، حنين علي عبد الصمد أعضاء في مجلس الإدارة. كذلك عين مجلس إدارة مياه البقاع على النحو التالي: أمل أنتوان أبو عزي، توني جورج أعزان، نجيب جميل كعدي، خلدون طلال حمود، علي حسن ناصر الدين، وفراس وليد عبد الخالق.
5: مجلس الوزراء تطرق إلى موضوع الامتحانات الرسمية، وفوض وزيرة التربية إجراء المناسب. هذا كل شيء من القصر الجمهوري. عودة لمتابعة نشرة الأخبار. شهاد،
0: شكرا لمجدلين عيد، حدثتنا عن جلسة مجلس الوزراء ومقرراتها في قصر بعبدة.
4: رأى موقع UPI الأمريكي أنه رغم رفض حزب الله للمفاوضات المباشرة ورغم أسراره على مواصلة مقاومته لإسرائيل، ظل الرئيس اللبناني جوزيف عون ملتزما بمواصلة محادثات واشنطن.
7: نقلت وكالة UPI عن مصدر لبناني رسمي القول: نواصل المفاوضات لعدم وجود خيار آخر، ونراهن على الولايات المتحدة لتقديم المزيد من المساعدة. وأضاف المصدر أن المسؤولين الأمريكيين أبدوا تفهما لموقف لبنان، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانوا سيجبرون إسرائيل على الالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب. ومن المقرر أن يجتمع وفدان عسكريان لبناني وإسرائيلي في 29 أيار في بنتاغون في واشنطن ضمن مسار أمني، ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على إنفاذ وقف إطلاق النار والحفاظ عليه من خلال تنسيق عسكري منظم. وسيشمل النقاش دعم الجيش اللبناني وتجهيز بهدف تمكين القوات من الانتشار والسيطرة على جنوب لبنان بعد أي انسحاب إسرائيلي محتمل. وبينما يسعى لبنان للتحرر من إيران وقد اختار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بواسطة أمريكية، فإنه يعمل على إحياء معاهدة الهدنة لعام 1949 كأساس لإنهاء الأعمال العدائية في المسار السياسي المرتقب مطلع حزيران.
8: Sydney traffic in

يوم السبت اليوم وبون ويكيند لكم. طقس اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة 20 17 على الصعيد ميلبن. بنسمع الفنان إياد طنوس.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوين. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس أنجليك دكتور ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلاً ملك أبرس سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. Saint Thomas of Aquinas, pray for us. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي.

0: العودة لمتابعة صباحيتنا، بدي وصل تحياتي الصباحية لكل مستمعينا الكرام. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. منروح مستمعينا هالقرار، هيدا قرار تأديبي بحق طبيب في ولاية فيكتوريا. أصدرت جهة قضائية مهنية قرار بقضي منع طبيب عام في مدينة كولك بفيكتوريا من مزاولة مهنة الطب لمدة 5 سنوات بعد ثبوت قيامه بإصدار عدد كبير من الشهادات الطبية بطريقة غير مناسبة وفق ما ورد في قرار المحكمة. وكانت القضية قد أثارت جدلا واسعا في عام 2021 بعد تدخل الشرطة لتفريق تجمعات كبيرة خارج عيادته، حيث استطف عدد من الأشخاص للحصول على إعفاءات طبية. التحقيقات انتهت إلى وجود مخالفات مهنية ما أدى إلى اتخاذ قرار بإيقافه عن العمل ضمن القطاع الطبي خلال فترة العقوبة. القضية لا تزال تعد من أبرز القضايا التأديبية الطبية التي أثيرت في المنطقة خلال السنوات الأخيرة. بونجور لكم من جديد، من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. من عند الفنان عاصي حلاني وأخبارنا المحلية منروح لفاصل استراحة. صباح النور.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
0: جولة غنائية كتير حلوة رح نتابعها سوا عبر أثير راديو 2ME.

كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل أستراليا. منكم ولألكم.

0: 2ME. Trusted Talkback. Listen to Australia's only Talkback. Listen to Talkback. 2ME. Talkback Australia.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيفل، 97557726.

0: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولاراً سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1710.
2: Welcome to 2ME.
3: That is the original 2ME Australia.

0: جولة أخبار الساعة 11 من وفيكم فيها عبر أثير راديو 2ME. صباح الخير.
1: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين. القليل من الانزعاج الآن، أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
2: محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً و5:30 مساء من الاثنين إلى الجمعة.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: الرابعة بعد الظهر بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
8: ريتا خوري.
7: نبدأ النشرة بالعناوين. واشنطن تأمل في اتفاق مع ترقب زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران. خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية صار مرتفعا جدا، والسجن 10 سنوات للرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد في تونس بتهمة التزوير.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمله في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بفضل وساطة باكستان التي يرتقب أن يزور قائد جيشها طهران. إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن طهران تدرس نقاط تلقتها من واشنطن مكررا مطالبها بالإفراج عن أصولها المجمدة في الخارج وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على موانئها. من طهران علي الباشا.
9: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية نفى ما تداولته وسائل إعلام أجنبية حول بنود الاتفاق المزعوم بين طهران وواشنطن. إسماعيل بقائي لم ينكر نجاح الوساطات الباكستانية في تقريب وجهات النظر في بعض الملفات، إلا أنه أكد أن المفاوضات في الوقت الراهن تركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، مؤكدا أن ما يتم تداوله بخصوص الملف النووي الإيراني مجرد تكهنات صحفية. تصريحات تأتي في وقت يخوض فيه وزير الداخلية الباكستاني جولة مفاوضات مكثفة مع مسؤولين إيرانيين، وما تزال زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران غير معلومة المصير، في وقت ربطت فيه وسائل الإعلام الإيرانية الزيارة بإحراز تقدم ملموس في مفاوضات محسن النقوي مع المسؤولين الإيرانيين. مستشار المرشد الأعلى محمد مخبر أكد أن طهران لا يمكن أن تتخلى عن شروط بعينها، وفي مقدمتها رفع العقوبات وإلزام واشنطن بتسديد التعويضات عن الخسائر التي ألحقتها بطهران، إضافة إلى الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز. خطوط حمراء أبرزتها طهران مجددا في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام محلية أن المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي أعلن رفضه المطلق لإخراج اليورانيوم عالي التخصيب خارج الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن آليات أخرى يمكن البحث فيها على صعيد تقديم ضمانات بعدم سعي طهران وراء السلاح النووي، ومنها تخفيض تركيز اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
7: قال منظمو أسطول الصمود اليوم إن الناشطين أفرجت عنهم إسرائيل بعد اعتقالهم على متن قوارب حاولت إيصال مساعدات إلى غزة تعرضوا لانتهاكات، وأضافوا أن عددا منهم نقل إلى المستشفى بسبب إصابات، وأن 15 على الأقل تحدثوا عن تعرضهم لاعتداءات جنسية بينها حالة اغتصاب. إلى تونس، حيث يتواصل الجدل حول البيان المفاجئ وزارة الدفاع الذي أكدت فيه التزامها بالحياد عن التجاذبات السياسية، وحيث أصدرت محكمة تونسية حكما بعشر سنوات سجن في حق عميد المحامين الأسبق شوقي الطبيب. من تونس، تامر زغلامي.
10: تعددت القراءات للبيان المفاجئ لوزارة الدفاع الذي رفضت فيه ما أسمته محاولات متكررة للزج بقياداتها في التجاذبات السياسية، مشددة على حياد المؤسسة العسكرية والتزامها بقوانين الدولة. موقف نادر في تاريخ الجيش التونسي أثار تساؤلات عديدة حول خلفيته وتوقيته وتداعياته على الساحة السياسية. ذهب مراقبون إلى أن بلاغ وزارة الدفاع يشير إلى أزمة داخل منظومة الحكم استدعت المؤسسة العسكرية للتذكير بالتزامها بواجب الحياد، في حين رأى آخرون أن البيان كان على خلفية دعوات المعارضة للجيش للتدخل في الشأن السياسي على غرار الدعوة التي أطلقها الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي في أوائل مايو أيار الجاري. ويذكر أن البيان لم يوضح الجهات المقصودة بالوقوف وراء الزج بالمؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية. على صعيد آخر، أصدرت محكمة تونسية حكما بعشر سنوات سجنا في حق عميد المحامين الأسبق شوقي طبيب في ظل تواصل تحركات المحامين للتنديد بالتضييق على حق الدفاع. تامر زغلامي، تونس، مونتي كارلو دولية.
7: قتل شخص وأصيب 35 آخرون بينهم مراهقون إثر هجوم أوكراني بأربع مسيرات استهدفت مبنى كلية وسكنا طلابيا في منطقة لوغانسك الخاضعة للسيطرة الروسية، وأدى القصف إلى انهيار جزئي في المبنى فيما وصف الكرملين الهجوم بالجريمة الشنيعة. أجلت الهند والاتحاد الإفريقي قمة كانت مقررة الأسبوع المقبل في نيودلهي بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكانت منظمة الصحة العالمية قد رفعت مستوى الخطر على الصحة العامة من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. إلى الخبر الأخير مع مهرجان كان.
11: هذه الموسيقى الفيلم الأحدث لبيدرو المودوفار المخرج الإسباني الذي يشارك في مهرجان كان هذا العام، والذي كان قد وصف الرؤساء ترامب وبوتين ونتنياهو بالوحوش داعيا أوروبا للوقوف كدرع في مواجهتهم. بهذا نختم النشرة، شكرا لإصغائكم.
12: Sydney traffic in the Shire. Captain Cook Bridge remains closed in both directions following a two-car crash. You'll have to take Tom Ugly's Bridge to cross George's River, seeing a very heavy northbound run there. And Viva tonight in the CBD, look out for some road closures around Circular Quay and the Rocks, including sections of George Street and Argyle Street. Taking a look at Melbourne traffic, look out for a crash in Deanside on Neil Road at Sinclair's Road. And we've got emergency works in Baldwin, Baldwin Road southbound at Whitehorse Road. Test drive and buy a Mahindra XUV 700 and get a complimentary $5,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Jack Oliver with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas. أو القديس نيكولاوس من ميرا منطقة بتركيا الحديثة. منعيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني، ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا، أرمينيا، إثيوبيا بعدهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس، كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوه الرومان واضطهدوه وقدر يهرب عدة مرات. بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلن يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لما كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة عقلوبهم بعيد الميلاد، منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت. Because you are the saint of children, you saint, you are the saint of sea people. This is SEA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: معكم سعيد مستمعينا، نرجع لعنكم تنتابع سوا صبحيتنا يلي بلشت الساعة 6 الصبح وبتضل مكملي معكم لغاية الساعة 12. نهار سعيد وبون ويكيند لكل مستمعينا الكرام من وين ما كنتوا عم تابعونا. يوم السبت اليوم 23 من شهر ماي أيار، كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون، بدي وصل تحياتي لكم من وين ما كنتوا موجودين معنا على السمع. اليوم درجات الحرارة بسيدني بتوصل لـ20، درجات الحرارة بملبورن اليوم أقصاها بتوصل لـ17 درجة مئوية برعاية شركة عشتار يلي عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة تقدمت لكم حالة الطقس. شركة عشتار موجودين على 95 وي ستريت فيفيلد. بنتوجه لفاصل استراحة وبنرجع لمتابعة صبحيتنا. صباح الخير من عنا من هون من راديو 2ME.
1: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي، لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: كل الموسيقى جديدة كلها معنا
4: 2ME أستراليا.
5: وجه الكومار

0: نوتي مع برفقتكم مشوارنا، بدي وصل تحياتي لكم انتم برفقتي بعد تيو ال اي 1638 AM يوم السبت وبون ويكند لكم. نعم بون ويكند لكل مستمعينا من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM 2 AM اوستراليا. مطلوب اكثر من 30,000 موظف في اوستراليا. الراتب ببلش من 31 دولار و19 سنت بالساعه. هذا من عند الاحصاء اوستراليا. سيتم اجراء احصاء للسكان في اوستراليا في شهر اب أغسطس هيدي السنة سنة 2026. مطلوب 30,000 موظف. هيئة الأحصاء بحاجة إلى 30,000 موظف للعمل معهم خلال فترة الأحصاء. الراتب ما بين 31 دولار إلى 60 دولار بالساعة حسب المنصب. غير مطلوب أي خبرة سابقة. في 16,000 وظيفة من هيدي الوظائف. شوفوا لحديت وين. وعما يقولوا لنا في عالم كمان قاعدة بالبيت بدون شغل، بيحاولوا يقدموا على الشغل، بيقولوا لنا لا المتطلبات بتبقى كتير كبيرة، أو ما في خبرة، أو ما في certificates، أو ما في علم، أو ما في أو ما في بيعطوك يعني إيه، بس إنه هيك تيقرتفوك أي حيلة وأي فتيلة بيعطوك إياها تيقرتفوك. نعم هون صرنا لهالسبب في عالم كتير عايش بالبيت مستمعينا على سنت لينك، وعايش كتير عم كمان انه تقدم على جوب وجوبين وثلاثة واربعة وخمسة ومش عم تنجح ابدا. فثلاثين الف موظف حاليا باستراليا ما لازم الواحد يقدم عليهم كتير منيح، وستاشر الف منهم ما في لزوم لخبرة سابقة ابدا. تحياتي لكم انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. رح نتوقف مع فاصل استراحة.
1: 2ME listeners have their say.
2: 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
1: 2ME Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
0: العندليب الأسمر بهالأغنية الحلوة، مقتطف من هالأغنية رح نسمع منها عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.

وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها.

0: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.
1: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيفل 9755726. عشتار.
3: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
4: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM هنا 2ME.

0: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون، 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
8: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ LBCI. قبل أسبوع على انطلاق المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية في البنتاغون انهماك داخلي بقراءة أهداف وتداعيات العقوبات الأمريكية على شخصيات سياسية وأمنية لبنانية. فماذا في مضامين هذه الرسالة العالية السقف من واشنطن؟
1: إنها ليست سوى البداية. بهذه العبارة يمكن اختصار الضغط الذي ستمارسه الإدارة الأمريكية على لبنان من اليوم فصاعدا، والذي بدأته بفرض عقوبات على 9 أشخاص من بينهم السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني وأمنيين لبنانيين للمرة الأولى. العقوبات ربطت بعنوانين: عرقلة مسار السلام بين لبنان وإسرائيل، وإعاقة نزع سلاح حزب الله، واتهام ضباط الأمنيين بتسريب معلومات استخباراتية هامة مع حزب الله خلال عام. لنبدأ أولا بالشخصيات المستهدفة. في الطليعة نواب من حزب الله هم إبراهيم الموسوي وحسن فضل الله وحسين الحاج حسن والوزير السابق محمد فنيش. يليهم شخصيتان مرتبطتان بالرئيس نبيه بري، هما أحمد بعلبك اللصيق به وأحمد صفاوي. العقوبات على نواب حزب الله ومسؤولي أمل ليست جديدة، فقد سبق وطالت النائب علي حسن خليل، لكن الجديد مهام من طالتهما العقوبات اليوم في الحركة. فبعلبكي يتبوأ أعلى مسؤولية أمنية في الحركة، وصفاوي مسؤول الإعداد في الجنوب بحسب الترتيب الحركي. تهمتهما التنسيق مع حزب الله وتنفيذ عمليات مشتركة معه تطال إسرائيل. أما الأخطر في عقوبات أوفاك فإدراج ضابطين في مخابرات الجيش والأمن العام على لائحة العقوبات، وذلك على بعد أيام قليلة من المفاوضات الأمنية المباشرة في واشنطن بين وفدين أمنيين لبناني وإسرائيلي. الضابط الأول هو العقيد سامر حميدي، وقد عين رئيسا لمكتب مخابرات الجيش في الضاحية منذ آب الماضي. أما الثاني فرئيس دائرة التحليل في الأمن العام العميد خطار ناصر الدين، وهو سبق أن تولى رئاسة دائرة الأمن القومي في الجهاز في بيروت، واسمه طرح لتولي الجهاز خلفا للواء عباس إبراهيم. التهمة الموجهة إليهما فاجأت قيادتهما العسكرية، اللتان لم تتبلغا بها عبر القنوات الرسمية وفقا للأصول، والمؤسستان حصنتا ضابطيهما. الجيش أكد أن جميع ضباطه وعناصره يؤدون مهامهم بكل احتراف ومسؤولية ووفق القرارات والتوجيهات الصادرة عن القيادة، وشدد على أن ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية وللوطن فقط. أما الأمن العام فأكد حيادة ونزاهة ضباطه وعناصره، كاشفا أنه سيسائل أي شخص إذا ثبت تسريبه أي معلومة إلى خارج المؤسسة. الضربة وصلت وقراءتها بدأت. ثنائي أمل حزب الله يرى فيها رسائل متعددة، أهمها لبعبدة وهي: نفذوا ما تعهدتم به بسحب سلاح حزب الله وبسط سلطة الدولة، وإلا فالآتي أعظم. وللجيش: زمن التنسيق مع حزب الله ولا. الرسالة الثانية هي للرئيس بري: الكيل طفح وما صدر دفع على الحساب، فالمطلوب منه هو القبول بالتفاوض المباشر مع إسرائيل وبإلغاء قانون تجريم التواصل معها عندما يصل إلى المجلس النيابي. أما فيما خص شخصيات حزب الله فالرسالة هي ضد كل الحلقات المكلفة بالتواصل مع السلطة، ليس فقط عبر استهداف نواب، وإنما أيضا عبر معاقبة مسؤول هيئة العمل الحكومي في الحزب محمد فنيش. في قراءة الثنائي أن أمريكا ومن خلفها إسرائيل يعملان على إضرام الفتنة واستدراج الطائفة الشيعية إلى ردة فعل، وعليه فهو لن ينجر إلى أي صراع داخلي وفقا لعهد قطعه الثنائي على نفسه.
0: وفي رسالة خاطب فيها أهل المقاومة وأبطالها باسم حزب الله والمقاومة الإسلامية وحركة أمل، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: إن البعض أخطأ حسابه وهالت عليه وهانت عليه نفسه فارتضى الخضوع، مؤكدا الثبات في مواجهة الاحتلال والعدوان.
2: أما من تواطأ مع العدو الصهيوني وادعى صداقة لبلدنا وأمد المحتلين بالسلاح والعتاد والذخائر وكل القدرات، فإن نفاقهم معروف لدينا ومدرج في حساباتنا، لكننا ننصح شركاءنا في الوطن المأخوذين بهؤلاء المنافقين الدوليين ألا يراهنوا على أكاذيب هؤلاء ووعودهم، لأن خير هؤلاء هو لهم ولعدونا، ومن الخير الذي يأملون تحقيقه لمصلحتهم هو خداعكم والتحكم ببلدكم واقتسام جبنة المغانم مع الصهاينة الغزاة المدعومين منهم.
0: الضغوط السياسية تواكبها ضغوط ميدانية على أرض الجنوب، حيث تعرضت عشرات القرى لغارات أسفرت في الساعات الماضية عن سقوط نحو 11 شهيدا، بينهم 6 مسعفين، 4 منهم تابعون للهيئة الصحية الإسلامية في حنوي، و2 لكشافة الرسالة الإسلامية في دير قانون النهر كانا يعملان على إنقاذ مصابين في غارة سابقة أودت بحياة 4 مدنيين قبل أن يطالهم الاعتداء. في المقابل، حزب الله يدخل أنماطا جديدة من المسيرات إلى المواجهة، وهو أطلق 10 مسيرات نحو الداخل الإسرائيلي، بينها 5 مفخخة انفجرت، 3 منها بالقرب من الحدود وفق إعلان الإذاعة الإسرائيلية. ومن بيروت إلى طهران، حيث الكل يترقب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي للتوصل إلى اتفاق بين البلدين، فقد وصل قائد الجيش الباكستاني الذي يلعب دور الوسيط إلى طهران، لكن هذا لا يعني أن الأمور وصلت بالضرورة إلى مرحلة بات فيها الاتفاق قريبا بحسب الخارجية الإيرانية. وبالتوازي، وفد قطري أيضا حط في طهران بالتنسيق مع واشنطن لإجراء مفاوضات مع وزير الخارجية الإيراني. وبحسب موقع أكسيوس، يحاول الوسطاء وضع اللمسات الأخيرة على رسالة نوايا تتضمن اتفاقا لإنهاء الحرب، إلى جانب مبادئ أساسية تمهد لـ30 يوما إضافية من المفاوضات بشأن اتفاق أوسع يشمل أيضا معالجة البرنامج النووي الإيراني. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من جهته أكد أن الحديث لا يجري في الوقت الراهن حول تفاصيل الملف النووي، مضيفا يجب أولا التوصل إلى إنهاء الحرب ضمن معايير تضمن مصالحنا. وبانتظار نتيجة المحادثات التي يجريها الوسطاء في إيران، أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيبقى في واشنطن نهاية الأسبوع، ولكن ولن يحضر زفاف ابنه في نيوجيرسي. وفيما الجميع يترقب مسار التفاوض الإيراني الأمريكي، الأنظار تتجه أيضا إلى المحادثات التي يجريها رئيس الوزراء الباكستاني في الصين اعتبارا من السبت، وعلى رأس أولوياتها المبادرة الصينية الباكستانية لإحلال السلام في الخليج والشرق الأوسط. وأبرز بنود هذه المبادرة الوقف الفوري للأعمال العدائية، حماية الأهداف غير العسكرية، وأمن الممرات البحرية. النشأة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. أمام مجلس الوزراء الذي انعقد في بعبدة جدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التأكيد على مطلب وقف النار الكامل. مجلس الوزراء أقر أيضا سلسلة تعيينات، هي تعيين هالة المولى مدير عام لوزارة الشؤون الاجتماعية، ووئام أبو حمدان مديرا عاما لوزارة الصحة، وموريس أرافي مديرا عاما أو أرأفي عفوا مديرا عاما للمنشآت النفطية، والعميد مازن بصبوص مديرا عاما للنقل، ومجالس الإدارة في مياه بيروت وجبيل وجبل لبنان والشمال والجنوب والبقاع. الجلسة ناقشت أيضا مصير الامتحانات الرسمية.
1: رئيس أشار إلى مطلب لبنان الأساسي المتعلق بوقف إطلاق النار، وأشاد بالفريق التفاوضي ووصف عمله بأنه جبار وأنه كان موقفه صلب، وأشار أيضا إلى التفهم الأمريكي للموقف.
2: And now for my next number, I'd like to return to the
3: classic. أخبار خلصت وهلا الساعة الذهبية يلي كلكم بانتظارها. أهلا وسهلا فيكم على الساعة من الأغاني الخيبة، الموسيقى يلي غيرت حياتكم، العصر الذهبي، العصر الجميل. ساعة من الوقت بتبلش هلا على Radio 2 ME.
4: What we gonna do right here is go back.
5: Nazil.
4: Way back. Back into time.

تحياتي لكم مستمعي راديو تؤمية. مشوارنا انطلق مع هالأغاني والمنوعات اللي بتمنى تكونوا عم تقضوا وقت حلو برفقة هالمنوعات. خليني أذكركم بطقس اليوم، رح يكون طقس مشمس جيد، درجات الحرارة بتوصل ل 19 درجة على صعيد ميلبورن، 18 درجة مئوية. مع ناسي عجم وغنية يا قلب، وهالغنية اللي حصلت على نجاح كتير كبير وكانت بال 2025 غنية من أنجح الأغاني اللي حصلوا على كمان جوائز. رح نتابع نحن وياكم توأمية أستراليا مع ناسي عجرم.

0: بتمنى للجميع نهار مبارك من أي مكان عم بتابعونا. نحن وياكم رح نقضي فترة الظهيرة وفترة بعد الظهر بجولات مع أخبار منوعات وخبريات ودردشات. رح نقضي نحن وياكم هالويك أند يلي بنتمنى تكون برامج راديو تؤمية أستراليا عم تلاقي استحسان عندكم. مع أخبارنا لليوم الأخبار السياسية اللي رح نتبعها ساعة بعد ساعة لمتابعة أهم المستجدات لليوم. وبعد المواضيع اللي رح نحكي فيها رح نحكي عن الوباء اللي اليوم كمان منتشر واللي كمان رح يكون في بحث جديد عن وجود كل الفيروسات البشرية المسببة للسرطان بمياه الصرف الصحي. بنحكي عن هيدا الموضوع، هيدا بالإضافة كمان للمبعوث الأمريكي الخاص لغرينلاند اللي حكي أن واشنطن تحتاج لإعادة ترسيخ وجودها بالأقليم الدنماركي اللي بيتمتع بحكم ذاتي. كمان المواضيع اللي رح نتبعها هو انتخاب حاكم مصري في لبنان كريم سعيد رئيس لمجلس محافظي صندوق النقد العربي العام للعام المقبل. أكيد رح نتابع نحن وياكم مزيد من الأخبار، هيدا بالإضافة لوثيقة رئيسية يصدرها البابا اليوم بالتحليل والنقد لعصر الذكاء الاصطناعي وما يثير من تحديات. خليكم معنا على السماء برفيت أمية أستراليا على 1638 أيام. بتمنى لكم وقت حلو تكونوا عم تقضوا برفيت أمية. قبل ما نروح لبريك بيقول كلام: لأنني أحب الأشياء النادرة اخترتك، لا لأنك الأحن فقط بل لأنك الاختلاف الذي لا يشبه أحدا، والتفاصيل التي لا تتكرر، والدهشة التي لا تعتادها الروح. اخترتك كما يختار الضوء في آخر العتمة، وكما يحتفى بشيء لا يأتي مرتين، لا يأتي مرتين. تحياتنا لكم مستمعينا عبر تؤمية أستراليا، مع استراحة ومنتابع مشوارنا لفترة الظهيرة.
1: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويك سيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
2: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
0: 2ME أستراليا. ما بعد ما توقفنا عند بريك منعود لمتابعة مشوارنا عبر راديو 2ME أستراليا على 1638 أيام. من بعد ما تخلصنا من فيروس كورونا والإجراءات اللي كانت حوله تأثيره على العالم، اليوم فيروس هانتا، وكمان عنا إيبولا اللي رجع كمان حتى ينتشر بشكل كتير كبير. بحديث عن الفيروسات البشرية المسببة كمان للسرطان اللي لقيوها بمياه الصرف الصحي، ما بيفتح أفاق مبتكرة لمراقبة الصحة العامة على مستوى العالم. هذه للمرة الأولى قدر الباحثون من تحديد ومراقبة كل الفيروسات الرئيسية المرتبطة بتطور الأورام بمياه الصرف الصحي بوقت واحد. وهذا الشيء ببين اكتشاف ممكن يفتح أفاق جديدة ليصير في وقاية ولأعمال المراقبة الصحية ولرصد العدوى المسببة للسرطان داخل السكان. يعني هذه الدراسة اللي انعملت واللي حلل الباحثون عينات من مياه الصرف الصحي جمعت بين أيار 2022 ومايل 2025 بأكثر من 40 موقع موزعة على 16 مدينة بولاية تكساس، وهذا اللي أتاح تغطية حوالي ربع سكان الولاية، واستخدم الفريق هالتحليلات التقنية. بيقول الأستاذ اللي قاد هذه الدراسة أنه يمكن أن تتسبب الفيروسات المسببة للسرطان بنحو ورم واحد بكل 5 أورام على مستوى العالم، ونظرا إلى أنه هذه العدوى غالبا ما بتبقى من دون أعراض لسنوات أو لعشرات السنين، فعدد كبير من الأشخاص ما بيعرفوا أنه المصابين إلا عن تطور الورم، ما بيجعل من الصعب جدا تنفيذ تدخلات وقائية مبكرة. وبين تحليل مياه الصرف الصحي وجود كل الفيروسات الرئيسية المسببة للسرطان بما في ذلك فيروس الورم الحليمي البشري الـ HPV وفيروس التهاب الكبد وكمان فيروس كمان الهرس المرتبطة بالساركوما كابوزي. كما لاحظ الباحثون زيادة بانتشار عدة فيروسات مسببة للسرطان خلال السنوات الثلاثة اللي شمالها الرصد. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع التقدم والتطور بالعلم وبالذكاء الاصطناعي، اللي كمان اليوم في تخوف كتير كبير من هالتقدم السريع للذكاء الاصطناعي، بنحكي عنه بعد شوي. خليكم معنا على السمع على 1638 AM.

تحياتي للجميع من راديو تويمي أستراليا على 1638 أيام مسألة غرينلاند يلي رجعت تحركت من جديد. حسب المبعوث الأمريكي لغرينلاند يلي كان له تصريح أن واشنطن بحاجة لإعادة ترسيخ وجودها بالأقليم الدنماركي اللي بيتمتع بحكم ذاتي. وهون كان عند واشنطن 17 منشأة عسكرية بغرينلاند لكن أغلقتها مع الوقت، ما تبقى عندها إلا منشأة واحدة بس هي قاعدة بشمال الجزيرة. بيشوف الرئيس ترامب أنه غرينلاند ضرورية لضمان الأمن للولايات المتحدة، وأنه إذا ما سيطرت عليها رح تسقط بإيد الصين أو روسيا. وبيمرق عبر غرينلاند أقصر مسار للصواريخ الباليستية من روسيا إلى الولايات المتحدة عبر القطب الشمالي، وبيعتقدوا أن بتملك معادن نادرة وممكن تصير فاعل حيوي مع ذوبان الجليد القطبي وظهور طرق شحن جديدة. بيقول المبعوث الأمريكي لوكالة الصحافة الفرنسية خلال أول زيارة لإله لغرينلاند من وقت تعيينه بديسمبر 2025، بعتقد أنه الوقت حان لحتى تعيد الولايات المتحدة بصمتها بغرينلاند. وبيعتقد أنه بتشوف الرئيس ترامب عم يحكي عن زيادة عمليات الأمن القومي وإعادة تأهيل قواعد بغرينلاند. تقارير بتبين أن الولايات المتحدة بترغب بافتتاح 3 قواعد جديدة بجنوب الجزيرة، وبيسمح اتفاق دفاعي أبرم بال 1951 تم تحديثه بال 2004 لواشنطن بزيادة نشر القوات والمنشآت العسكرية بالجزيرة شرط إبلاغ سلطات الدنمارك وغرينلاند مسبقاً. تراجع ترامب عن تهديداته بضم غرينلاند بكانون الثاني، وتم تشكيل فريق عمل أمريكي دنماركي غرينلاندي للتطرق إلى مخافه. هيدي الزيارة الأولى اللي بيقوم فيها حاكم ولاية لويزيانا للأقليم الدنماركي بعد تعيينه مبعوث خاص بغرض المشاركة بمنتدى اقتصادي بالعاصمة يوم الثلاثة، كان خلال الأسبوع الأربعة واللي كان له هذا التصريح. يعني مش مستبعد أبدا أن يكون في هناك مزيد من القواعد العسكرية بجنوب الجزيرة، ولأنه في كتير من المخاوف يعني، ولحتى تفرض الولايات المتحدة وجودها وتأمن أمنها حسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رح نتابع نحن وياكم من تؤمي أستراليا مع فاصل، ونكمل مشوارنا مع غنية لجوزيف بعطية.

0: آخر وأهم الأخبار، موعدنا برفقتها بعد لحظات من الوقت عبر راديو توأمية أستراليا، جولة أخبار الساعة وحدي رح تستمعوا لها من راديو توأمية لليوم 23 من شهر مي. شو حملة الأحداث والأخبار والمواقف السياسية اللي مرقت علينا؟ خلينا نتابعها نحن وياكم ونتابع أبرز وأهم الأخبار والعناوين دايما برفقة راديو توأمية أستراليا.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: Get the news first from 2ME.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
4: تعدي عن جهتي، لست بجهتك.
5: حسنا انتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسنا حسنا ساذهب.
6: اسرع، ماذا تفعل؟
7: لا لا لا، تقدم تقدم، لا استطيع الرجوع على الخلف.
8: اذا كانت حركه المرور بطيئه فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خاليه، لا تعرض حياتك للخطر،
9: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
10: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
11: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
12: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
13: الرابعة بعد الظهر بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
14: ريت تخوري.
13: نبدأ النشرة بالعناوين. واشنطن تأمل في اتفاق مع ترقب زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران. خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية صار مرتفعا جدا، والسجن 10 سنوات للرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد في تونس بتهمة التزوير.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أبدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمله في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بفضل وساطة باكستان التي يرتقب أن يزور قائد جيشها طهران. إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن طهران تدرس نقاط تلقتها من واشنطن، مكررا مطالبها بالإفراج عن أصولها المجمدة في الخارج وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على موانئها. من طهران، علي الباشا.
15: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية نفى ما تداولته وسائل إعلام أجنبية حول بنود الاتفاق المزعوم بين طهران وواشنطن، إسماعيل بقائي لم ينكر نجاح الوساطات الباكستانية في تقريب وجهات النظر في بعض الملفات، إلا أنه أكد أن المفاوضات في الوقت الراهن تركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، مؤكدا أن ما يتم تداوله بخصوص الملف النووي الإيراني مجرد تكهنات صحفية. تصريحات تأتي في وقت يخوض فيه وزير الداخلية الباكستاني جولة مفاوضات مكثفة مع مسؤولين إيرانيين، وما تزال زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران غير معلومة المصير، في وقت ربطت فيه وسائل الإعلام الإيرانية الزيارة بإحراز تقدم ملموس في مفاوضات محسن النقوي مع المسؤولين الإيرانيين. مستشار المرشد الأعلى محمد مخبر أكد أن طهران لا يمكن أن تتخلى عن شروط بعينها، وفي مقدمتها رفع العقوبات وإلزام واشنطن بتسديد التعويضات عن الخسائر التي ألحقتها بطهران، إضافة إلى الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز. خطوط حمراء أبرزتها طهران مجددا في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام محلية أن المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي أعلن رفضه المطلق لإخراج اليورانيوم عالي التخصيب خارج الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن آليات أخرى يمكن البحث فيها على صعيد تقديم ضمانات بعدم سعي طهران وراء السلاح النووي، ومنها تخفيض تركيز اليورانيوم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
13: قال منظمو أسطول الصمود اليوم إن الناشطين أفرجت عنهم إسرائيل بعد اعتقالهم على متن قوارب حاولت إيصال مساعدات إلى غزة تعرضوا لانتهاكات، وأضافوا أن عددا منهم نقل إلى المستشفى بسبب إصابات، وأن 15 على الأقل تحدثوا عن تعرضهم لاعتداءات جنسية بينها حالة اغتصاب. إلى تونس، حيث يتواصل الجدل حول البيان المفاجئ لوزارة الدفاع الذي أكدت فيه التزامها بالحياد عن التجاذبات السياسية، وحيث أصدرت محكمة تونسية حكما بعشر سنوات سجن في حق عميد المحامين الأسبق شوقي الطبيب. من تونس، تامر زغلامي.
16: تعددت القراءات للبيان المفاجئ لوزارة الدفاع الذي رفضت فيه ما اسمته محاولات متكررة للزج بقياداتها في التجاذبات السياسية، وشديدة على حياد المؤسسة العسكرية والتزامها بقوانين الدولة. موقف نادر في تاريخ الجيش التونسي أثار تساؤلات عديدة حول خلفيته وتوقيته وتداعياته على الساحة السياسية. ذهب مراقبون إلى أن بلاغ وزارة الدفاع يشير إلى أزمة داخل منظومة الحكم استدعت المؤسسة العسكرية للتذكير بالتزامها بواجب الحياد، في حين رأى آخرون أن البيان كان على خلفية دعوات المعارضة للجيش للتدخل في الشأن السياسي، على غرار الدعوة التي أطلقها الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي في أوائل مايو أيار الجاري. يذكر أن البيان لم يوضح الجهات المقصودة بالوقوف وراء الزج بالمؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية. على صعيد آخر، أصدرت محكمة تونسية حكما بعشر سنوات سجنا في حق عميد المحامين الأسبق شوقي طبيب، في ظل تواصل تحركات المحامين للتنديد بالتضييق على حق الدفاع. تمرز غلامي، تونس، مونتي كارلو دولية.
13: قتل شخص وأصيب 35 آخرون بينهم مراهقون إثر هجوم أوكراني بأربع مسيرات استهدف مبنى كلية وسكنا طلابيا في منطقة لوغانسك الخاضعة للسيطرة الروسية، وأدى القصف إلى انهيار جزئي في المبنى فيما وصف الكرملين الهجوم بالجريمة الشنيعة. أجلت الهند والاتحاد الإفريقي قمة كانت مقررة الأسبوع المقبل في نيودلهي بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكانت منظمة الصحة العالمية قد رفعت مستوى الخطر على الصحة العامة من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. إلى الخبر الأخير مع مهرجان كان. هذه موسيقى الفيلم الأحدث لبيدرو المودوفار المخرج الإسباني الذي يشارك في مهرجان كان هذا العام، والذي كان قد وصف الرؤساء ترامب وبوتين ونتنياهو بالوحوش داعيا أوروبا للوقوف كدرع في مواجهتهم. بهذا نختم النشرة، شكرا لإصغائكم.

كملين احنا وياكم مشوارنا متوائمين مع تسكير بحالة الطقس لليوم بيسدني جيد. درجات الحرارة بتوصل أقصاها ل 19 درجة، على صعيد ملبن درجات الحرارة 17. مع جديد الإصدارات رح نسمع نحن وياكم أغنية لنارين، نسمعها.

0: بتمنى لجميع ويك اند تكون مليانة بالفرح والصحة والسلامة لجميع، ونتمنى كمان تحمل لنا كتير من الحلول خاصة مع الأوضاع الصعبة اللي عم بيعيشها العالم. كمان خليني ارجع اتابع معكم مستمعينا في الخبر اللي تم تداوله خلال الأسبوع، هو تعيين حاكم مصري في لبنان كريم سعيد رئيس لمجلس محافظي صندوق النقد العربي للعام المقبل. بس سمعنا بهذا الخبر بلشت التعليقات وبلش يقولوا أنه لطالما بلشت الجوائز لازم نبلش نعطي الهم، لأنه هيدا الشيء بذكرنا بالجوائز الكبيرة اللي حصل عليها مين؟ رياض سلامي. شفتوا كم جايزي وكانت قديه كان عنا ثقة. أنا كنت بس أطلع وأحكي عن رياض سليم يا لطيف قديش كنت ولا وعى، وهو يعني بعد في القطاع المصري في ما مدقيته في أتاري، يعني أكيد كان كوارث عم بتصير من خلال السرقات والإدارة السيئة اللي كانت وصلت لسرقة أموال المودعين. فهون بلشنا بالجوائز، إن شاء الله لا إن شاء الله لا. فإذا نشارك بالاجتماع وزراء المالية محافظو المصارف المركزية بالدول العربية، من بينهم ممثلون عن السعودية الإمارات الكويت سوريا المغرب سلطنة عمان والأردن. وينظر إلى هيدا الانتخاب على أنه بيعكس استمرار حضور لبنان ودوره بالمؤسسات المالية العربية المشتركة رغم التحديات الاقتصادية والمالية اللي عم يمرق فيها. اترأس الجلسة وزير المالية الكويتي دكتور يعقوب السيد هاشم الرفاعي، فيما مثل لبنان نائب حاكم مصرف لبنان وعضو مجلس إدارة صندوق النقد العربي مكرم بونصار دكتور مكرم بونصار. وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المالي بين الدول العربية وتطوير دور صندوق النقد العربي بدعم الاقتصادات العربية إلى جانب تعزيز التنسيق لمواجهة التغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية. استعرض المجلس التقرير السنوي والبيانات المالية لعام 2025 وناقشوا عدد من البنود التنظيمية والإدارية. إذن كريم سعيد رئيس لصندوق النقد العربي، هلا أكيد هو من الشخصيات اللي فعلا معروفة بدورة يعني أكيد بما حاصل عليه من مراكز، وأكيد عنده خبرته، فبس بنتمنى نكمل بهالطريقة الصحيحة وما نمشي على طريق الأشخاص اللي سبقوا، خاصة اسم رياض سليمي يلي ارتبط بالفساد وبسوء الإدارة.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: كل صباح من الساعة 5. كونوا مع البريكفاست شو مع كلود On 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.

0: معكم دائما مراجو تؤمية على 1638 أيام من غنية الصبوحة والهوارة. بدنا نقول للسفير السعودي اللي كان بحديثه الأخير وليد البخاري آخر كلام عن لبنان، كتير حبيتك إن قلكن إياه، وأكيد اللي بيجي وبيعيش فترة بلبنان بيعرف قديش لبنان من أجمل الدول بكل شي فيه، بطبيعته، بمناخه، بشعبه، بكمان رغم كل الفوضى اللي موجودة عنا وكل الأزمات، ولكن شعب بيعشق الحياة. وهون بالأكل اللبناني، بالجو اللبناني، ولكن قديش نحن قادرين نحافظ على هالبلد الرائع. آخر كلام إذن للسفير وليد البخاري عن لبنان بحديثه، بيقول قبل مغادرته لبنان وانتهاء مهامه الدبلوماسية أطلق توصيف لافت للواقع السياسي اللبناني. بيقول لبنان هو أصعب بلد بالعالم من الناحية السياسية، والعمل فيه بشكل مدرسي بحد ذاته لتعلم أكثر أشكال السياسة تعقيد. وضح أنه كثرة الانقسامات وتضارب الأراء وتبدل المواقف والتحالفات بلحظات قصيرة بتخلي من الحياة السياسية اللبنانية واحدة من أكثر التجارب تعقيد، بحيث بيحتاج فهمها والتعامل معها لخبرة كبيرة وقدرة استثنائية على قراءة التحولات المتسارعة. مظبوط، ما فينا نقول لا، يعني نحن عنا شيء كتير غريب، بكل شيء عنا جنون. يعني بتلاقي في حرب من ميلي، بتلاقي في الحياة والسهر بميلي تاني. وأنا بتذكر وقت حرب تموز بس علقت، يعني كلنا نتذكر، حاولت انتقل يعني ونأمن عودتنا لأستراليا، انتقلت من مدينتي يعني من مدينة زحلة ورايحين على بيروت لحتى نسافر من بعدها. فالخوف وضرب وقلق والقصف عم ينزل على بعض المناطق بالبقاع، وماشيين وحاطين قلبنا على ايدنا. يعني بتذكر الله يرحمه ماي داد، يعني كان سايق سيارة بس كنا هالقد مرعوبين. وصلنا يعني مرقنا بطريق برمينا، شفنا السهر وشفنا العالم وشفنا الناس اللي سهراني بالمطاعم، ما فيك تلاقي محل. فوصلنا على البيت ونحن كان آخر يوم آخر سهرة، حملت حالي ورجعنا طلعنا، جمعنا حالنا هيك جروب ورجعنا طلعنا كملنا السهرة، وتاني نهار فلينا. يعني فعلا اللي بيروح على لبنان بيشوف هيدي حالة الجنون اللي مش ما بتلاقيها بأي بلد بالعالم. فدايما نتمنى عودة الهدوء والاستقرار لكل المناطق اللبنانية، لكل المناطق اللبنانية. هذا الشيء اللي بنتمنى للجميع، ونتمنى كمان معاناة النازحين تنتهي، لأنه مش هينة نازح لي دمر بيته اللي انخرب بيته. كمان قديه هؤلاء الأشخاص لازم نشعر معهم، ونتمنى عودتهم بأسرع وقت، ونتمنى الانسحاب الإسرائيلي كمان بأسرع وقت، وتكون الحكمة عند الكل. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا دايما عبر راديو تؤمية أستراليا. Feel the summer magic with the
1: summer music on 2ME. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD، أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.

تابع معكم مستمعينا دايما عبر راديو تؤمية على 1638 AM. هل رح نروح لحرب كبيرة وشاملة؟ واليوم كتير في كلام عن حرب قصيرة رح تكون لكنها شديدة وعنيفة. سؤال اللي انطرح، ليه ممكن تكون المواجهة المقبلة مع إيران مختلفة وأكثر خطورة؟ لأنه بيمثل مضيء باب المندب اللي بيربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي نقطة استراتيجية كتير مهمة. سبق أنه جماعة الحوثيين باليمن نفذت هجمات عبره، وتفيد تقديرات بأن إيران تعتمد بالحرب المقبلة مقاربة عسكرية جديدة أكثر حدة، بتقوم على تصعيد صاروخي متواصل إذا قرر الرئيس ترامب العودة إلى الخيار العسكري، بيخلي المواجهة المرة مختلفة عن سبقتها. صحيفة نيويورك تايمز اللي حكيت أنه الخبير بشؤون الأمن الإيراني بالمعهد الألماني لشؤون الدولية أنه إيران رح تعتمد أسلوب قتالي مختلف عن ما جرى بشباط 2026، ورح تطلق عشرات أو مئات الصواريخ على إسرائيل، وأكد أن الجمهورية الإسلامية كانت بالمواجهة السابقة عم تستعد لحرب طويلة الأمد وحرصت على استخدام صواريخها لأبقاء لفترة ممتدة من القتال، غير أنه قد تميل بأي حرب جديدة إلى أنه تعتمد على حرب قصيرة الأمد ولكن عالية القوة والشدة، بتقوم على ضربات مكثفة وسريعة مع إلي أولوية لحماية البنية التحتية للطاقة من الاستهداف المنظم. لفت إلى احتمال أن تسعى طهران للتضييق على الملاحة بمضيق باب المندب على غرار ما قد تفعله بمضيق هرمز، وهو ما من شأنه أن يدفع الولايات المتحدة لمواجهة ضغط عسكري بجبهتين بحرية بدل من جبهة واحدة. وباب المندب، مضيق باب المندب يلي بيربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي نقطة استراتيجية كتير مهمة. سبق أن نفذت جماعة الحوثيين باليمن هجمات عبروا دعما لغزة. كانت خبيرة الشؤون اليمن اللي قالت أن المخاوف من تعطيل الملاحة بهذا الممر الحيوي ممكن تدفع بعض الدول الخليج إلى امتصاص الضربات الإيرانية دون الرد المباشر. رح نتابع نحن وياكم متوائمي أستراليا مع فاصل غنائي ومنتابع من بعده.

0: حييكم مستمعينا دائما عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. كيف الرد الإيراني رح يكون؟ خلينا نشوف نحن وياكم مستمعينا بانتظار موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرد الإيراني. خليكم معنا على السمع لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم 23 من شهر مايو لنتعرف على أبرز الأخبار دائما عبر توأمية على 1638 AM.
1: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: لحظات محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: إنه موسم الإنفلونزا، ماذا ستختار؟ خطط مسبقاً لحجز تطعيم طفلك أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين، القليل من الانزعاج الآن أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا، اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
4: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: تصدر سكاي نيوز عربية تؤكد أن واشنطن وطهران تناقشان اتفاق إعلان مبادئ، وترامب يبحث مع فريقه للأمن القومي شن ضربات حاسمة في حال فشل المفاوضات. بعد تكثيف ضرباتها على الجنوب اللبناني، إسرائيل تشن سلسلة غارات على مناطق جبلية شرق لبنان، منها سفوح السلسلة الشرقية الحدودية مع سوريا. الولايات المتحدة تؤكد أنها ستواصل سحب قواتها من أوروبا وتنفي أن تكون الخطوة إجراء عقابيا لحلفائها في الناتو. منظمة الصحة العالمية ترفع مستوى خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية من مرتفع إلى مرتفع جدا. قالت وسائل أعلام إيرانية أن وزير الداخلية الباكستاني وقائد الجيش يبحثان في طهران مع المسؤولين الإيرانيين مقترحات التفاوض بين واشنطن وطهران. وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الوسطاء يسارعون للتوصل إلى اتفاق لتجنب الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي قالت الصحيفة إنها وشيكة. وأوضحت أن الهدف هو وضع إطار عمل محدود لتمديد الهدنة وتمهيد الطريق لمفاوضات أعمق. وذكرت وول ستريت جورنال أن باكستان ودولا إقليمية أخرى مشاركة في المفاوضات تحاول تضييق الفجوة. في السياق ذاته، أفادت مصادر لسكاي نيوز عربية بأن ما يتم التفاوض عليه في طهران مع الجانب الباكستاني هو إعلان مبادئ بين الجانبين الأمريكي والإيراني يتضمن الخطوط العريضة، وأنه في حال تمت الموافقة عليه سيذهبون لمفاوضات بعد أسبوع سقفها 30 يوما، وتتضمن مسودة إعلان المبادئ إنهاء الحرب وما قد يتسبب في اشتعالها وحل قضية مضيق هرمز والتوصل لتسوية بخصوص الملف النووي. وبخصوص تفاصيل الخطوط العريضة للمفاوضات، يجري التركيز حاليا على تفاهم بخصوص مضيق هرمز، لكن من دون التوصل حتى الآن لتفاهم كامل بخصوص فتح المضيق وعودته لما كان عليه سابقا. أما بشأن مصير اليورانيوم عالي التخصيب، فتربط إيران مسألة تسليمه برفع العقوبات. وتلفت مصادر سكاي نيوز عربية إلى أن إيران طلبت الضمانات الأمريكية لما سيتم الاتفاق عليه، وأنها تخشى من ضغط إسرائيلي على ترامب للتراجع عن الاتفاق. وأفاد مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس أن الرئيس ترامب عقد اجتماعا مع فريقه للأمن القومي رفيع المستوى لبحث الحرب مع إيران. وقالت المصادر إن ترامب يدرس بجدية شن ضربات جديدة ضد إيران ما لم يتم التوصل إلى انفراجة في المفاوضات، مشيرة إلى أن الاجتماع تناول سير المفاوضات والسيناريوهات المختلفة في حال انهيارها. ووفق أكسيوس، كشف مصدر مقرب من ترامب أن الرئيس طرح إمكانية شن عملية عسكرية حاسمة ونهائية يمكنه بعدها إعلان النصر وإنهاء الحرب. كان الرئيس الأمريكي أكد أن إيران فقدت قدراتها العسكرية وقياداتها، مؤكدا خلال كلمة له في كلية روكلاند في نيويورك أن طهران تسعى بشدة إلى التوصل لتسوية، وهذا الملف سينتهي قريبا.
1: الآن إيران لقد انتهى أسطولها البحري وسلاحها الجوي، قادتها أيضا انتهوا، وإذا قرأتم الإعلام المزيف ستعتقدون أنهم بخير، لكنهم ليسوا كذلك إطلاقا. إنهم يريدون التوصل للتسوية بشدة. لدينا أعظم جيش في العالم. لقد تجاوز مؤشر داو جونز مستوى 50,000 نقطة، وقلت إن هذا رقم قياسي هو الأعلى على الإطلاق، ثم قلت آسف لأنني سأفعل هذا بكم، لكن سيتعين علينا التوجه إلى الشرق الأوسط. فسألوا لماذا؟ فقلت لأن إيران ستمتلك سلاحا نوويا إذا لم نوقفها، وقلت إن علينا القيام بذلك وقد أوقفناهم. لن يمتلكوا أبدا سلاحا نوويا، وسننهي هذا الملف قريبا جدا.
0: في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تركيز المفاوضات مع واشنطن ينصب على إنهاء الحرب بحسب ما أفادته وكالة رويترز، نفيا اعتبار ذلك دليلا على بلوغ نقطة تجعل الاتفاق أمرا قريبا. وقال بقائي إن الدبلوماسية تتطلب وقتا، مشيرا إلى أن الجانب الباكستاني لا يزال الوسيط في المفاوضات، وأن وفدا من قطر يجري حاليا محادثات مع عرقجي. معنا من واشنطن مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية الدكتور فادي حيلاني. مرحبا دكتور، صباح الخير. بداية يعني لربما الساعات 24 القادمة هي ساعات حاسمة في ظل الحديث عن سواء مسألة إعلان المبادئ، زيارة وزير الداخلية الباكستاني، قائد الجيش عاصم منير، وفد قطري، لكن هذه الزيارات إلى طهران يعني هل دلالاتها بأن هناك انسداد في أفق المفاوضات، أم دلالاتها أن هناك دفع كبير لما تم البناء عليه خلال المفاوضات من قبل هذه الأطراف؟
2: نعم، صباح الخير أولا وشكرا على الاستضافة. لعل هذه الجهود الدبلوماسية تدل حقيقة على هذين الأمرين اللذين تفضلت حضرتك بذكرهما، وهي الجهود الدبلوماسية لدفع ربما المحادثات أو تبادل الرسائل ووجهات النظر لنسميها ما شئنا في غياب طبعا مفاوضات مباشرة بين الطرفين، ولكن بنفس الوقت هي تدلل على انسداد الأفق الدبلوماسي وغياب أرضية مشتركة بين الولايات المتحدة وإيران. ولذلك ربما يحاول الوسطاء، الوسيط الباكستاني وأخيرا طبعا قطر، بصياغة نوع من الفريمورك، اتفاق إطار بلغة قد تكون مقبولة من الطرفين. ولكن في واقع الأمر جميع المؤشرات تدل على أننا بعيدون كل البعد عن حقيقة ربما اتفاق ولو حتى اتفاق إطار بين الولايات المتحدة وإيران. لماذا أقول ذلك؟ ربما عندما ننظر إلى الملفات العالقة أو الشائكة، بالتحديد مضيق هرمز واليورانيوم المخصب، نجد بأن مضيق هرمز هو من يحتل حاليا ربما نقطة التركيز في هذه المفاوضات. اليورانيوم المخصب كان هناك طبعا حديث عن عدم قبول بإخراجه وأصرار الولايات المتحدة بإخراج هذا اليورانيوم، ولكن هو بحسب قراءتنا طبعا للمشهد، التفاصيل حول موضوع النووي واليورانيوم قد ترحل إلى يعني مرحلة ثانية في هذه المفاوضات. ولكن لإنهاء الحرب أمريكيا، لرفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، لإعادة الأصول العسكرية الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط بسبب هذه الحرب، على الولايات المتحدة أن تحصل على تقدم ملموس من الطرف الإيراني، وهو نتحدث هنا عن مضيق هرمز. وعلى فكرة يعني يسمى مضيق هرمز هنا عندما يتم الإشارة إلى إغلاق إيران لهذا المضيق أنه الخيار النووي الاقتصادي. يعني لا يوجد عاقل ممكن أن يعتقد بأن واشنطن التي بدأت الحرب وهي تريد تجريد إيران من سلاحها النووي أو يعني تطوير ما هو ينظر إليه على أنه قنبلة نووية محتملة، ستغادر الشرق الأوسط ولدى إيران قنبلتان نوويتان، الأولى هي اليورانيوم المخصب بنسبة 60% متروك لدى إيران، والقنبلة الثانية هي مضيق هرمز ويشار إليها على أنها كما ذكرت.
0: لكن دكتور، عفوا دكتور، يعني قبل الحرب كانت قنبلة واحدة يعني الملف النووي، بعد الحرب دخل على الملف النووي ملف مضيق هرمز، يعني ألا يعد ذلك لربما فشلا أمريكيا بأن الولايات المتحدة لم تتنبأ بهكذا أمر؟ يعني دخول مضيق هرمز في أي تفاهم أو أي إعلان مبادئ بحسب يعني مصادر سكاي نيوز عربية، ألا يمكن أن يدفع الجانب الإيراني بأن يطالب أو يساوم مضيق هرمز بمسألة تخصيب اليورانيوم على سبيل المثال، أو بمسألة الصواريخ البالستية، في الوقت الذي يبدو أن الولايات المتحدة وإسرائيل عندما شنتا الحرب على إيران لم يحسبا حساب مضيق هرمز والقنبلة الاقتصادية كما تصفها أنت؟
2: نعم، أجيب بنقطتين حقيقة. الأولى هي أنه من الأخطاء ربما إذا صح التعبير في استراتيجية الحرب الأمريكية على إيران، بأنه على الرغم من تحقيق تقدم عسكري واضح يعني بكل الضربات التي تمت في 38 يوما، إلا أنه لم يكن هناك استراتيجية ردع واضحة على مستويين. المستوى الأول هو يعني رسالة واضحة لطهران بأنه إذا أغلقت مضيق

Australia. 2ME Australia.

0: تحياتي للجميع من راديو توأمية أستراليا. بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس جيد لليوم ولبكرة الأحد. درجات الحرارة بتتروح بين 16-18 درجة مئوية. على صعيد ملبن الطقس رح يكون غائم اليوم وبكرة، درجات الحرارة بين 16-18 درجة. منتابع نحن وياكم مع ديس الساعة مع زميلتنا ماري لبكي بهالفقرة اللي عم تتجدد ببرامج راديو توأمية أستراليا. كونوا معنا وتابعونا.
1: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Aldegonde de Maubeuge، شفيعة مرضى السرطان، مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا، وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبولس بشمال فرنسا، وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة الدوغوند، أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين، كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس. نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة، وقلبا دائما متجها نحو الله. نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص، كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء. دليهم على طريق العيش بكرامة. عيدك يا قديسي الدوغوند بثلاثين كانون الثاني، ولكن نحن بكل ساعة نطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. Saint Aldegonde de Maubeuge, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

حييكم مستمعينا عبر راديو تؤمية على 1638 AM. اليوم فينا نقول بناء على كتاب لجنة جبران الوطنية تحرك الوزير الخارجي يوسف رجي اللي طبعا تابع وزير الخارجية والمغتربين بالتنسيق مع وزارة الثقافة مسألة اللوحة التعريفية المرفقة بالنصب التذكاري بنيويورك مخصص لتخليد ذكرى المهاجرين اللبنانيين الأوائل بعد ما ورد فيها توصيف ملتبس لهوية أبرز أدباء لبنان بالمهجر منه جبران خليل جبران. ولي اسم جبران خليل جبران هذه مش لأول مرة في خلاف لبناني سوري على أصوله. ميخائيل نعيمي، أمينة ريحاني، وإيليا أبو ماضي. بس نحن أكيد كلبنانيين منقول ومنكرر ومنأكد على أنه جبران خليل جبران هو اللبناني الأصل ومن مدينة بشري العريقة. على الفور كان أعطى رجي توجيهاته لسفيرة لبنان بواشنطن ندى حميدي معوض وأنصل لبنان بنيويورك تلال داهر لإجراء الاتصالات مع الجهات المعنية بهدف تصحيح النص مما بينسجم مع الحقائق التاريخية والثقافية والجغرافية، وبيأكد الانتماء اللبناني الأصلي والأصيل لهؤلاء الأدباء لشكلوا ركن أساسي من إرث لبنان الثقافي بالعالم، وأكد أهمية الحفاظ على دقة بتوثيق مساهمات رواد المهجر اللبناني اللي بيمثلوه من قيمة أدبية وحضارية بالذاكرة الوطنية وبخصوصية الهوية اللبنانية. بشارك ويشار إلى أنه هون لجنة جبران الوطنية كانت أرسلت لوزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي للتحرك وبشكل سريع، وهذا اللي لازم يعملوه أقله. يعني رح نتابع نحن وياكم من تؤمية على 1638 AM. بتمنى للجميع نهار مبارك، خليكم معنا على السماع، وأكيد رح نكون نحن وياكم مع مزيد من الأخبار البارزة لليوم. كونوا معنا وتابعونا. Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now. تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم

0: قراءها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.

على مستوى الأخبار الفنية، هل فعلا تم الطلاق بين الفنانة السورية أصالة وزوجها كمان في حسن؟ اللي كتير من الأخبار اللي وردت اللي بيقولوا أنه كمان كان غير حياتها، كان بيسندها بكل لحظاتها. الساعات الأخيرة جمهور تفاجأ بخبر انفصال أصالة بزوجها الشاعر العراقي الكبير فائق حسن، وكله بلش يتساءل مين هو أصلا أو كيف دخل حياتها. فائق حسن هو شاعر مخرج عراقي مدير أعمال نجوم كبار وواحد من الشخصيات المرموقة بالوسط الفني. قصة حبه مع أصالة ما كانت صدفة، بلشت من صداقة مهنية استمرت لأكثر من 15 سنة، كان فيها الخي والصديق وكان بيحبها وكانت حب حياته، لدرجة أنه انفصل عن زوجته كرمال يتزوجها. فائق بطبيعته الشاعر قدر يحتوي أصالة بأسلوب رومانسي وأدبي، ودايما كان يرافقها بحفلاتها ويدعمها على طول. لكن من ناحية تانية أصالة كانت دايما بتطلع بتشكر فيه قدام الناس وتشيد بمعاملته، لكن الدنيا يلي أكيد اليوم فاجأت الجميع يعني بهيدا الخبر. ما بعرف إذا هو بعده إشاعة، لأنه حتى مبارح يعني شفنا الإشاعة اللي انتشرت من أحد المحطات اللي أعلنت عن وفاة الملك تشارلز الثالث، أنه لكن ما هيدا الكلام مش صحيح يعني. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. رح نكون نحن وياكم مع فاصل غنائي مع جديد الإصدارات ومنتابع من بعده.

برجع بحييكم مستمعينا بالراديو تؤمية مع هالغنية الحلوة كتير لنجوى كرم ما في نوم. بدي أحكي عن الانتقام. الانتقام شعور إنساني طبيعي، لأنه النفس البشرية لما تتعرض للأذى أو الظلم أو التقليل من قيمتها دائما بتبحث بشكل غريزي عن استعادة التوازن النفسي. بعلم النفس يعتبر الانتقام محاولة داخلية لتعويض الشعور بالعجز أو الإهانة أو الخسارة العاطفية. لكن المشكلة الحقيقية منا بشعور الإنسان بالرغبة بالانتقام، بل بالطريقة اللي بيختارها لتحقيق ذلك. الكثير من الناس بيعتقدوا أن الانتقام بيكون بالصراخ، بالتشهير، بالكراهية، بتدمير الآخر، بينما الحقيقة بتأكد هذا النوع من الانتقام بيخلي الإنسان أسير لذاته، أسير للشي اللي بيسمعه، بيستهلك وقته وطاقته وأفكاره بأشخاص ما بيستاهلوا حتى أنه تلتفت إلهم. بعلم النفس كل طاقة عقلية أو عاطفية بتمنحها للي أساء لألك هي جزء من حياتك، بتهدروا على حساب تطورك. وكرمل هيك أزكى أنواع الانتقام مش أنه تروح لتنحدي لمستوى الوجع والألم، بل أنه ترتفع فوق بالكامل. ما تسأل، أفضل انتقام هو أنه تشتغل على نفسك بصمت، تنجح، تتطور، تتعافى نفسياً، تبني حياتك ومستقبلك وعقلك ليصير بينك وبين الأشخاص يلي حاولوا كسرك سنوات ضوئية من الوعي والنضج والنجاح. ساعتها بيشوفوك من بعيد وبيقولوا كنا نعرفه يوما ما. أما أنت بتكون جوزت هيدي المرحلة اللي بعود فيها الماضي، يعني مهم أصلا كل الطرق الأخرى للانتقام غالبا ما بتكون أسرع طريق لانكسار الإنسان نفسيا، لأنه بتخليه مرتبط بالغضب، بالحقد، بالانفعال، بينما النجاح الحقيقي بيقدر يحرر الإنسان من الحاجة لأنك تثبت نفسك لحدا. الإنسان القوي نفسيا ما بيعيش لحتى يسقط الآخرين، بل بيعيش ليه؟ لحتى يبني نفسه. اجعل نجاحك هو الرد، واجعل تقدمك هو المسافة التي لا يستطيع أحد بعدها الوصول إليك. تحياتنا للجميع من راديو تؤمي أستراليا، خليكم معنا وتابعونا.

0: معكم دائما من راديو تؤمي أستراليا. ما طولنا لحتى نرجع بأخبار السياسة وأخبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما ذكرته صحيفة التلغراف البريطانية أنه اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عم تضغط على الإمارات للعب دور أكثر مباشرة بالحرب ضد إيران، بما في ذلك مقترحات بتتعلق بالسيطرة على جزيرة لافان الإيرانية. بحسب تقرير مسؤولين سابقين وحاليين عم بيشوفوا أن إشراك القوات الإماراتية ميدانيا ممكن يجنب الولايات المتحدة إرسال قواتها إلى ساحة المواجهة المباشرة. نقلت الصحيفة عن مسؤول أمني سابق بإدارة ترامب روح وسيطر علي بإشارة لجزيرة لافان وأن القوات على الأرض رح تكون إماراتية بدل القوات الأمريكية بظل تصاعد الانخراط الإماراتي بالمواجهة مع إيران وتنامي التعاون العسكري والسياسي بين الإمارات وإسرائيل. الإمارات تعرضت من أواخر شباط لهجمات شملت أكثر من 2800 صاروخ وطائرة مسيرة على خلفية الضربات اللي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد أهدافها. وقالت الصحيفة أنه هذه التطورات دفعت أبو ظبي لإعادة تقييم استراتيجيتها الدفاعية وتحالفاتها الإقليمية بوقت تعززت فيه علاقتها مع واشنطن وتل أبيب مقابل تصاعد التوتر مع بعض دول الخليج خصوصا السعودية وقطر. حاولت الإمارات ببداية الحرب إقناع السعودية وقطر بالمشاركة بهجمات مضادة ضد إيران، غير أن هذه المساعي ما نجحت. كمان هالتقارير اللي أفادت أنه تنفيذ الإمارات ضربات ضد أهداف إيرانية من بين جزيرة لافان خلال شهر أبريل، إلا أن أبو ظبي لم تؤكد رسميا هذه المعلومات. خليكم معنا برفيت راديو تؤمي أستراليا، متابعين نحن وياكم مشوارنا على 1638 AM.
1: Get the news first from 2ME.
2: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
3: أكثر من 30 سنة
2: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 97557726. عشتار.
4: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
0: مع جديد الإصدارات وغنية عبير نعمة حبيبتي بيروت رح نسمع نحن ويكون هالغنية عبر تؤمي أستراليا. بتمنى لكم أحلى الأوقات.

0: بظل تطور الأوضاع اليوم بمنطقة الشرق الأوسط وحول العالم، رح تستمعوا لجولة إخبارية أخبار الساعة 3. موعدنا برفقتها بعد لحظات من الوقت لنشوف الرد الإيراني، كيف لقي عند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاوب أم تمزيق لهذه الورقة. رح نتابع نحن وياكم متوائمية بعد الفاصل جولتنا الإخبارية.
1: سواء كنت عاملا أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويكسايف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: ابتعدي عن جهتي، لست بجهتك.
4: حسنا أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسنا حسنا سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
5: لا لا لا، تقدم تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
6: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
7: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
1: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
8: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات. من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها، ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
9: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ LBCI. قبل أسبوع على انطلاق المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية في البنتاغون انهماك داخلي بقراءة أهداف وتداعيات العقوبات الأمريكية على شخصيات سياسية وأمنية لبنانية، فماذا في مضامين هذه الرسالة العالية السقف من واشنطن؟
1: إنها ليست سوى البداية. بهذه العبارة يمكن اختصار الضغط الذي ستمارسه الإدارة الأمريكية على لبنان من اليوم فصاعدا، والذي بدأته بفرض عقوبات على 9 أشخاص من بينهم السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني وأمنيين لبنانيين للمرة الأولى. العقوبات ربطت بعنوانين: عرقلة مسار السلام بين لبنان وإسرائيل، وإعاقة نزع سلاح حزب الله، واتهام ضباط الأمنيين بتسريب معلومات استخباراتية هامة مع حزب الله خلال عام. لنبدأ أولا بالشخصيات المستهدفة. في الطليعة نواب من حزب الله هم إبراهيم الموسوي وحسن فضل الله وحسين الحاج حسن والوزير السابق محمد فنيش. يليهم شخصيتان مرتبطتان بالرئيس نبيه بري، هما أحمد بعلبك اللصيق به وأحمد صفاوي. العقوبات على نواب حزب الله ومسؤولي أمل ليست جديدة، فقد سبق وطالت النائب علي حسن خليل، لكن الجديد مهام من طالتهما العقوبات اليوم في الحركة. فبعلبكي يتبوأ أعلى مسؤولية أمنية في الحركة، وصفاوي مسؤول الأعداد في الجنوب بحسب الترتيب الحركي. تهمتهما التنسيق مع حزب الله وتنفيذ عمليات مشتركة معه تطال إسرائيل. أما الأخطر في عقوبات أوفاك فإدراج ضابطين في مخابرات الجيش والأمن العام على لائحة العقوبات، وذلك على بعد أيام قليلة من المفاوضات الأمنية المباشرة في واشنطن بين وفدين أمنيين لبناني وإسرائيلي. الضابط الأول هو العقيد سامر حميدي، وقد عين رئيسا لمكتب مخابرات الجيش في الضاحية منذ آب الماضي. أما الثاني فرئيس دائرة التحليل في الأمن العام العميد خطار ناصر الدين، وهو سبق أن تولى رئاسة دائرة الأمن القومي في الجهاز في بيروت، واسمه طرح لتولي الجهاز خلفا للواء عباس إبراهيم. التهمة الموجهة إليهما فاجأت قيادتهما العسكرية، اللتان لم تتبلغا بها عبر القنوات الرسمية وفقا للأصول، والمؤسستان حصنتا ضابطيهما. الجيش أكد أن جميع ضباطه وعناصره يؤدون مهامهم بكل احتراف ومسؤولية ووفق القرارات والتوجيهات الصادرة عن القيادة، وشدد على أن ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية وللوطن فقط. أما الأمن العام فأكد حيادة ونزاهة ضباطه وعناصره، كاشفا أنه سيسائل أي شخص إذا ثبت تسريبه أي معلومة إلى خارج المؤسسة. الضربة وصلت وقراءتها بدأت. ثنائي أمل حزب الله يرى فيها رسائل متعددة، أهمها لبعبدة وهي: نفذوا ما تعهدتم به بسحب سلاح حزب الله وبسط سلطة الدولة، وإلا فالآتي أعظم. وللجيش: زمن التنسيق مع حزب الله ولا. الرسالة الثانية هي للرئيس بري: الكيل طفح وما صدر دفع على الحساب، فالمطلوب منه هو القبول بالتفاوض المباشر مع إسرائيل وبإلغاء قانون تجريم التواصل معها عندما يصل إلى المجلس النيابي. أما فيما خص شخصيات حزب الله فالرسالة هي ضد كل الحلقات المكلفة بالتواصل مع السلطة، ليس فقط عبر استهداف نواب، وإنما أيضا عبر معاقبة مسؤول هيئة العمل الحكومي في الحزب محمد فنيش. في قراءة الثنائي أن أمريكا ومن خلفها إسرائيل يعملان على إضرام الفتنة واستدراج الطائفة الشيعية إلى ردة فعل، وعليه فهو لن ينجر إلى أي صراع داخلي وفقا لعهد قطعه الثنائي على نفسه.
0: وفي رسالة خاطب فيها أهل المقاومة وأبطالها باسم حزب الله والمقاومة الإسلامية وحركة أمل، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: إن البعض أخطأ حسابه وهالت عليه وهانت عليه نفسه فارتضى الخضوع، مؤكدا الثبات في مواجهة الاحتلال والعدوان.
2: أما من تواطأ مع العدو الصهيوني وادعى صداقة لبلدنا وأمد المحتلين بالسلاح والعتاد والذخائر وكل القدرات، فإن نفاقهم معروف لدينا ومدرج في حساباتنا، لكننا ننصح شركاءنا في الوطن المأخوذين بهؤلاء المنافقين الدوليين ألا يراهنوا على أكاذيب هؤلاء ووعودهم، لأن خير هؤلاء هو لهم ولعدونا، ومن الخير الذي يأملون تحقيقه لمصلحتهم هو خداعكم والتحكم ببلدكم واقتسام جبنة المغانم مع الصهاينة الغزاة المدعومين منهم.
0: الضغوط السياسية تواكبها ضغوط ميدانية على أرض الجنوب، حيث تعرضت عشرات القرى لغارات أسفرت في الساعات الماضية عن سقوط نحو 11 شهيدا، بينهم 6 مسعفين، 4 منهم تابعون للهيئة الصحية الإسلامية في حنوي، و2 لكشافة الرسالة الإسلامية في دير قانون النهر كانا يعملان على إنقاذ مصابين في غارة سابقة أودت بحياة 4 مدنيين قبل أن يطالهم الاعتداء. في المقابل، حزب الله يدخل أنماطا جديدة من المسيرات إلى المواجهة، وهو أطلق 10 مسيرات نحو الداخل الإسرائيلي، بينها 5 مفخخة انفجرت، 3 منها بالقرب من الحدود وفق إعلان الإذاعة الإسرائيلية. ومن بيروت إلى طهران، حيث الكل يترقب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي للتوصل إلى اتفاق بين البلدين، فقد وصل قائد الجيش الباكستاني الذي يلعب دور الوسيط إلى طهران، لكن هذا لا يعني أن الأمور وصلت بالضرورة إلى مرحلة بات فيها الاتفاق قريبا بحسب الخارجية الإيرانية. وبالتوازي، وفد قطري أيضا حط في طهران بالتنسيق مع واشنطن لإجراء مفاوضات مع وزير الخارجية الإيراني. وبحسب موقع أكسيوس، يحاول الوسطاء وضع اللمسات الأخيرة على رسالة نوايا تتضمن اتفاقا لإنهاء الحرب، إلى جانب مبادئ أساسية تمهد لـ30 يوما إضافية من المفاوضات بشأن اتفاق أوسع يشمل أيضا معالجة البرنامج النووي الإيراني. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من جهته أكد أن الحديث لا يجري في الوقت الراهن حول تفاصيل الملف النووي، مضيفا يجب أولا التوصل إلى إنهاء الحرب ضمن معايير تضمن مصالحنا. وبانتظار نتيجة المحادثات التي يجريها الوسطاء في إيران، أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيبقى في واشنطن نهاية الأسبوع، ولكن ولن يحضر زفاف ابنه في نيوجيرسي. وفيما الجميع يترقب مسار التفاوض الإيراني الأمريكي، الأنظار تتجه أيضا إلى المحادثات التي يجريها رئيس الوزراء الباكستاني في الصين اعتبارا من السبت، وعلى رأس أولوياتها المبادرة الصينية الباكستانية لإحلال السلام في الخليج والشرق الأوسط. وأبرز بنود
3: آخر أهم الأخبار استمعتوا لها عبر تؤامي، بذكركم بحالة الطقس لليوم وبكرة. الطقس رح يكون عنا على صعيد سيدني مشمس، درجات الحرارة بتتراوح بين 16-19 درجة أقصاها، أما ميلبن الطقس غائم، درجات الحرارة بتوصل لل 18 درجة أقصاها. مع مروان خوري مش أنا ورضا كل كيف الحال، رح نستمع لهالأغاني والمنوعات بهالوقت. بعدكم برفقة راديو تؤامي على 1638 AM.

0: تحياتي من جديد لكل المستمعين اللي عم بيرافقونا بخلال هالوقت. هلا موسم الصيف بلبنان ظاهر انه تاخر، وخاصه على المستوى السياحه اللي في شكوك انه يكون موسم سياحي ناجح، وكمان بنفس الوقت الطقس اللي عم نسمع اخبار انه حتى الطقس منه كتير مستعد محمس انه تشمس ويتحول لطقس صيفي مع هالامطار ومع هالتراجع بدرجات الحرارة. لكن نرجع نروح نحن وياكم لأسرار حوالي 500 نازح عم يتمركزوا عند الواجهة البحرية لبيروت، لتثير علامات استفهام حول أسباب اختيارهم البقاء بهيدي البقعة تحديدا رغم انعدام مقومات العيش فيها، بينما بيربط هؤلاء تمسكهم بالبقاء بأسباب أمنية خوفا من استهدافهم في حال انتقالهم إلى تجمعات أكبر مثل المدينة الرياضية، إضافة لرغبتهم بالوجود ببيروت منو بمناطق بعيدة بشمال بقاع. بتشوف فعاليات بيروتية ونيابية أنه للموضوع أبعاد أمنية بتتجاوز الجانب الإنساني، واللي اعتبروا أنه استمرار تمركزهم بالواجهة البحرية عم بيتم بقرار من حزب الله، فيما أكدت رئاسة الحكومة أنه لن يسمح بإنشاء أي بنية تحتية بالموقع المستحدث أو أي تجهيزات إضافية من شأن تحويل هيدا الوجود المؤقت إلى واقع دايم. خلال اليومين الماضيين نقل هؤلاء النازحين بعد تراجعوا عدة أمتار من أرض خاصة كانوا حاطين خيامهم فيها بظروف غير إنسانية داخل خيام عشوائية غير منظمة إلى أرض متاخمة تابعة لبلدية بيروت، وجرى تنظيم وجودهم وتأمين خيام لائقة إلى جانب اتخاذ إجراءات أمنية وتنظيمية بالموقع الجديد، لكن بقي هيدا التجمع مفتقر للحمامات والخدمات الأساسية. أثار القرار نقل الخيام بضعة أمتار فقط بدل من إنهاء هيدا التجمع وتوزيع النازحين على مراكز إيواء أخرى أكثر ملائمة استغراب كتار، خاصة أنه أبقي عمليا على واقع التمركز نفسه عند الواجهة البحرية لبيروت مع إدخال تعديلات تنظيمية محدودة عليه. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا دايما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. نحن كل شيء عنا بلبنان ما بعرف ماشي بالمقلوب. رح نروح لبريك ومن بعدها منتابع سوا. 2MA maximum hits and more maximum music maximum
1: hits 2MA Australia. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت.

صعب كثير، بس أهم شيء بدنا الإرادة وبدنا الوطنية، لأنه كل واحد بيفسر الوطنية على ذوقه. رح نتابع نحن وياكم مع نقول الأستاذ

0: هلا رح تحمل الويك اند انفراجات اليوم وزير الخارجية مارك روبيو اللي اجتمع مع نظراء من الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي، كانت للمرة الأولى من وقت ما شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجدوى التحالف العسكري بسبب الخلافات حول الحرب على إيران، وأعلن واشنطن عن خطط لسحب 5000 جندي من أوروبا. قبل سفره للمشاركة كان وزير في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي ناتو بالسويد، كان صرح روبيو أن ترامب مستاء جدا من الدول الأعضاء بالحلف اللي لم تسمح الولايات المتحدة باستخدام قواعد على وأراضيها من أجل الحرب على إيران، وقال أن إسبانيا تحدد على وجه الخصوص إسبانيا بموقفها اللي كان رافض لهذا الأمر. كان روبيو اللي صرح بميامي في هونيك دول مثل إسبانيا بترفض السماح لنا باستخدام القواعد، واللي أنتوا بحلف شمال الأطلسي إذن هذا سؤال منطقي حسب روبيو. بيقول لو تابع للإنصاف كان دول أخرى بحلف شمال الأطلسي متعاونة لكن بحاجة لمناقشة ذلك. وانتقد ترامب بشدة الدول الأعضاء بالحلف لعدم بذل جهد كبير لمساعدة الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وبيقول أن بفكر بالانسحاب من الحلف، وتسأل عما إذا كانت واشنطن ملزمة بالوفاء بمعاهدة الدفاع المشترك. فلا تزال الخلافات قائمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال موقفه وموقف روبيو من حلف شمال الأطلسي، وأعلن واشنطن عن خطط لسحب 5000 جندي من أوروبا. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 AM.
1: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمينة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 975 7726. عشتار.
3: كنت تقود سيارتك اليوم، فعلم أن التعب هو أحد أكبر 3 أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمية أستراليا.
5: This is

0: هل رح يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنهاية الأسبوع زفاف نجلو دونالد ترامب جونيور اللي كان طرح سؤال عليه إذا رح يحضر ولا لا؟ بيقول أنه كان التوقيت غير مناسب لأنه عندي كتير من الانشغالات، هذا توقيت غير مناسب بالنسبة لي، عندي إيران وأمور أخرى. وضح ترامب أنه رح يكون كمان الزفاف رح يكون كتير صغير ومختصر، وبيعرف أنه كيف بتتناول وسائل الإعلام الأمر إذا حضر الزفاف فيما مصير الحرب مازال معلق. هيدي معركة ما فيني أنه أربحها إذا حضرت وهجم وهاجم، وإذا لم أحضر بهاجم كمان بيصير في مهاجمتي من وسائل إعلام الأخبار الكاذبة طبعا. وتعهد ترامب بأنه تحصل واشنطن بنهاية المطاف على مخزون إيران من اليورانيوم على التخصيب، على الرغم من تصريحات إيران بأن ما رح تسلمه، وأكد بحديث بالبيت الأبيض أنه رح نحصل عليه ومني بحاجة لإله ولا نريده، ربما ندمره بعد الحصول عليه لكن لن نسمح بحيازته. هيدا طبعا فيما بيتعلق بالنسبة للملاحة البحرية، بيقول ما بدنا رسوم عبور على مضيق هرمز، بإشارة إلى أهمية ضمان حركة التجارة والطاقة عبر الممر المائي الحيوي. منتابع نحن وياكم عبر تؤمي أستراليا مزيد من أخبارنا، وأكيد رح يكون لنا وقفة إخبارية بعد شوي لمتابعة كل جديد.
1: وجه الكمر.

0: جولة إخبارية بترافقكن على مدار كل ساعة، خليكم معنا على السمع برفقة راديو توأمية لتتعرفوا على أهم التطورات اللي عم بتصير من حول العالم، وخاصة اليوم الحرب على إيران وقضايا الشرق الأوسط. ما لكم إلا تتابعونا لتتعرفوا على كل جديد. هذه الحرب اللي بعد العالم يترقب إذا رح تنتهي بالوقت القريب، إذا رح تنجح المفاوضات أو كل المساعي رح تفشل ورح يكون في هونيك بنهاية المطاف الخيار العسكري. رح نتابع نحن وياكم مع آخر وأهم التطورات بعد لحظات من هالوقت.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز
2: 9790 7000. في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
5: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
6: News.
7: السابعة صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة أعدها ويقدمها نبيل شوفان. إليك نبيل.
8: شكرا رضا، صباح خير مستمعينا. والبداية بالعناوين. قائد الجيش الباكستاني في إيران في إطار الوساطة مع الولايات المتحدة، رئيس ترامب يدرس خيارات عسكرية. روبيو حذر من أن بلاده ستواصل تقليص انتشارها في أوروبا، وطالب الحلفاء بخطة بديلة إذا أصرت إيران على رفض فتح مضيق هرمز. مقتل 6 مسعفين في هجومين إسرائيليين خلال 24 ساعة على جنوب لبنان، والجيش اللبناني يؤكد ولاء عسكريه لمؤسستهم. إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا تحض إسرائيل على إنهاء توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وآلاف المتظاهرين في تركيا احتجاجا على قرار قضائي علق نشاط قيادة حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم مستمعينا. ناقش قائد الجيش الباكستاني في إيران جهود الوساطة التي تقودها إسلام أباد بين طهران وواشنطن وسط تقارير إعلامية أمريكية بأن الرئيس ترامب يدرس شن ضربات جديدة على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبينما تحدث وزير خارجيته ماركو روبيو عن بعض التقدم مؤكدا أن الاتفاق ما يزال بعيدا، أكدت طهران كذلك أن الخلافات عميقة وجوهرية وتحاول قطر الدخول على خط الوساطة، فيما يرتقب أن تطلق اليوم السبت الصين وباكستان مبادرة مشتركة لإنهاء الحرب. أديب الصوفي.
9: في وقت صعدت باكستان من جهودها الدبلوماسية لتحقيق انفراجة في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، كشفت إسلام أباد أن الصين وبالتعاون معها قدمت مبادرة من 5 بنود، وأن رئيس الوزراء شهباز شريف سيقوم السبت بزيارة إلى بكين للبحث في إطلاق مبادرة مشتركة لإنهاء الحرب. ورغم أن المواقف ما زالت متباعدة بين الطرفين الأمريكي والإيراني بخصوص مخزون طهران من اليورانيوم المخصب والسيطرة على مضيق هرمز، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية وتقدم في المحادثات. في سياق متصل، أجرى وزير خارجية مصر والأردن اتصالات منفصلة بعدد من المسؤولين الأمريكيين والإقليميين لبحث سبل خفض التصعيد في المنطقة. بموازاة هذه التحركات، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات والممارسات التي تنفذها إيران ضد السفن في مضيق هرمز تعد مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي.
8: وفي اجتماعهم التحضيري لقمة منتظرة في أنقرة، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لنظرائه الأوروبيين في دول حلف الناتو أن واشنطن تواصل إعادة تقييم انتشارها العسكري، وطلب الحلفاء بخطة بديلة لفتح مضيق هرمز إذا فشلت المفاوضات مع إيران سواء عبر الناتو أو عبر ائتلاف دولي. الأمين العام مارك روتا ذكر روبيو بأن فرنسا وبريطانيا أرسلتا بالفعل سفنا إلى المنطقة ضمن التحركات الجارية، محاولا تقريب المواقف بين ضفتي الأطلسي. أحلام الطاهر.
10: خيمت حالة من الارتباك على اجتماع دول حلف شمال الأطلسي في مدينة هيلسونغبورغ السويدية بعد أن فاجأهم الرئيس دونالد ترامب بقراره إرسال 5,000 جندي إضافي إلى بولندا، وذلك في تعارض واضح مع موقف واشنطن السابق. وقد رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي بهذا الإعلان، لكنه لم يخفي تحفظه بشأن غياب التنسيق بين الولايات المتحدة وحلفائها. وكان ترامب قد ظل على مدى أسابيع ينتقد الدول الأعضاء في الحلف لعدم بذلها المزيد من الجهد في الحرب على إيران، وقال إنه يفكر في الانسحاب من الحلف الذي وصفه بأنه نمر من ورق. وفي هذه المرحلة باتت أوروبا تسعى لتعزيز دفاعاتها ولا تستبعد سحب أمريكا لقواتها من القارة. وكما كان متوقعا لامتصاص غضب واشنطن، أبدت عدة دول استعدادها لتقديم دعم لعملية عسكرية محتملة تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، لكن دون تحديد لطبيعة الدور الذي قد يؤديه حلف الناتو.
8: وباريس أعدت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لتشكيل بعثة دولية تستعيد الملاحة في المضيق، مؤكدة أنها ستطرحه للتصويت بالظرف المناسب. وفي إسرائيل تشكيك بحدوث تقدم بالمفاوضات بين طهران وواشنطن. تل أبيب لم تستبعد انهيار التفاوض والعودة إلى القتال، لكن في نفس الوقت لم تتبدد مخاوفها تماما من تفاهمات سيئة بعيونها قد يعقدها الرئيس الأمريكي. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
11: قالت مصادر إسرائيلية مطلعة إن الخيار العسكري ضد إيران ما يزال مطروحا على الطاولة وإعداد مسودة إطار. نحن أمام يومين حاسمين، أوضحت المصادر. إسرائيل التي تدفع اتجاه تجديد القتال لم تخفي قلقها مع ذلك مما يتردد حول المفاوضات وعدم إدراج ملفي النووي والبالستي، وأوضحت إن إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران هو خط أحمر متفق عليه مع ترامب. وبحسب القراءة الإسرائيلية، هناك 3 سيناريوهات محتملة: توجيه ضربة خاطفة لإيران وإعلان ترامب نهاية الحرب، أو العودة للقتال بشكل شامل ومكثف، أو التوصل إلى صفقة اللحظة الأخيرة. مصادر عسكرية إسرائيلية أوضحت أنه في حال لم تحسم الحرب وبقي النظام الإيراني والتهديدات، فقد تصبح الحرب حرب استنزاف طويلة الأمد تشهد جولات دورية من المواجهة مع إيران مستقبلا، فيما هاجمت معارضة وهاجم أمنيون سابقون الحكومة باتهامها بتسليم القرار الإسرائيلي الأمني لترامب على الجبهات 3: إيران ولبنان وغزة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
8: أكدت قيادة الجيش اللبناني أن ولاء عسكريها للمؤسسة العسكرية فقط، وذلك ردا على عقوبات أمريكية شملت أحد ضباطها بتهمة تسريب معلومات استخباراتية مهمة إلى حزب الله. وفي ظل استمرار التوتر، قتل أمس 6 مسعفين في المجال الطبي جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتين في الجنوب. وبينما نددت بيروت بالهجمات، قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عناصر تابعة لحزب الله، قد أصدر أوامر متجددة بالإخلاء. تحدثنا عن التفاصيل مراسلتنا في جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
12: قتل 6 مسعفين من الهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة، وأصيب 4 آخرون في غارة شنت على مركز تابع لهم في حنوي، وأخرى استهدفتهم في دير أنون النهر أثناء قيامهم بعملهم الإنقاذي، ليرتفع بذلك عدد قتلى الطواقم الإسعافية إلى 123 شخصا والجرحى إلى 273 منذ 2 آذار الماضي. عدد القتلى والجرحى استمر في الارتفاع مع تواصل الغارة على أكثر من 19 بلدة جنوبية وجرود بريتال في البقاع وقصف ما لا يقل عن 7 بلدات جنوبية. توجيه الإنذارات عاد أيضا، إذ تم تحذير سكان سور زقوق المفدى وبرج رحال بإخلاء منازلهم. في المقابل أطلق حزب الله صلياته الصاروخية ومحلقاته الانقضاضية على تجمعات للجنود الإسرائيليين وآلياتهم، كما على مراكز عسكرية تابعة لهم في كرة الخط الأصفر أو السكنات والمواقع المقابلة لها. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
8: دعت 7 دول غربية كبرى من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والتخلي عن خطة تعتبر بأنها تهديد لحل الدولتين. شيرين ناصر.
13: الدول الأربع أكدت أن الاستيطان يقوض الاستقرار وأفاق حل الدولتين، ودعت في بيانها المشترك إسرائيل إلى إنهاء توسيعها للمستوطنات وسلطاتها الإدارية وضمان المساءلة عن عنف المستوطنين والتحقيق في الادعاءات الموجهة للقوات الإسرائيلية. وأشارت هذه الدول إلى أن الوضع في الضفة الغربية تدهور بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، ودانت أيضا الخطط الإسرائيلية الاستيطانية المعروفة باسم E1 لبناء نحو 3400 وحدة استيطانية في الضفة، مشيرة إلى أنه لا ينبغي للشركات المساهمة في بناء الوحدات الاستيطانية لما في ذلك من انتهاك خطير للقانون الدولي. كما دعت الدول الموقعة على البيان إسرائيل إلى رفع قيودها المالية على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني. وبينما أعلنت كندا وأستراليا ونيوزيلندا لاحقا تأييدها للبيان المشترك، قال رئيس الوزراء الهولندي روبية الجمعة إن حكومة بلاده وافقت على فرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات اليهودية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
8: أفاد ناشطون فرنسيون كانوا مرافقين لأسطول الصمود المتجه إلى غزة واحتجزوا في إسرائيل لدى وصولهم باريس عائدين من تركيا بتعرضهم للعنف والإذلال أثناء توقيفهم، فيما فتحت روما تحقيقا بجرائم خطف وتعذيب واعتداءات جنسية. الإدعاء العام الإيطالي سيستمع لشهادات الناشطين وسيخضعهم لفحوص طبية. حذر أطراف في الإطار الشيعي من قيام تحالف عربي لضرب فصائل عراقية متحالفة مع طهران شنت هجمات على السعودية والإمارات والكويت. ما هي المعلومات المتوفرة؟ نستمع إلى مراسلنا في بغداد باسل محمد متحدثا هذا الصباح.
14: رجل الدين الشيعي البارز صدر الدين القبنشي هو من حذر من قيام تحالف عربي لضرب الفصائل العراقية، وطبعا القبنشي ينتمي إلى المجلس الأعلى الإسلامي وهو طرف رئيسي في الإطار التنسيق الشيعي. حسب معلومات الإطار، التحالف العربي سيتكون من السعودية والكويت والإمارات والبحرين والأردن، ومهمة التحالف تنفيذ غارات جوية ضد الفصائل إذا واصلت الفصائل هجماتها ضد دول التحالف العربي. أيضا المجلس الأعلى الإسلامي اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء مشروع التحالف العربي. رجل القوي في الإطار الشيعي نور المالكي هدد بأن أي غارات من الدول الخمس ستقابل برد عراقي، بينها قطع العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدول وأيضا قطع إمدادات النفط العراقي فورا عن الأردن. نور المالكي قال إن مصير هذا التحالف مرهون بتجدد الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيعمل بقوة وعلى الفور بمجرد انهيار المفاوضات. الائتلاف الزعيم السياسي السني أسامة النجيفي كانت له قراءة سياسية جريئة، واعتبر وجود تحالف عربي عملية مهمة وضرورية بمثابة دعم عربي لتقويض النفوذ الإيراني في العراق. أما ائتلاف تقدم السني فوصف قيام التحالف بأنه رسالة سياسية إلى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بأن عليه التعامل بحزم مع السلاح خارج سلطة الدولة.
8: وقع دمشق اتفاقا مع مجموعة الشحن والخدمات اللوجستية الفرنسية CMACGM لإدارة وتشغيل مينائين جافين في منطقتي عدرا في ريف دمشق وحلب. أعلن جابرييل أتال رئيس الوزراء الأسبق والأصغر سنا في تاريخ فرنسا أنه سيخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل. في تركيا تظاهر الآلاف احتجاجا على قرار قضائي جرد زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزيل أوزغور من منصبه في أحداث حملة قمع تقودها الحكومة ضد معارضيها. وكذلك في خطوة أثارت إدانة وردود فعل طلابية غاضبة، الرئيس أردوغان أغلق جامعة مستقلة مرموقة ذات توجهات ليبرالية في إسطنبول. أديب الصوفي.
9: في وقت لم ينتهي العام الدراسي والامتحانات على الأبواب، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارا بإغلاق جامعة بلجي في إسطنبول والتي تضم أكثر من 20,000 من الطلاب والعديد من الأساتذة والباحثين المرموقين في مجالاتهم بالإضافة إلى طلاب أجانب. واستند الرئيس التركي في قراره إلى قانون يسمح بإغلاق المؤسسات التعليمية الخاصة إذا كان المستوى المتوقع من التعليم والتدريب غير كاف. وفي أول ردود الفعل ندد عدد من أساتذة الجامعة القرار معتبرين أيام مخالفا للقانون ومتعهدين بعدم الصمت والتحرك ضد هذه الخطوة. وفور صدور القرار تم إغلاق الجامعة ونشر أعداد كبيرة من قوات مكافحة الشغب حولها، فيما قام الطلاب المحتشدون في المنطقة بمسيرة احتجاجية أطلقوا خلالها شعارات منددة بالخطوة. من جهته وعد مجلس التعليم العالي التركي باتخاذ الإجراءات اللازمة بغية عدم الحاق الضرر بطلاب هذه الجامعة المتخصصة في العلوم الاجتماعية والذين كان من المقرر أن يخضعوا لامتحانات نهاية فصل الشهر المقبل.
8: ارتفعت حصيلة انهيار مبنى سكني في مدينة فاس في شمال المغرب إلى 15 شخصا، بينما لا يزال 5 جرحى في المشفى. 25 شخصا على الأقل قتلوا في هجمات شنها مسلحون جهاديون على 5 قرى وسط مالي. وفي السنغال الرئيس إذن عزل حكومة رئيس الوزراء عثمان سونكو بعدما خسر سباق الدوري في الأمتار الأخيرة لصالح باريس سان جيرمان. تمكن فريق ليونس من التعويض عبر إحراز لقب كأس فرنسا للمرة الأولى في تاريخه. وديع فيعاني.
15: بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد تغلب لونس على نيس في نهائي كأس فرنسا لكرة القدم، وأحرز للمرة الأولى في تاريخه هذا اللقب وتوج موسمه الاستثنائي بعدما كان أنهى في المرتبة الثانية في ترتيب الدوري الفرنسي، حيث نفس باريس سان جيرمان حتى الأمتار الأخيرة. وفرحة جماهيره الغفيرة كانت كبيرة وقد ملأت ثلثي ملعب ستاد فرانس، ومنه اعتلت أغانيهم التقليدية التي تمجد عمال المنازل التي عملت في الماضي في هذه المنطقة الواقعة في شمال فرنسا. أما نيس فعليه الآن أن يواجه ساتيتيان في ملحق من أجل أن يبقى في دوري الدرجة الأولى الفرنسية. وديع فيعاني من ستاد دو فرانس مونتي كارلو الدولية.
8: وفي فرنسا تدخل الأمريكية كوكو غوف بطولة رولان جاروس حاملة لللقب تسعى للحفاظ عليه، وهي من تواصل اعتبار البطولة الفرنسية الأكثر ثباتا في مسيرة. نهاية النشرة. هذا التذكير بأبرز العناوين. قائد الجيش الباكستاني يزور إيران في إطار الوساطة مع واشنطن، وترامب يدرس خيارات عسكرية. روبيو حذر من أن بلاده ستواصل تقليص انتشارها في أوروبا وطالبها بخطة بديلة إذا أصرت إيران على إغلاق مضيق هرمز.
0: سهرتنا متابعة برفقتكم، بذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون الطقس متقلب، احتمال سقوط الأمطار خلال فترة المساء، درجات الحرارة بتوصل لل 18 على صعيد ميلبن، درجات الحرارة كمان 18 والطقس غائم. نسمع لحنا وياكم أدهم نابلسي.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani, 1660-1727. هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لما فاتت عالدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعلى طريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا أوف ذا كرايست، من عيدها بتسعة تموز وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات، ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727، بيّنت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدير يلي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار، بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية، عن الملائكة، عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهيدا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility, and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: تحياتي للجميع من أي مكان عم بيتابعونا، كان بأستراليا أو من أي مكان حول العالم. نكمل نحن وياكم مع أخبارنا ودردشتنا، وبحب أرجع أذكر على تمام الساعة 5 رح يكون لنا محطة إخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم. ما لكم إلا تابعونا لحتى يكون في هونيك متابعة لأهم الأخبار. حسب المعلومات، أن إرهابي من أصل مغربي اللي قام بتدمير كنيسة تاريخية عمرها 600 سنة لأشعل الغضب بإيطاليا، أعادت حادثة الحريق اللي استهدفت كنيسة فيلاستنزا الإيطالية فتح ملف خطير بيتعلق بحماية الكنائس. وهون وفقا للسلطات الإيطالية تم توقيف الشاب اللي عمره 23 سنة من أصول مغربية، بينما أشارت التحقيقات إلى أنه الحادث مرتبط باضطرابات نفسية وإدمان ومنه عمل إرهابي منظم، لكن لم يمنع موجة غضب واسعة داخل الشارع الإيطالي وسط صرخات للمؤسسات الأوروبية بالتراخي بحماية الكنائس والمعالم الدينية والتاريخية. مثل ما ملاحظين بكتير من الدول اللي بلشنا عم نشوف إن كان استهداف الجوامع، هيدا الشيء اللي صار من كم يوم ب يعني كمان بالولايات المتحدة، وبالوقت يلي كمان عم نشوف هون عنا بأستراليا أحد الشباب المصاب بالإسلاموفوبيا عنده، يعني هيدا بقول هيدا مرض، اللي كمان عم نشوف هيدا التعصب الكبير اللي بيأتي بنهاية إلى الجريمة، اللي كان عم يدعو إلى عودة أعمال الشغب كما صار بأحداث كورونالا، يعني عم يدعو لعودة أحداث كورونالا، وهذا أمر خطير جدا، فمفروض يكون في ملاحقة ومتابعة خاصة من خلال المؤثرين مثل تيك توكر يلي كان عم يدعو لهذا الأمر. هذا أمر مش صحي أبدا. الشيء اللي عم بيصير كمان بكتير من الدول الأوروبية لليوم بلشوا كمان عم يتشددوا بهيدا الموضوع. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمية على 1638 AM مع مزيد من آخر وأهم الأخبار. ما لكم اللي تابعونا برفيت راديو تؤمية أستراليا، مكملين مشوارنا. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules. What the f- 2ME. No limits. هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر بأربع مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
1: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم، اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: ثروات الأغاني الجديدة. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: أحلى أمسية بتمنيها لجميع الأحبة المستمعين اللي عم بيرافقونا بخلال هالوقت لليوم 23 من شهر مي. شو حيم للأخبار، ما قلكن إلا تابعونا لتتعرفوا على آخرة وأهمها بجولة أخبار الساعة 5، رح نتوقف عندها ومنتابع من بعدها كمان أخبار ودردشات. بتمنى لكم أحلى سهرة وأحلى أمسية تقضوها برفقة برامجنا. مع الأخبار منتابع بعد لحظات من الوقت.
1: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيفل، 9755726. عشتار
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاءً لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويرك سيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحا والخامسة والنصف مساء من الاثنين إلى الجمعة.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-7377 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطعنة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
8: TME Australia News.
9: مرحبا بكم مجددا في جولتنا الإخبارية صباح فرانس 24، ونبدأها بأبرز العناوين. جهود دبلوماسية حثيثة لتثبيت الهدنة بين واشنطن وطهران، وترامب يتوعد بضربة كبرى أخيرة ضد إيران. ناشطون فرنسيون من أسطول الصمود يصلون باريس ويتحدثون عن تعرضهم للعنف والإذلال في إسرائيل. بعد أشهر من الخلافات، الرئيس السنغالي يقيل رفيقه من رئاسة الوزراء ويحل الحكومة.

0: تحركات دبلوماسية حثيثة تشهدها العاصمة الإيرانية طهران مع وصول قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وإجراء وفد قطري محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ضمن مساع إقليمية لمنع انهيار الهدنة وعودة الحرب إلى المنطقة. ويأتي ذلك فيما أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش احتمال تنفيذ الضربة الكبرى الأخيرة ضد إيران بالتزامن مع قراره تعديل جدول أعماله والبقاء في واشنطن خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما يعزز تكهنات بإمكانية عودة التصعيد العسكري.
1: حالة ترقب وانتظار تسود أجواء المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن لوقف الحرب، لكن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على شروطها.
2: ننتظر نتائج المحادثات الجارية، لقد طرأ بعض التقدم، لا أريد المبالغة، لكن هناك تحرك وهذا أمر جيد. تبقى الأسس كما هي، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا.
1: نقاط الخلاف الأساسية بين الطرفين تعقد المشهد، فواشنطن تتمسك بتقليص البرنامج النووي الإيراني إلى أقصى حد، مع نقل كامل لمخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج إيران، لكن طهران ترفض هذا الأمر. وفي ظل هذا التوتر المتصاعد، تحث الإمارات التي تضررت كثيرا من جراء هذه الحرب على إيجاد حل سريع لهذه الأزمة.
3: فرصة التوصل إلى اتفاق تصل إلى 50%. ما يقلقني هو أن الإيرانيين لطالما بالغوا في المفاوضات، وأعتقد أن لديهم ميلا إلى المبالغة في تقدير قدراتهم. آمل أن لا يكرروا ذلك، لأن المنطقة بحاجة إلى حل سياسي.
1: جرجاش يؤكد أيضا أن أي سيطرة على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة على العالم، وحث الدول الأوروبية على النظر إلى المسألة باعتبارها مرتبطة بشكل مباشر بأمن الطاقة والمصالح التجارية لديها.
0: حول نتائج التحركات الدبلوماسية الإقليمية في إيران يحدثنا مراسل فرانس 24 في طهران علي الباشا.
4: طبيعة الحال وصول عاصم منير قائد الجيش الباكستاني إلى طهران يعني أن هنالك خرقا حصل في المفاوضات التي يجريها وزير الداخلية الباكستاني في الأيام الثلاثة الأخيرة هنا في طهران، لأن هذه الزيارة كانت قد ربطت في مرحلة سابقة بإحراز تقدم ملموس على صعيد المفاوضات والوساطة الباكستانية. من ضمن الملفات التي تشير إليها وسائل الإعلام الإيرانية والتي أحرزت تقدما لافتا هو ملف مضيق هرمز. بطبيعة الحال الحرس الثوري خلال الأيام الثلاثة الماضية كان قد أعلن عن عبور العشرات من البواخر التجارية وناقلات النفط عبر مضيق هرمز بموجب الشروط والقوانين الإيرانية. هذا يعني أن هنالك بحسب وسائل الإعلام الإيرانية هنالك تعاطيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مع سياسة الأمر الواقع التي فرضتها إيران بعد أن قامت بتعيين هيئة لإدارة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وصول الوفد القطري إلى هنا في طهران وخوضه جولة من المفاوضات ولقائه بوزير الخارجية الإيراني يعني أن هنالك أيضا خرقا على صعيد الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. نعلم أن 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج هي في البنوك القطرية. وصول عاصم منير كما أشرت هي يعني هذا يعني أن هنالك خرقا ما حصل في الكثير من الملفات وأحرز تقدما في الكثير من الملفات. هذا الأمر الذي أكده أيضا المتحدث حدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. لكن على صعيد طبعا الملفات العالقة يمكن الإشارة إلى الملف النووي، هذا الملف الذي يبدو أنه ما زال حتى هذه اللحظة عالقا بين الطرفين، والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية أشار إلى ذلك بوضوح وقال إن الأمر المتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب هو موضع خلاف عميق بين الطرفين، وقال لقد خضنا عدة مفاوضات مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بهذا الملف ولم نصل إلى نتيجة، والبحث في هذا الأمر في هذه المرحلة بالتحديد سوف يفشل التوصل إلى اتفاق. إذن طهران حتى هذه اللحظة ما تزال تطالب ربما بتأجيل البحث في هذا الملف إلى مرحلة أخرى.
0: على الجبهة اللبنانية قتل 10 أشخاص بينهم 6 مسعفين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، بينما شنت إسرائيل ضربات ليلا على شرق البلاد وأصدرت إنذارات بإخلاء مناطق سكنية رغم الهدنة المعلنة مع حزب الله. بعد أيام من اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود في المياه الدولية، وصل عدد من النشطاء الفرنسيين إلى باريس حيث تحدثوا عن تعرضهم لانتهاكات وإصابات خلال فترة احتجازهم في إسرائيل. بسياق متصل استدعت الخارجية الفرنسية دبلوماسيا إسرائيليا للاحتجاج على طريقة التعامل مع المشاركين في الأسطول.
1: عنف وتحرش وإذلال، هذا ما تعرضت له بعض نساء أسطول الحرية على أيدي القوات الإسرائيلية أثناء احتجازهن، تؤكد الناشطة مريم.
5: جردونا من ملابسنا ووضعونا واحدا تلو الآخر في حاوية سوداء، ثم صفعوني بقوة على رأسي وتحرشوا بي.
1: تحرش طال الرجال أيضا، يؤكد منسق الوفد الفرنسي.
6: تعرض الشابان للتعذيب، ثم دخل عليهما جندي إسرائيلي ملثم بالملابس الداخلية ومعه جندي إسرائيلي آخر يحمل بندقية، وبدأ بمداعبة أحد الناشطين كطريقة تعذيب نفسي.
1: تعذيب نفسي وآخر جسدي على وقع النشيد الوطني الإسرائيلي الذي صدحت أنغامه لحجب صراخ من يتم تعذيبهم وفق الناشطين الداعمين لغزة.
5: إتمار بنكفير حاضرا ويحيط به الصحفيون، كان يتجول ضاحكا ويوجه الإهانات للبحارة.
1: كما أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي نشر مقاطع مصورة لعدد من هؤلاء النشطاء المقيدين، ما أثار ردود أفعال غاضبة في إسرائيل.
6: سلوكه مقزز ومخزي، أنا مصدوم من هذه الصور، فهي مشينة ثقافيا وفكريا. بنكفير لا يمثلني إطلاقا كإسرائيلي، أحبه بقدر حبي للسنوار، إنه ينتمي إلى المتطرفين الذين يشعلون الحروب.
1: وانتهت رحلة أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى غزة لكسر الحصار الإسرائيلي بترحيل جميع النشطاء الأجانب من جنوب إسرائيل على متن 3 طائرات استأجرتها أنقرة.
0: إلى السنغال، حيث قرر الرئيس باسيرو ديوماي فاي إقالة رئيس الوزراء عثمان سونكو وحل حكومته في خطوة مفاجئة توجت أشهرا من التوترات المتصاعدة والمواجهة العلنية بين الحليفين السابقين، مما يفاقم الأزمة السياسية في هذه الدولة الغرب إفريقية المثقلة بالديون.
5: بيان صادم بث على التلفزيون الوطني السنغالي.
7: أقال رئيس الجمهورية فخامة السيد باسيرو ديوماي فاي السيد عثمان سونكو رئيس الوزراء، وبالتالي أنهى مهام الوزراء ووكلاء الدولة الأعضاء في الحكومة.
5: يأتي هذا القرار بعد أشهر من التوترات المتصاعدة بين الحليفين اللذين تحول إلى خصمين. عثمان سونكو رئيس الوزراء المقال يعرف بمعارضته الشديدة للرئيس السابق ماكي سال، حاول الترشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لكن المحكمة العليا أعلنت عدم أهليته بعد إدانته بتهمة التشهير. حينها رشح عثمان سونكو الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي كمرشح بديل له. الآن وبعد أن تمت إقالته من حليفه القديم، علق رئيس الوزراء السابق بهذه العبارات على فيسبوك:
8: سأنام الليلة مطمئن البال.
5: على مدى عدة أشهر أظهر الرجلان خلافاتهما السياسية علنا، لا سيما فيما يتعلق بالدين العام الضخم. وفي مارس الماضي
9: الله على الطرب مع أجمل أغاني أم كلثوم فكروني، هالغنية اللي رح نستمتع برفقتها. بذكركم بحالة الطقس، احتمال سقوط الأمطار خلال فترة المساء، درجة الحرارة 18 على صعيد ملبن، درجة الحرارة 18. منكمل نحن وياكم مع فكروني والطرب الأصيل، ودايما برفقة راديو تؤمي أستراليا بتمنى لكم أحلى وأمتع سهرة.

من بعد ما استمعتوا لغنية لكوكب الشرق أم كلثوم فكروني انتقلنا لجديد الأصدارات، وهيدي تؤميل حريصة دايما على التنوع لأرضاء كل الأزواج. انتقلنا لعبير نعمي غنية حبيبتي بيروت. كريستينا بنجم رح نسمعها بهالمحطة الغنائية، مكملين سهرتنا مع أجمل المنوعات.

0: إذا منتابع نحن وياكم عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 أيام مع أخبار عن الفيروسات، مش بس عن الأخبار السياسي والأمن لكن اليوم عم تنتشر فيروسات بالعالم، وهذا كمان كانوا اللي توقعوا بعد فيروس كورونا اللي عانى العالم منه واللي تحول لوباء. فالله يستر كمان ما إيبولا كمان يتحول لوباء، لأنه في كتير من الدول اللي بلشت عم تتخوف من انتشاره. لكن ما رح أحكي عن إيبولا بقدر ما رح أحكي عن هالدراسة الجديدة اللي بتقول أنه فيروس هانتا اللي ممكن يبقى بالسائل المنوي البشري لمدة 6 سنوات مع احتمال انتقاله جنسيا خلال هالفترة. هيدا الشيء اللي انتشر بمجلة واللي انكتب بدراسة بمجلة فيروسز اللي أجراها باحثون من مختبر سويسري، وركزت على حالة رجل عمره 55 سنة أصيب بسلالة أنديز خلال 6 سنوات من بدء الدراسة. رغم اختفاء الفيروس تماما من دم الرجل وبوله والجهاز التنفسي، إلا أن الباحثين قدروا من رصده بسائله المنوي. وخلص الفريق اللي قام بهالدراسة أن الفيروس ممكن يبقى قابل للانتقال لمدة بتوصل 71 شهر بعد الإصابة، أي حوالي 5 سنوات و11 شهر. وبيفسر الباحثون أن الحيوانات المنوية تعد ضرورية للتكاثر، ما بيجعل الجهاز المناعي يتجنب مهاجمتها، الأمر يلي بيسمح لبعض الفيروسات مثل هانتا، إيبولا، زيكا بالاختباء داخل الخصيتين حتى بينما يتخلص الجسم منا بأماكن أخرى. وبيوصف الباحثون الخصيتين بأنه ملاذ آمن لما لا يقل عن 27 مرض معدي، ما بيمنح مسببات الأمراض فرصة للبقاء داخل الجسم وإصابة آخرين بعد سنوات من التعافي. فهيدي طبعا اليوم آخر الدراسات بسويسرا اللي بتقول أنه هانتا، فيروس هانتا يلي ممكن يبقى لمدي بتوصل لخمس لست سنوات. رح نتابع نحن وياكم من توأمية أستراليا مكملين سهرتنا مع الأغاني والمنوعات اللي بتمنى لكم سهرة هادية تقضوها برفقة برامج راديو توأمية أستراليا. توأمية نيوز
1: as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المية. No one but no one doesn't like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً، تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: أهم الأخبار موعدنا برفقتها، موجز إخباري لنتعرف على آخر وأهم التطورات دائماً برفقة راديو توأمية أستراليا على 1638 أيام. ما لكم اللي تابعونا لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم. إذن المصدر إيراني اللي كشف عن النقاط العالقة مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق، وروبيو كان مستاء جداً من دول الناتو حلف شمال الأطلسي، وخاصة من خلال عدم تدخل الأولى بالحرب على إيران. خلينا نتابع نحن وياكم آخر وأهم التطورات لليوم عبر توأمية أستراليا بموجز إخباري بتتعرفوا على أهم الأحداث.
4: ABC News Update.
5: ABC News.
6: Hello, David Rollins with a quick look at the latest news. A political scientist says the federal coalition could be reduced to around a dozen seats if opinion polling numbers out today were replicated at the next election due in 2 years' time. The poll of more than 6,000 voters by Redbridge and Accent Research shows that if an election was held today, One Nation could win up to 59 seats in the House of Representatives. Sean Ratcliffe, who helped produce the polling, says the numbers suggest that Labor would win a narrow majority or be forced into minority government, with One Nation becoming the official opposition. Chinese state media say the death toll from a gas explosion at a coal mine in Shanxi province in northern China has leapt to more than 90. The explosion occurred late yesterday while nearly 250 workers were on duty underground. Earlier reports said it had killed 8 people and left 38 trapped underground. Chinese President Xi Jinping has called on authorities to spare no effort in treating the injured and conducting search and rescue operations, while ordering a thorough investigation into the cause of the accident and strict accountability in accordance with the law. And an investigation is underway into a crash in Sydney South which has left 3 people dead. Police have been called to a home in Gaimia Bay over concerns for a person's welfare, where a 42-year-old man drove off before they could speak to him. Officers say the same car then hit another vehicle at San Susi, with both drivers and a male passenger dying at the scene. A woman who lives nearby says she heard it all unfold and said it was a sound that she'll never be able to get out of her head. This is ABC News.

0: وبتبتسم أحيانا مش لأنك بخير بل لأنك ما بتملك طاقة لشرح ما عم يحدث بداخلك. بتتعود الكتمان وبتأجل الحديث عن نفسك، ومن بعدها بتكتشف بعد فترة أن الصمت أيضا يرهق. بوسط كل هيدا دايما بتبحث عن لحظة هدوء حقيقية، عن شي بسيط بيعيد لقلبك شعور الطمأنينة ولو لدقايق كتير قليلة. لكن الحلو بالأمر أنه الإنسان مهما أثقل التعب بيبقى بداخله جزء صغير عم بيقاوم، يؤمن أنه الأيام الأخف آدمة، وأن الروح اللي أنهكت الطريق ممكن تلاقي راحتها فجأة بكلمة، بحضن، بدعاء أو بداية جديدة. تحياتي لكم مستمعين عبر راديو تويمي أستراليا، منتابع مع وجه القمر وسارية السواس.
1: وجه القمر

0: مكملين احنا وياكم سهرتنا دايما عبر راديو توأمي أستراليا على 1638 أيام. تساؤل كبير اللي بيدور بالعالم خصوصا وقت زيارة الرئيس الأمريكي ترامب لبكين، ليه ما بتتحرك الصين لتقديم المساعدة لإقناع الإيرانيين بفتح مضيق هرمز؟ الصين يلي عارضت من البداية الحرب الأمريكية على طهران ومنا متحمسة كمان لأخراج الأمريكيين مجانا من وحول الخليج وتخبطهم هونيك. لما تقول الصين أنه بترفض عسكرية الخليج فهيدا تعبير عن رفض السلوك العسكري بالمنطقة. للصين علاقات مع كل الدول على ضفة الخليج وهي ما بدها تورط بإنحيازات بوسط هيدا الصراع. حصلت الصين من سنوات على استثناءات من إيران لعبور سفن شحنات الطاقة الخاصة فيها المبحرة من مياه الخليج. للصينيين اتفاقات خاصة مع الإيرانيين بيحصلوا بموجبها على 1.4 مليون برميل يوميا، حوالي 80% من صادرات النفط الإيراني. الصين خصوصا من خلال قمتها مع الرئيس الروسي بوتين اللي مطمئنة لكمان مصادر النفط والغاز من روسيا اللي بتستورد منها 2.7 مليون برميل نفط يوميا، وهي على طريق كمان لتعزيزها. قود الرئيس ترامب مصادر النفط الفنزويلي للأسواق الصينية، وكان عم بيحاول كما يبدو فرض قبضه على قطاع النفط الإيراني، فيما لو كانت حربه نجحت في إسقاط النظام الإيراني وإخضاعه. لا تبدو بيكي متحمسة لمد يد العون لترامب خليجيا، وهو كمان ما بدلا بتنازلات تذكر حول قضية تايوان. معركة ترامب لا ما بتستنزف الأصول العسكرية الأمريكية بالخليج بس، إنما أيضا بشرق آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادي، وهذا بالتأكيد يسعد الصينيين. بكين ممكن تكون بانتظار معرفة ما إذا كان ترامب رح يوفي بتعهد رفع العقوبات اللي فرضها مؤخرا على 5 مصافي صينية أساسية، وهي خطوة تحدثها الصين علنية ورفضت الانصياع لها. استمرار التورط الأمريكي وطبيعة مجرى بيخلق فرص مهمة أمام الصينيين للتسلل أكثر لأسواق حلفاء أمريكا التقليديين بالخليج لبيع أسلحة، برغم علاقتها القوية بالحرس الثوري الإيراني، إلا أن الصين ما بإمكانها ضمان امتثال لمطالبها بالكامل. قبل أيام حاولت قوة الحرس التسلل لجزيرة بوبيان حيث بيقع ميناء مبارك الكبير، وهو مشروع كويتي ضخم عم بيتم تطويره بمشاركة شركات صينية. هيدا هو طبعا اليوم السؤال، وبعد التحليل بتقول واللي طرحت سؤال ليه تركت الصين ترامب يتخبط بالوحل. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو توأمية أستراليا.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث واحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأمية وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأمية أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأمية أستراليا، أخبار أول بأول.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: شكرا من القلب لكل اللي تبعنا وكل اللي رفقنا ببرنامجنا لفترة بعد الظهر. بدي اتمنى لكم انا بدوري احلى سهرات قضوها برفقة راديو توأمية أستراليا، ودائما سهرة يوم السبت بتكون مميزة وبتكون صاخبة. وخلينا نسمع نحن وياكم كمان جولة اخبار الساعة 6 وبتتابعوا السهرة والمشوار عبر راديو توأمية أستراليا. شكرا لمتابعتكم وتضلوا بألف خير، ونهاية اسبوع سعيدة بتمنيها للجميع.
3: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
9: ابتعد عن جهتي، لست بجهتك.
10: حسناً، أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب.
11: أسرع، ماذا تفعل؟
12: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
13: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
14: صرحت به حكومة فيكتوريا ملبورن.
3: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
15: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الـ LBCI. قبل أسبوع على انطلاق المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية في البنتاغون، انهماك داخلي بقراءة أهداف وتداعيات العقوبات الأمريكية على شخصيات سياسية وأمنية لبنانية. فماذا في مضامين هذه الرسالة العالية السقف من واشنطن؟
1: إنها ليست سوى البداية. بهذه العبارة يمكن اختصار الضغط الذي ستمارسه الإدارة الأمريكية على لبنان من اليوم فصاعدا، والذي بدأته بفرض عقوبات على 9 أشخاص من بينهم السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني وأمنيين لبنانيين للمرة الأولى. العقوبات ربطت بعنوانين: عرقلة مسار السلام بين لبنان وإسرائيل، وإعاقة نزع سلاح حزب الله، واتهام الضباط الأمنيين بتسريب معلومات استخباراتية هامة مع حزب الله خلال عام. لنبدأ أولا بالشخصيات المستهدفة. في الطليعة نواب من حزب الله هم إبراهيم الموسوي وحسن فضل الله وحسين الحاج حسن والوزير السابق محمد فنيش. يليهم شخصيتان مرتبطتان بالرئيس نبيه بري، هما أحمد بعلبك اللصيق به وأحمد صفاوي. العقوبات على نواب حزب الله ومسؤولي أمل ليست جديدة، فقد سبق وطالت النائب علي حسن خليل، لكن الجديد مهام من طالتهما العقوبات اليوم في الحركة. فبعلبكي يتبوأ أعلى مسؤولية أمنية في الحركة، وصفاوي مسؤول الأعداد في الجنوب بحسب الترتيب الحركي. تهمتهما التنسيق مع حزب الله وتنفيذ عمليات مشتركة معه تطال إسرائيل. أما الأخطر في عقوبات أوفاك فإدراج ضابطين في مخابرات الجيش والأمن العام على لائحة العقوبات، وذلك على بعد أيام قليلة من المفاوضات الأمنية المباشرة في واشنطن بين وفدين أمنيين لبناني وإسرائيلي. الضابط الأول هو العقيد سامر حميدة، وقد عين رئيسا لمكتب مخابرات الجيش في الضاحية منذ آب الماضي. أما الثاني فرئيس دائرة التحليل في الأمن العام العميد خطار ناصر الدين، وهو سبق أن تولى رئاسة دائرة الأمن القومي في الجهاز في بيروت، واسمه طرح لتولي الجهاز خلفا للواء عباس إبراهيم. التهمة الموجهة إليهما فاجأت قيادتهما العسكرية، اللتان لم تتبلغا بها عبر القنوات الرسمية وفقا للأصول، والمؤسستان حصنتا ضابطيهما. الجيش أكد أن جميع ضباطه وعناصره يؤدون مهامهم بكل احتراف ومسؤولية ووفق القرارات والتوجيهات الصادرة عن القيادة، وشدد على أن ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية وللوطن فقط. أما الأمن العام فأكد حيادة ونزاهة ضباطه وعناصره، كاشفا أنه سيسائل أي شخص إذا ثبت تسريبه أي معلومة إلى خارج المؤسسة. الضربة وصلت وقراءتها بدأت. ثنائي أمل حزب الله يرى فيها رسائل متعددة أهمها لبعبدة، وهي: نفذوا ما تعهدتم به بسحب سلاح حزب الله وبسط سلطة الدولة، وإلا فالآتي أعظم. وللجيش: زمن التنسيق مع حزب الله ولا. الرسالة الثانية هي للرئيس بري: الكيل طفح وما صدر دفع على الحساب، فالمطلوب منه هو القبول بالتفاوض المباشر مع إسرائيل وبإلغاء قانون تجريم التواصل معها عندما يصل إلى المجلس النيابي. أما فيما خص شخصيات حزب الله فالرسالة هي ضد كل الحلقات المكلفة بالتواصل مع السلطة، ليس فقط عبر استهداف نواب، وإنما أيضا عبر معاقبة مسؤول هيئة العمل الحكومي في الحزب محمد فنيش. في قراءة الثنائي أن أمريكا ومن خلفها إسرائيل يعملان على إضرام الفتنة واستدراج الطائفة الشيعية إلى ردة فعل، وعليه فهو لن ينجر إلى أي صراع داخلي وفقا لعهد قطعه الثنائي على نفسه.
0: وفي رسالة خاطب فيها أهل المقاومة وأبطالها باسم حزب الله والمقاومة الإسلامية وحركة أمل، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: إن البعض أخطأ حسابه وهالت عليه وهانت عليه نفسه فارتضى الخضوع، مؤكدا الثبات في مواجهة الاحتلال والعدوان.
2: أما من تواطأ مع العدو الصهيوني وادعى صداقة لبلدنا وأمد المحتلين بالسلاح والعتاد والذخائر وكل القدرات، فإن نفاقهم معروف لدينا ومدرج في حساباتنا، لكننا ننصح شركاءنا في الوطن المأخوذين بهؤلاء المنافقين الدوليين ألا يراهنوا على أكاذيب هؤلاء ووعودهم، لأن خير هؤلاء هو لهم ولعدونا، ومن الخير الذي يأملون تحقيقه لمصلحتهم هو خداعكم والتحكم ببلدكم واقتسام جبنة المغانم مع الصهاينة الغزاة المدعومين منهم.
0: الضغوط السياسية تواكبها ضغوط ميدانية على أرض الجنوب، حيث تعرضت عشرات القرى لغارات أسفرت في الساعات الماضية عن سقوط نحو 11 شهيدا، بينهم 6 مسعفين، 4 منهم تابعون للهيئة الصحية الإسلامية في حنواي، و2 لكشافة الرسالة الإسلامية في دير قانون النهر كانا يعملان على إنقاذ مصابين في غارة سابقة أودت بحياة 4 مدنيين قبل أن يطالهم الاعتداء. في المقابل، حزب الله يدخل أنماطا جديدة من المسيرات إلى المواجهة، وهو أطلق 10 مسيرات نحو الداخل الإسرائيلي، بينها 5 مفخخة انفجرت 3 منها بالقرب من الحدود وفق إعلان الإذاعة الإسرائيلية. ومن بيروت إلى طهران، حيث الكل يترقب الرد الإيراني على المقترح الأمريكي للتوصل إلى اتفاق بين البلدين، فقد وصل قائد الجيش الباكستاني الذي يلعب دور الوسيط إلى طهران، لكن هذا لا يعني أن الأمور وصلت بالضرورة إلى مرحلة بات فيها الاتفاق قريبا بحسب الخارجية الإيرانية. وبالتوازي، وفد قطري أيضا حط في طهران بالتنسيق مع واشنطن لإجراء مفاوضات مع وزير الخارجية الإيراني. وبحسب موقع أكسيوس، يحاول الوسطاء وضع اللمسات الأخيرة على رسالة نوايا تتضمن اتفاقا لإنهاء الحرب إلى جانب مبادئ أساسية تمهد لـ30 يوما إضافية من المفاوضات بشأن اتفاق أوسع يشمل أيضا معالجة البرنامج النووي الإيراني. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من جهته أكد أن الحديث لا يجري في الوقت الراهن حول تفاصيل الملف النووي، مضيفا يجب أولا التوصل إلى إنهاء الحرب ضمن معايير تضمن مصالحنا. وبانتظار نتيجة المحادثات التي يجريها الوسطاء في إيران، أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيبقى في واشنطن نهاية الأسبوع، ولكن ولن يحضر زفاف ابنه في نيوجيرسي. وفيما الجميع يترقب مسار التفاوض الإيراني الأمريكي، الأنظار تتجه أيضا إلى المحادثات التي يجريها رئيس الوزراء الباكستاني في الصين اعتبارا من السبت، وعلى رأس أولوياتها المبادرة الصينية الباكستانية لإحلال السلام في الخليج والشرق الأوسط. وأبرز بنود هذه المبادرة الوقف الفوري للأعمال العدائية، حماية الأهداف غير العسكرية، وأمن الممرات البحرية. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

أهلا بكم من جديد. أمام مجلس الوزراء الذي انعقد في بعبدة جدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون التأكيد على مطلب وقف النار الكامل. مجلس الوزراء أقر أيضا سلسلة تعيينات، هي تعيين هالة المولى مدير عام لوزارة الشؤون الاجتماعية.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مارمتا هو شفيع المدمنين باترن سينت اوف الكوهوليكس لكل اللي عم بيعانوا من مشكلة الإدمان على الكحول والمخدرات. منخصص لهم اليوم هيدي الساعة ومنخصصها للقديس متايس أو متى. الكنيسة بتعتبره شفيع النجارين المدمنين وعنوانه هو المثابرة والأمل. فإذا هو شفيع الناس يلي بتشتغل كتير مش بس شفيع المدمنين. He did preach that the Holy Spirit will empower people to exercise self-control so they can experience good health in both body and soul. يا مرمتة اشفع فينا, the saint of the hour, saint of alcoholics. This is SEA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: أهلا وسهلا، مرحبا مرحبتين بكل مستمعينا ومستمعاتنا من عبر أثير راديو تيومي أستراليا. الصداقة ده شيء مهم جدا في حياتنا. عن الصداقة قالوا إن الصداقة هي عبارة عن صفقة تجارية رابحة بين قلبين وبين روحين. عبر راديو تيومي أستراليا بنقدم التحية دايما من عبر أثير 1638 AM. Listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now.
1: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعبا تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبدا. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من تي اي سي.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: اسمعونا على 2me.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2me أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2me.

أهلين مرحبتين مرحبا لكل مستمع ومستمع ومستمعة معنا دائما عبر أثير راديو تؤمي أستراليا.

0: 1638 ام تيرمي استراليا. الكتاب، مين مننا ما بيحبش الكتاب؟ مين مننا ما بيحبش يمسك الكتاب ويقراه؟ عن الكتاب قالوا: المعلم الذي لا يعلم حتى يحركه التلميذ. عبر أثير 1638 ام بنحيي مستمعين راديو تيرمي استراليا.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ويك سيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساءً من الاثنين إلى الجمعة.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: تمام، السابعة صباحاً في باريس. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة أعدها ويقدمها نبيل شوفان. إليك نبيل.
9: شكرا رضا، صباح خير مستمعينا. والبداية بالعناوين. قائد الجيش الباكستاني في إيران في إطار الوساطة مع الولايات المتحدة. رئيس ترامب يدرس خيارات عسكرية. روبيو حذر من أن بلاده ستواصل تقليص انتشارها في أوروبا، وطالب الحلفاء بخطة بديلة إذا أصرت إيران على رفض فتح مضيق هرمز. مقتل 6 مسعفين في هجومين إسرائيليين خلال 24 ساعة على جنوب لبنان. والجيش اللبناني يؤكد ولاء عسكريه لمؤسستهم. إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا تحض إسرائيل على إنهاء توسعها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. وآلاف المتظاهرين في تركيا احتجاجا على قرار قضائي علق نشاط قيادة حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.
10: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم مستمعينا. ناقش قائد الجيش الباكستاني في إيران جهود الوساطة التي تقودها إسلام أباد بين طهران وواشنطن وسط تقارير إعلامية أمريكية بأن الرئيس ترامب يدرس شن ضربات جديدة على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع. وبينما تحدث وزير خارجيته ماركو روبيو عن بعض التقدم مؤكدا أن الاتفاق ما يزال بعيدا، أكدت طهران كذلك أن الخلافات عميقة وجوهرية وتحاول قطر الدخول على خط الوساطة، فيما يرتقب أن تطلق اليوم السبت الصين وباكستان مبادرة مشتركة لإنهاء الحرب. أديب الصوفي.
11: في وقت صعدت باكستان من جهودها الدبلوماسية لتحقيق انفراجة في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، كشفت إسلام أباد أن الصين وبالتعاون معها قدمت مبادرة من 5 بنود، وأن رئيس الوزراء شهباز شريف سيقوم السبت بزيارة إلى بكين للبحث في إطلاق مبادرة مشتركة لإنهاء الحرب. ورغم أن المواقف ما زالت متباعدة بين الطرفين الأمريكي والإيراني بخصوص مخزون طهران من اليورانيوم المخصب والسيطرة على مضيق هرمز، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية وتقدم في المحادثات. في سياق متصل أجرى وزير خارجية مصر والأردن اتصالات منفصلة بعدد من المسؤولين الأمريكيين والإقليميين لبحث سبل خفض التصعيد في المنطقة. بموازاة هذه التحركات، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات والممارسات التي تنفذها إيران ضد السفن في مضيق هرمز تعد مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي.
9: وفي اجتماعهم التحضيري لقمة منتظرة في أنقرة، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لنظرائه الأوروبيين في دول حلف الناتو أن واشنطن تواصل إعادة تقييم انتشارها العسكري، وطلب الحلفاء بخطة بديلة لفتح مضيق هرمز إذا فشلت المفاوضات مع إيران سواء عبر الناتو أو عبر ائتلاف دولي. الأمين العام مارك روتا ذكر روبيو بأن فرنسا وبريطانيا أرسلتا بالفعل سفنا إلى المنطقة ضمن التحركات الجارية، محاولا تقريب المواقف بين ضفتي الأطلسي. أحلام الطاهر.
12: خيمت حالة من الارتباك على اجتماع دول حلف شمال الأطلسي في مدينة هيلسونغبورغ السويدية بعد أن فاجأهم الرئيس دونالد ترامب بقراره إرسال 5,000 جندي إضافي إلى بولندا، وذلك في تعارض واضح مع موقف واشنطن السابق. وقد رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي بهذا الإعلان، لكنه لم يخفي تحفظه بشأن غياب التنسيق بين الولايات المتحدة وحلفائها. وكان ترامب قد ظل على مدى أسابيع ينتقد الدول الأعضاء في الحلف لعدم بذلها المزيد من الجهد في الحرب على إيران، وقال إنه يفكر في الانسحاب من الحلف الذي وصفه بأنه نمر من ورق. وفي هذه المرحلة باتت أوروبا تسعى لتعزيز دفاعاتها ولا تستبعد سحب أمريكا لقواتها من القارة. وكما كان متوقعا لامتصاص غضب واشنطن، أبدت عدة دول استعدادها لتقديم دعم لعملية عسكرية محتملة تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، لكن دون تحديد لطبيعة الدور الذي قد يؤديه حلف الناتو.
9: وباريس أعدت مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لتشكيل بعثة دولية تستعيد الملاحة في المضيق، مؤكدة أنها ستطرحه للتصويت بالظرف المناسب. وفي إسرائيل تشكيك بحدوث تقدم بالمفاوضات بين طهران وواشنطن. تل أبيب لم تستبعد انهيار التفاوض والعودة إلى القتال، لكن في نفس الوقت لم تتبدد مخاوفها تماما من تفاهمات سيئة بعيونها قد يعقدها الرئيس الأمريكي. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
13: قالت مصادر إسرائيلية مطلعة إن الخيار العسكري ضد إيران ما يزال مطروحا على الطاولة وإعداد مسودة إطار. نحن أمام يومين حاسمين، أوضحت المصادر. إسرائيل التي تدفع اتجاه تجديد القتال لم تخفي قلقها مع ذلك مما يتردد حول المفاوضات وعدم إدراج ملفي النووي والبالستي، وأوضحت إن إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران هو خط أحمر متفق عليه مع ترامب. وبحسب القراءة الإسرائيلية هناك 3 سيناريوهات محتملة: توجيه ضربة خاطفة لإيران وإعلان ترامب نهاية الحرب، أو العودة للقتال بشكل شامل ومكثف، أو التوصل إلى صفقة اللحظة الأخيرة. مصادر عسكرية إسرائيلية أوضحت أنه في حال لم تحسم الحرب وبقي النظام الإيراني والتهديدات، فقد تصبح الحرب حرب استنزاف طويلة الأمد تشهد جولات دورية من المواجهة مع إيران مستقبلا، فيما هاجمت المعارضة عارض وهاجم أمنيون سابقون الحكومة باتهامها بتسليم القرار الإسرائيلي الأمني لترامب على الجبهات الثلاث إيران ولبنان وغزة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
9: أكدت قيادة الجيش اللبناني أن ولاء عسكريها للمؤسسة العسكرية فقط، وذلك ردا على عقوبات أمريكية شملت أحد ضباطها بتهمة تسريب معلومات استخباراتية مهمة إلى حزب الله. وفي ظل استمرار التوتر، قتل أمس 6 مسعفين في المجال الطبي جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتين في الجنوب. وبينما نددت بيروت بالهجمات، قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عناصر تابعة لحزب الله، قد أصدر أوامر متجددة بالإخلاء. تحدثنا عن التفاصيل مراسلتنا في جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
10: قتل 6 مسعفين من الهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة، وأصيب 4 آخرون في غارة شنت على مركز تابع لهم في حنوي، وأخرى استهدفتهم في دير أنون النهر أثناء قيامهم بعملهم الإنقاذي، ليرتفع بذلك عدد قتلى الطواقم الإسعافية إلى 123 شخصا والجرحى إلى 273 منذ 2 آذار الماضي. عدد القتلى والجرحى استمر في الارتفاع مع تواصل الغارة على أكثر من 19 بلدة جنوبية وجرود بريتال في البقاع، وقصف ما لا يقل عن 7 بلدات جنوبية. توجيه الإنذارات عاد أيضا، إذ تم تحذير سكان سور زقوق المفدة وبرج رحال بإخلاء منازلهم. في المقابل، أطلق حزب الله صلياته الصاروخية ومحلقاته الانقضاضية على تجمعات للجنود الإسرائيليين وآلياتهم، كما على مراكز عسكرية تابعة لهم في كرة الخط الأصفر أو السكنات والمواقع المقابلة لها. بلانتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
9: دعت 7 دول غربية كبرى من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والتخلي عن خطة تعتبر بأنها تهديد لحل الدولتين. شيرين ناصر.
14: الدول الأربع أكدت أن الاستيطان يقوض الاستقرار وأفاق حل الدولتين، ودعت في بيانها المشترك إسرائيل إلى إنهاء توسيعها للمستوطنات وسلطاتها الإدارية وضمان المساءلة عن عنف المستوطنين والتحقيق في الادعاءات الموجهة للقوات الإسرائيلية. وأشارت هذه الدول إلى أن الوضع في الضفة الغربية تدهور بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، ودانت أيضا الخطة الإسرائيلية الاستيطانية المعروفة باسم E1 لبناء نحو 3400 وحدة استيطانية في الضفة، مشيرة إلى أنه لا ينبغي للشركات المساهمة في بناء الوحدات الاستيطانية لما في ذلك من انتهاك خطير للقانون الدولي. كما دعت الدول الموقعة على البيان إسرائيل إلى رفع قيودها المالية على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني. وبينما أعلنت كندا وأستراليا ونيوزيلندا لاحقا تأييدها للبيان المشترك، قال رئيس الوزراء الهولندي روبية الجمعة إن حكومة بلاده وافقت على فرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات اليهودية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
9: أفاد ناشطون فرنسيون كانوا مرافقين لأسطول الصمود المتجه إلى غزة واحتجزوا في إسرائيل لدى وصولهم باريس عائدين من تركيا بتعرضهم للعنف والإذلال أثناء توقيفهم، فيما فتحت روما تحقيقا بجرائم خطف وتعذيب واعتداءات جنسية. الإدعاء العام الإيطالي سيستمع لشهادات الناشطين وسيخضعهم لفحوص طبية. حذر أطراف في الإطار الشيعي من قيام تحالف عربي لضرب فصائل عراقية متحالفة مع طهران شنت هجمات على السعودية والإمارات والكويت. ما هي المعلومات المتوفرة؟ نستمع إلى مراسلنا في بغداد باسل محمد متحدثا هذا الصباح.
15: رجل الدين الشيعي البارز صدر الدين القبنشي هو من حذر من قيام تحالف عربي لضرب الفصائل العراقية، وطبعا القبنشي ينتمي إلى المجلس الأعلى الإسلامي وهو طرف رئيسي في الإطار التنسيق الشيعي. حسب معلومات الإطار، التحالف العربي سيتكون من السعودية والكويت والإمارات والبحرين والأردن، ومهمة التحالف تنفيذ غارات جوية ضد الفصائل إذا واصلت الفصائل هجماتها ضد دول التحالف العربي. أيضا المجلس الأعلى الإسلامي اتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء وراء مشروع التحالف العربي، رجل القوي في الإطار الشيعي نور المالكي، هدد بأن أي غارات من الدول الخمس ستقابل برد عراقي، بينها قطع العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدول وأيضا قطع إمدادات النفط العراقي فورا عن الأردن. نور المالكي قال إن مصير هذا التحالف مرهون بتجدد الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيعمل بقوة وعلى الفور بمجرد انهيار المفاوضات. الائتلاف الزعيم السياسي السني أسامة النجيفي كانت له قراءة سياسية جريئة، واعتبر وجود تحالف عربي عملية مهمة وضرورية بمثابة دعم عربي لتقويض النفوذ الإيراني في العراق. أما ائتلاف تقدم السني فوصف قيام التحالف بأنه رسالة سياسية إلى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بأن عليه التعامل بحزم مع السلاح خارج سلطة الدولة.
9: وقع دمشق اتفاقا مع مجموعة الشحن والخدمات اللوجستية الفرنسية CMACGM لإدارة وتشغيل مينائين جافين في منطقتي عدرا في ريف دمشق وحلب. أعلن جابرييل أتال رئيس الوزراء الأسبق والأصغر سنا في تاريخ فرنسا أنه سيخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل. في تركيا تظاهر الآلاف احتجاجا على قرار قضائي جرد زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزيل أوزغور من منصبه في أحدث حملة قمع تقودها الحكومة ضد معارضيها. وكذلك في خطوة أثارت إدانة وردود فعل طلابية غاضبة، الرئيس أردوغان أغلق جامعة مستقلة مرموقة ذات توجهات ليبرالية في إسطنبول. أديب الصوفي.
16: في وقت لم ينتهي العام الدراسي والامتحانات على الأبواب، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارا بإغلاق جامعة بيلجي في إسطنبول والتي تضم أكثر من 20,000 من الطلاب والعديد من الأساتذة والباحثين المرموقين في مجالاتهم بالإضافة إلى طلاب أجانب. واستند الرئيس التركي في قراره إلى قانون يسمح بإغلاق المؤسسات التعليمية الخاصة إذا كان المستوى المتوقع من التعليم والتدريب غير كاف. وفي أول ردود الفعل ندد عدد من أساتذة الجامعة القرار معتبرين أيام مخالفا للقانون ومتعهدين بعدم الصمت والتحرك ضد هذه الخطوة. وفور صدور القرار تم إغلاق الجامعة ونشر أعداد كبيرة من قوات مكافحة الشغب حولها، فيما قام الطلاب المحتشدون في المنطقة بمسيرة احتجاجية أطلقوا خلالها شعارات منددة بالخطوة. من جهته وعد مجلس التعليم العالي التركي باتخاذ الإجراءات اللازمة بغية عدم الحاق الضرر بطلاب هذه الجامعة المتخصصة في العلوم الاجتماعية والذين كان من المقرر أن يخضعوا لامتحانات نهاية فصل الشهر المقبل.
9: ارتفعت حصيلة انهيار مبنى سكني في مدينة فاس في شمال المغرب إلى 15 شخصا، بينما لا يزال 5 جرحى في المشفى. 25 شخصا على الأقل قتلوا في هجمات شنها مسلحون جهاديون على 5 قرى وسط مالي. وفي السنغال الرئيس إذن عزل حكومة رئيس الوزراء عثمان سونكو بعدما خسر سباق الدوري في الأمتار الأخيرة لصالح باريس سان جيرمان. تمكن فريق ليونس من التعويض عبر إحراز لقب كأس فرنسا للمرة الأولى في تاريخه. وديع فيعاني.
17: بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد تغلب لونس على نيس في نهائي كأس فرنسا لكرة القدم وأحرز للمرة الأولى في تاريخه هذا اللقب وتوج موسمه الاستثنائي بعدما كان أنهى في المرتبة الثانية في ترتيب الدوري الفرنسي، حيث نفس باريس سان جيرمان حتى الأمتار الأخيرة. وفرحة جماهيره الغفيرة كانت كبيرة وقد ملأت ثلثي ملعب ستاد فرانس، ومنه اعتلت أغانيهم التقليدية التي تمجد عمال المناجم التي عملت في الماضي في هذه المنطقة الواقعة في شمال فرنسا. أما نيس فعليه الآن أن يواجه ساتيتيان في ملحق من أجل أن يبقى في دوري الدرجة الأولى الفرنسية. وديع فيعاني من ستاد فرانس مونتي كارلو الدولية.
9: وفي فرنسا تدخل الأمريكية كوكو غوف بطولة رولان جاروس حاملة لللقب تسعى للحفاظ عليه، وهي من تواصل اعتبار البطولة الفرنسية الأكثر ثباتا في مسيرتها. نهاية النشرة. هذا التذكير بأبرز العناوين. قائد الجيش الباكستاني يزور إيران في إطار الوساطة مع واشنطن، وترامب يدرس خيارات عسكرية. روبيو حذر من أن بلاده ستواصل تقليص انتشارها في أوروبا وطالبها بخطة بديلة إذا أصرت إيران على إغلاق مضيق هرمز.

أهلين، مرحبا مرحبتين بكل من معنا وكل من معنا على السمع من عبر أثير راديو تيومي أستراليا، من عبر الويب سايت، من كل مكان، من كل منطقة في أستراليا، من كل حتة في الدنيا، برا أستراليا، خارج أستراليا، داخل أستراليا. بنرحب بكل مستمعينا ومستمعاتنا دائما وأبدا.

0: مي أستراليا، أهلا لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان. وعن الزمن، الزمن بنقول الزمن هو قطار سريع من المستحيل توقفه. عبر تومي أستراليا بنبث تحية وأشواق لمستمعينا ومستمعاتنا.
1: 2ME أستراليا original 2ME
2: begin transmitting.
1: Locked, loaded and ready to fire. This is your 2ME Australia. Ready to fire. Summer
3: is 2ME. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
7: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
8: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

0: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في الصدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر فيكتوريان انرجي أبغريدز وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولارا سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
2: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: First. 2ME Australia.

0: تحية طيبة مشاهدينا، أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية. وفي العناوين: بعد اجتماعه بعرقجي قائد الجيش الباكستاني يلتقي اليوم قائد الحرس الثوري، والهدف منع التصعيد. مصدر إيراني يكشف للعربية عن أجواء إيجابية بين واشنطن وطهران، والرئيس الأمريكي يلمح لحسم قريب. في تصريحات للعربية، الخارجية الفرنسية تكشف عن تحضيرات عسكرية وسياسية لتنفيذ مهمة دفاعية في مضيق هرمز. تقرير أمريكي يكشف إيفانكا ترامب كانت هدفا لمخطط اغتيال على يد قيادي في حزب الله العراقي معتقل لدى واشنطن. مستوى خطر إيبولا في الكونغو يتحول إلى مرتفع جدا، ودول تشدد إجراءات السفر. نبدأ ساعتنا من المفاوضات المكثفة التي تجرى بين أمريكا وإيران وجهود دبلوماسية للدفع باتجاه اتفاق يفضي لإنهاء الحرب، إذ أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أجرى محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران، في الوقت الذي تكثف فيه إسلام أباد جهودها الدبلوماسية للمساعدة في التوسط وتقليل الفجوات. بحسب الخارجية الإيرانية، تبادل الجانبان الآراء حول أحدث المبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى منع المزيد من التصعيد وإنهاء الحرب، وذلك خلال محادثات استمرت حتى وقت متأخر من الليل. هذا ويلتقي اليوم قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران بقائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي لتقليل الفجوات بين واشنطن وطهران، بحسب ما أفاد به مصدر رفيع للعربية. قائد الجيش الباكستاني كان قد وصل إلى طهران أمس، وكان في استقباله وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني لبحث جهود الوساطة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين. وإلى ذلك، كشف مصدر رفيع للعربية أن أجواء التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران إيجابية، لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي. كما أشار المصدر إلى وجود مسودة قرار جاهزة تحتاج إلى موافقة الطرفين، وهو ما يعمل عليه الوسطاء. والخارجية الإيرانية من جهتها أكدت أن تركيز المفاوضات ينصب حاليا على إنهاء الحرب، مشيرة إلى أنه لا يمكن الجزم باقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي. أوضح المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أن الجانب الباكستاني يظل الوسيط الأساسي في المحادثات، واصفا زيارة القائد قائد الجيش الباكستاني عاصم منير لطهران بأنها استمرار للعملية الدبلوماسية. في سياق موازن، كشف بقائي عن حراك دبلوماسي مستمر، وأكد أن وفدا قطريا موجودا في طهران يجري حاليا مفاوضات مباشرة مع وزير الخارجية عباس عراقجي. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقال أن الأزمة القائمة مع إيران ستنتهي قريبا، أكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران أبدا بالحصول على سلاح نووي.
1: The Middle East. They said, why? I said, because Iran is going to have a nuclear weapon if we don't stop them. And I said, we're going to have to do it. And we have stopped them. They're not going to ever have a nuclear weapon. They're never going to have a nuclear weapon. And we'll have that over with soon. It'll be over with soon.
0: ينضم إلينا من إسلام أباد الصحفي عبد الله خلوف. أهلا بك مجددا عبد الله. في الساعات الأخيرة صمت مطبق بما يدور في الغرف المغلقة من مفاوضات، من رسائل تنقل من باكستان لطهران. هل تفدنا بأي معلومات لديك، أو إن كان هناك أي جديد يتعلق بالموقف الإيراني تجاه مذكرة الاتفاق أو الاتفاق الإطاري المحتمل؟
2: الحقيقة أن ما هو عالق حتى الآن وأطبقت عليه الأبواب ويتم مناقشته بحساسية بالغة، وهو ملف نقل اليورانيوم. أما على الأصعد الأخرى، يبدو أنه منذ يوم أمس السيد عاصم منير، وقبل أمس حتى منذ بدء زيارة محسن النقوي، الكثير من الملفات وضعت على الطاولة وتكاد تكون جاهزة أو شبه جاهزة. بل اليوم أو منذ ليلة أمس حتى اليوم، سيد عاصم منير وفريقه وعاصم مالك حقيقة رئيس الاستخبارات حملوا 5 ملفات أساسية يناقشونها بجدية عالية الإيرانية بضغط عالي الحقيقة يريدون الحسم على رأسها ملف نقل اليورانيوم المخصب وهو عقدة العقد التي ما تزال حتى الآن هي المشكلة، وخاصة بعد تصريح مجتبى خامنئي الذي عاد وخلط الأوراق. الملف الثاني وهو هرمز وأمن الخليج. الباكستانيون قالوا لنا اليوم وأمس الحقيقة بأنهم وضعوا هذا الملف على الطاولة وبات كما صرح الباكستانيون أو كما يعني وصفوه يعني موازيا لملف النووي، إضافة إلى الملف الثالث وهو مناقشة سيناريوهات انهيار المفاوضات. ما الذي سيحدث؟ هذا يناقشونه بجدية، ما هي العقوبات، ما هي العواقب التي تترتب على هذا، إضافة إلى أنه هناك ملف بدأ الحديث عنه بجدية وهو ملف دور صيني أكبر من الذي كانت تطلع به. يبدو أن مستقبل هذه المفاوضات إذا نجحت سيكون فيها شراكة صينية ربما في أمن الملاحة والمراقبة، إضافة إلى مراقبة اليورانيوم المخصب في حال وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على في طهران تحت مراقبة وأختام دولية. النقطة الأخيرة وهي أيضا تشكل مشكلة للجميع وهو كيفية صياغة الكلام النهائي إذا ما اتفق الطرفان على صياغة، لأن طهران ما زالت تشدد بأنها لا تريد أن تظهر بمظهر الخاسر والمذل، تريد صياغة تحفظ لها ماء الوجه حتى لو تنازلت عن كثير من النقاط وكثير من الثوابت التي كانت تتمسك بها. إذن هذا ما يدور حتى الآن
0: وجود
2: قائد المخابرات أو رئيس الاستخبارات العسكرية.
0: تفضل.
2: بالفعل تسوق داخليا وتسوق حتى للخارج، ويشددون على هذا منذ البداية، منذ الوساطة الباكستانية دائما ينقلون هواجسهم للباكستانيين بأننا لا نريد أن نظهر بمظهر الخاسر والمظهر المستسلم ولا نخرج بصورة مدلة، في حين أنهم يعلمون تماما بأن دونالد ترامب يريد أن يخرج بصورة المنتصر. إذن هذه الصياغة أيضا فيها حساسية بالغة، حتى الكلمات، حتى الكلمة الواحدة يحاولون انتقائها بحذر، هذا ما علمناه هنا في إسلام آباد من الباكستانيين. إذن نعود إلى النقطة الأساسية هي نقل اليورانيوم المخصب، حتى الآن لم يرشح أي شيء، لكن ما علمنا أن هناك ثلاث سيناريوهات، لا نعلم ما مضى حظوظ أو ما هو السيناريو الذي حظه أكبر من الآخر. السيناريو الأول وهو نقل الكامل الكمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هذا رفضه مجتبى خامنئي، هذا كان في أعلى يعني نقطة في القائمة. السيناريو الآخر وهو النقل الجزئي، إبقاء جزء منه بأختام دولية ورقابة صينية. إيران تريد رقابة صينية فقط، لا تقبل برقابة أوروبية أو برقابة أمريكية. السيناريو الثالث وهو الجديد، هو يعني طرح وبدأ الحديث عنه اليوم الحقيقة أو بدأ تتعالى الأصوات بالحديث عنه، وهو إبقاء هذا اليورانيوم لكن ليس تخزينه، إنما تحويل هذه المادة، تحويلها كيميائيا من مادة قابلة لصناعة رؤوس نووية.
0: وطرح أمريكيا في السابق، عبد الله اسمح لي، طرح سابقا أمريكيا بأن يذهب خبراء من وكالة الطاقة الذرية إلى إيران لتخفيف هذا اليورانيوم على الأراضي الإيرانية كخطة، ولكن لا نعلم الآن. بإجازة إذا سمحت، اتصال واتصالات كثيرة طبعا دبلوماسية مع الجانب الإيراني، آخر اتصال كان من وزير الخارجية القطري، وعلى ضوء ذلك هناك وفد قطري في إيران، مهمة هذا الوفد وآخر ما توصل إليه، وإن كانت هذه المهمة انتهت؟
2: الحقيقة لا يوجد لدينا الكثير، لكن لدينا معلومة بأن السيد عاصم منير والوفد الباكستاني لم يذهب فقط ليناقش أو ليثبت شيء، ذهب أيضا متسلحا بثلاثة أوراق ضغط. الورقة الأولى جمعوا كل الملف، ملف عودة التصعيد وما هي المحاذير والمخاطر في حال انهيار المفاوضات. الملف الثاني الذي يضغطون به على الجانب الإيراني وهو خسارة ما اكتسبوه حتى الآن. الباكستانيون ينقلون إلى الإيرانيين بأنهم إذا فشلت هذه المفاوضات ولم نصل إلى صيغة ستخسرون أيضا فك تجميد الأموال، رفع العقوبات التجارية، كل ما تم الحديث عنه بأن الولايات المتحدة موافقة عليه سيتم خسارته. الملف الثالث وهو الأهم بأن باكستان بدأت تنسق بشكل عالي مع الحلفاء والدول الإقليمية، يعني زيارة الوفد القطري لا ينفك تماما، ليس صدفة وليس يعني منعزلا تماما عن ما تفعله باكستان، يبدو أن هناك تنسيق عال بين باكستان وقطر، أيضا إضافة إلى الصين يضغطون بواسطة الحلفاء، ليس فقط قطر والصين، الحقيقة يبدو أن هناك عدد من الدول الخليجية الأخرى التي تساعد في عملية الضغط. إذن هذه الأسلحة الثلاثة تضغط بها اليوم سيد عاصم منير، يضغط بها على طهران بشكل ناعم الحقيقة، ليس بشكل تهديدي.
0: واضح، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات من إسلام أباد الصحفي عبد الله خلوف. ومشاهدينا، عن احتمالية تجدد الحرب بين واشنطن وطهران، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع فريقه الأمني القومي لبحث الحرب مع إيران، وفقا لما أفاد به مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس. تشير مصادر تحدثت مباشرة مع الرئيس إلى أن ترامب يدرس بجدية شن ضربات جديدة ضد إيران ما لم يتم التوصل إلى انفراجة في المفاوضات في اللحظات الأخيرة. تزامن اجتماع ترامب مع زيارة قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران في محاولة لتقريب وجهة النظر ومنع استئناف الحرب. ومن جهتها، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن هدف الوسطاء العاجل هو إبرام مذكرة تفاهم تمدد وقف إطلاق النار وتضع إطارا لمزيد من المفاوضات. أفادت المصادر أن الفشل في التوصل حتى إلى هذا الاتفاق المحدود قد يدفع أمريكا وإسرائيل إلى شن ضربات تستهدف قطاع الطاقة. ذكر مسؤولون أن ترامب أبلغ مساعديه برغبته في منح العملية الدبلوماسية مزيدا من الوقت، لكنه لم يستبعد توجيه ضربات إلى إيران في حال فشل المفاوضات. وفي الأثناء، أكد مصدر إيراني للعربية أن العمل جار على تقليل الفجوة فيما وصفها بمطالب إيران المشروعة ومطالب واشنطن. المصدر الإيراني قال أيضا إن إيران منفتحة على إنهاء الحرب، وشدد أن على أمريكا أن تظهر ذلك أيضا. في حديثه للعربية، أعرب المصدر الإيراني عن تقدير الجهود الدبلوماسية لدول المنطقة، لكنه اعتبر أن أي اتفاق يحتاج إلى إرادة أمريكية صادقة. أيضا كشف المصدر الإيراني أن إيران تطالب بضمانات واضحة بشأن الأموال المجمدة وعقوبات النفط، وهي أمور أساسية بالنسبة لطهران. ونحاول رصد المنظور العسكري مع ضيفنا النائب السابق لقائد العمليات الخاصة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط أندرو ميلبورن. أهلا بك. أن خيار الحرب السابق أفضل.

1638 أم تومي أستراليا، هي وهو وأنا سوا على الهواء على 1638 أم تومي أستراليا.

0: H-U-M-I Australia.
1: ثروات الأغاني الجديدة.
0: Two M E Australia.

0: تامي أستراليا بنقدم بنمسي وبنقدم التحية لمستمعينا ومستمعاتنا، والصداقة ما بنستغناش عنها أبدا في حياتنا. الصداقة سواء كانت بين الزوجين أو بين الأخوات أو بين الناس وبعضها في كل مكان أبدا ما بنستغناش عنها. عن الصداقة إذن بيقولوا الصداقة هي عبارة عن صفقة تجارية رابحة بين قلبين وروحين.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: إذا كنت تقود سيارتك اليوم فاعلم أن التعب هو أحد أكبر ثلاثة أسباب الوفاة على الطرق في نيو ساوث ويلز. ثبت أنه عندما تشعر بالتعب تكون ردود فعلك أبطأ ويضعف تركيزك وتكون أكثر عرضة للتورط في اصطدام حتى في الرحلات القصيرة. خطط للحصول على قسط وافر من النوم قبل رحلتك التالية. رجاء لا تقود سيارتك وأنت متعب. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

من على الويب سايت، من على أكيد النت، من كل مكان، في كل منطقة من مناطقنا الأسترالية، من كل حتة. فيك يا أستراليا، بنحيي كل مستمع ومستمعة اللي بيسمعونا كمان من خارج أستراليا، بنحييهم.

0: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرف على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790 7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أداء القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الكي إف سي.
8: First 2ME Australia.

موجز الأهم وآخر الأنباء مشاهدينا، أهلا بكم. نتوقف الآن مع أحدث ما تورده المصادر لقناة العربية عن أجواء المفاوضات والتفاصيل التي تدور، خاصة مع وجود الوسيط الباكستاني متمثلا الآن بقائد الجيش الباكستاني في طهران. إذا مصادر العربية تتحدث وتقول قائد الجيش الباكستاني نقل رسائل أمريكية إلى طهران، والرسائل هذه التي نقلت إلى إيران تحمل تهديدا باستئناف الحرب. رسائل أمريكا لطهران تضمن حل القضايا الخلافية لاحقا إذا وافقت على اتفاق، ولكن حرفيا رسائل هذه اللحظات من الجانب الأمريكي تقول الموافقة على الاتفاق الآن أو مواجهة العواقب السلبية، وكذلك تحذيرات من هذه العواقب السلبية إذا رفضت إيران الاتفاق، ولكن في إشارة لربما إلى إيجابية في المشهد، وطبعا ستكشف كل التفاصيل لاحقا. بحسب مصادر العربية هناك وفد تقني قانوني أيضا باكستاني غادر إلى طهران. إذا وفد تقني وقانوني باكستاني سينضم لقائد الجيش عاصم منير في طهران. قبل ذلك مصدر إيراني أيضا قريب من المفاوضات قال للعربية أن ما تريده طهران هو الاتفاق على بيان مبادئ يحدد كيف ستنتهي الحرب. أشار هذا المصدر إلى أن طهران تريد تحديد آلية واضحة بشأن كيفية التفاوض على القضايا الخلافية. المصدر الإيراني أيضا أضاف أن طهران ستتفاوض على القضايا الخلافية باستثناء ملف الصواريخ، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن أمريكا لا تقبل حتى الآن ما تطرحه إيران في المفاوضات.

وفي أحدث التصريحات الرسمية عن الوزارة، وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أجرى محادثات مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في طهران، وفي الوقت الذي تكثف فيه إسلام أباد جهودها الدبلوماسية للمساعدة في التوسط وتقليل الفجوات. بحسب الخارجية الإيرانية، تبادل الجانبان الآراء حول أحدث المبادرة الدبلوماسية الهادفة إلى منع المزيد من التصعيد وإنهاء الحرب، ذلك خلال محادثات استمرت حتى وقت متأخر من الليل. وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني دعم قطر للجهود الهادفة للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة، وأكد ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع هذه الجهود بما يسهم في تحقيق السلام المستدام. شدد وزير خارجية قطر على أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. هذا وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع فريقه الأمني القومي لبحث الحرب مع إيران، وفقا لما أفاد به مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس. مصادر تشير وتحدثت مباشرة مع الرئيس إلى أن ترامب يدرس بجدية شن ضربات جديدة ضد إيران ما لم يتم التوصل إلى انفراجة في المفاوضات في اللحظات الأخيرة. هذا وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن تعليق مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان لا علاقة له بحرب إيران. أضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ القرار بشأن استئناف مبيعات الأسلحة لتايوان قريبا. كذلك أشار إلى أن الجيش يمتلك ما يكفي من ذخائر وعتاد لتنفيذ أهداف ترامب الاستراتيجية. وفي التصريحات الأوكرانية، أعرب فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا في رسالة موجهة إلى قادة الاتحاد الأوروبي عن رفضه لمقترح ألمانيا بمنح أوكرانيا صفة عضو منتسب في التكتل. قال زيلينسكي في رسالته إنه سيكون من غير العادل أن تكون أوكرانيا حاضرة في الاتحاد بلا صوت، وإن الوقت قد حان للمضي قدما في منح أوكرانيا عضوية كاملة وفعالة لأنها تدافع عن أوروبا بشكل كامل وليس جزئيا حسب تعبيره. وفي السودان، أعلن الجيش عن إسقاط طائرة مسيرة قرب مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق شرقي البلاد. الجيش قال في بيان له إن قواته تمكنت من إسقاط مسيرة معادية بعد دخولها الأجواء السودانية قادمة من الأراضي الأثيوبية وعبورها للحدود. وفي السياق، تصدت المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني لعدد من المسيرات التي حلقت غرب مدينة أم درمان. هذا وسجل السودان وفاة 75 شخصا وإصابة أكثر من 120 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا في منطقة فوجة بولاية غرب كردفان. يتزامن تفشي الكوليرا في عدد كبير من مناطق غرب كردفان، بينما أكد عاملون بالقطاع الطبي أن المرافق الصحية في المدينة أصبحت عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين بالكوليرا. رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى خطر فيروس إيبولا إلى تفشي وطني في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مرتفع جدا. وفي ظل الانتشار الواسع للفيروس، عدلت الصحة العالمية تقييم المخاطر إلى مرتفع جدا على المستوى الوطني، مرتفع على المستوى الإقليمي، ومنخفض على المستوى العالمي. يأتي هذا وسط قلق دولي من هذه السلالة التي لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
2: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
8: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
9: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
10: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
11: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
12: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
13: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
14: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
13: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
14: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
13: لنعي، لندرك ما حولنا،
14: لنعرف،
15: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
16: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
17: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
18: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
19: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
20: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
21: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
22: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
23: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
24: الأمريكيون يؤكدون على حقهم في حماية الملاحة الدولية، بينما تبدو ردود طهران أكثر صلابة.
25: في أمور متعددة في قراءة هذه النشرة.
24: في أول ساعة من هذه الحرب، بدأت إيران باستهداف كل الدول الخليجية المحيطة فيها.
0: قبل الحرب كان الإيرانيون يحذرون هذه الدول بعدم دخولها في هذه الحرب.
24: هذه الدول لم تطلق على إيران رصاصة واحدة.
0: الإيرانيون لهم وثائق كبيرة وقدموا هذه الوثائق.
24: وين قدموها؟ وين قدموها يا دكتور؟ وين قدمت مجلس الأمن؟ من هي إيران حتى تقرر عن دول الخليج ألا تكون لديها تعاون مع الولايات المتحدة؟
0: الضربة أتت كردود فعل على حرب.

عبر أثير تومي أستراليا عبر أثير 1638 AM مع الكلمة الحلوة مع البسمة مع الحكاية مع الأخبار نقول مع كل أخبارنا المتفرقات من كل مكان بنحب نقول أهلا لمستمعينا ومستمعاتنا اللي بيرافقونا دائما وأبدا عبر أثير راديو تومي أستراليا.

0: عبر أثير راديو تومي أستراليا عبر أثير الموجة 1638 AM.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-7377 أو قم بزيارة

0: موقعنا الإلكتروني kirgitway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

0: شو كيف الحماس والأغاني؟
1: ألو أيوة
2: مكملين، ما تغيروا الموجة، دايما معنا.
0: تو أم إي
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخك. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، قد بأمان من أجل الجميع.
5: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفي
6: أكثر من 30 سنة
5: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء، وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفي بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيفل، 97557726. عشتار.
7: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة عبر Victorian Energy Upgrades؟ وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية، وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
8: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
9: First. 2ME Australia.

0: ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. مصادر العربية تؤكد أن وفدا تقنيا وقانونيا غادر إسلام أباد ليلتحق بقائد الجيش الباكستاني في طهران. مصدر إيراني يؤكد العربية أن طهران تريد بيان مبادئ يحدد كيفية إنهاء الحرب واستثني ملف الصواريخ من المفاوضات. ترامب لا يستبعد شن ضربات جديدة على إيران في حال فشل المفاوضات ومنشآت الطاقة أول الأهداف. بعد تسجيل 75 حالة وفاة وأكثر من 100 إصابة تحذيرات من انتشار واسع للكوليرا في كردفان. زيلينسكي يرفض مقترحا ألمانيا بمنح أوكرانيا صفة عضو منتسب في الاتحاد الأوروبي. أهلا بكم. نبدأ من مستجدات مباحثات إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، حيث أفادت مصادر العربية بتوجه وفد تقني وقانوني باكستاني إضافي إلى طهران للانضمام إلى قائد الجيش عاصم منير. المصادر أكدت أيضا أن قائد الجيش الباكستاني نقل لطهران رسائل أمريكية تحمل تهديدا باستئناف الحرب. ووفقا للمصادر فإن مضمون الرسائل الأمريكية لإيران يؤكد إما الموافقة الآن على اتفاق وحل القضايا الخلافية لاحقا أو مواجهة عواقب سلبية في حال الرفض. هذا وأكد مصدر إيراني قريب من المفاوضات العربية أن ما تريده طهران هو الاتفاق على بيان مبادئ يحدد كيف ستنهى الحرب. وأشار المصدر إلى أن طهران تريد تحديد آلية واضحة بشأن كيفية التفاوض على القضايا الخلافية. وأضاف المصدر الإيراني أن طهران ستتفاوض على القضايا الخلافية باستثناء ملف الصواريخ، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة لا تقبل حتى الآن ما تطرحه إيران في المفاوضات. معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل، كيف تتابع هذه المرحلة من المفاوضات ما بين طهران وواشنطن؟
1: مساء الخير أستاذ محمد. يعني ربما أن الجانب الأمريكي قد تقدم بعرض نهائي وأخير في محاولة لتأخير العمل العسكري قدر الإمكان، وبالتالي الآن هنالك رؤية باتت لدى الجانب الأمريكي بضرورة استنفاذ كل وسائل والطرق، وكان آخرها وأهم شيء فيها في هذه الخطوات هي إرسال قائد الجيش الباكستاني إلى طهران، وهذا يعني أن الملف تجاوز الدبلوماسية التقليدية الاعتيادية وتم الانتقال من وساطة دبلوماسية إلى قناة أمنية وعسكرية حساسة، خاصة مع مؤشرين مهمين. المؤشر الأول هو وجود رئيس استخبارات الباكستاني في طهران، هذا عدا عن التحاق كما تفضلت قبل قليل بوفد تقني وقانوني من باكستان إلى إيران. واشنطن الآن تريد استنفاذ كما ذكرت لك في البداية كافة الوسائل والطرق، خاصة أنه إرسال قائد الجيش يوحي بأن القضايا المطروحة هي قضايا ذات أولوية حساسة، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي وهرمز والضمانات الأمنية والتهدئة الإقليمية وآليات منع التصعيد، بالإضافة إلى التخوف اللي بتعكسه هذه الزيارة من تصعيد إقليمي نتيجة انهيار للهدنة، وهذا ربما كانت في فترة من الفترات ما تروح به طبعا.
0: بالإضافة إلى قائمة، ولكن هذا الوفد التقني والقانوني، هل نتحدث هنا عن صياغة اتفاق نهائي؟ هل تجاوزنا مرحلة المفاوضات؟
1: أعتقد هي للتفاهم مع الجانب الإيراني حول بعض القضايا التقنية والقانونية التي تريدها، لأن الجانب الإيراني ما زال يتحدث عن أهمية وجود ضمانات عسكرية وأمنية وقانونية بعدم استهداف إيران مجددا من ناحية، وعدم استهداف ما تبقى من النظام الإيراني، والتوافق حول ما يتعلق بالجانب النووي، لأنه في هنالك جزء متعلق بهذا البرنامج التقني، وجزء آخر متعلق بقضايا أيضا فنية وسياسية وجيوستراتيجية، خاصة مع تباين المواقف ما بين الموقف أو الطرح الأمريكي الذي يريد تفكيك البرنامج النووي وإغلاق المنشآت النووية ثلاث ناتانز وفورد وأصفهان، مع احتفاظ الجانب الإيراني بمنشأة واحدة تكون ذات أغراض سلمية وتكون تحت رقابة مشددة من جانب الولايات المتحدة، من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويكون هنالك آلية رقابة أيضا بحيث تمنع إيران من عسكرة برنامجها النووي. في تقديري أنه أيضا علينا أن ننتبه إلى نقطة مهمة جدا، اللي هو رئيس الاستخبارات موجود، وهذا ربما يشير إلى تخوف إيراني من أنه انهيار هذه المفاوضات، هذا معناه انفجار الملف البلوشي واضطراب الحدود الإيرانية الباكستانية وتهديد مشاريع الطاقة والترانزيت، وبالتالي يريد وضع رؤية شاملة أمام النظام الإيراني. في حال فشل هذه المفاوضات، ماذا سوف يكون تداعيات كل هذه الملفات على الوضع الداخلي الإيراني؟ بمعنى دعني أسميه تخويف الحرس الثوري الإيراني من خطر أي سيناريو قد يكون نتيجة التعنت أو التشدد الإيراني في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أن يتحمل مسؤولياته، يعني يريد أن يبرئ ذمته في نهاية المطاف الطرف الباكستاني في محاولة أخيرة ربما. والزيارة تشير إلى أن واشنطن لغاية هذه اللحظة أستاذ محمد ما زالت تفضل الضغط التفاوضي على الحرب الشاملة، وإذا فشلت المهمة فاحتمال التصعيد العسكري سوف يرتفع سريعا خلال أيام.
0: دكتور نبيل، ولكن هناك نقطة مهمة، عندما تتحدث طهران عن اتفاق مبادئ، هل يعني ذلك بأننا أمام مفاوضات طويلة وهذا هو الأمر الذي ربما لا تريده واشنطن في هذه المرحلة التي كانت تطالب باتفاق أشبه باستسلام من طهران؟
1: صحيح، يعني بالمقابل واشنطن تلوح بمهلة الأيام القليلة في مقابل سعي إيران إلى إطالة أمد هذه المفاوضات والتسويف ومحاولة كسب الوقت، وبالتالي وضع الجانب الإيراني أمام اختيارين لا ثالث لهما، إما اختراق دبلوماسي أو عودة التصعيد العسكري سريعا. والطرفان لغاية هذه اللحظة يعني بأكدوا على أنه عدم لا يريدان الانجرار إلى حرب شاملة رغم التهديدات، والآن ربما الجانب الإيراني هو يريد اتفاق مرحلي مؤقت مع استمرار الخلافات كما تفضلت حول الجوانب الأساسية، خاصة النووي والنفوذ الإقليمي ومحاولة انتزاع اعتراف بدور إقليمي، وبالتالي الاتفاق المطروح مش اتفاق سلام نهائي، هو يفهم منه هو إطار لتجميد مؤقت لشراء الوقت ومنع الانفجار الكبير، وإيران تريد وقف الحرب أولا وتخفيف الحصار ورفع العقوبات وتحرير الأموال المجمدة مع إبقاء الورقة النووية حية للمستقبل. وجوهر الصراع الحقيقي ليس هل يوجد اتفاق بل من يستنزف الآخر زمنيا. إيران تراهن على إنهاك الولايات المتحدة الأمريكية وإنهاك الغرب اقتصاديا عبر هرمز والطاقة واستثمار الخوف من التصعيد في الأسواق وتعميق الانقسام الأمريكي الأوروبي الآسيوي، مع تحويل التفاوض إلى عملية مفتوحة بلا نهاية وواضحة. يعني في مرة من المرات قال أحد المسؤولين الإيراني نحن نفاوض من أجل مفاوضات، وبالتالي إيران هي فعليا هي تدير أزمة ولا تحل أزمة، تريد إغراق الجانب الأمريكي بالتفاصيل. واشنطن تدرك ذلك واقعا، يعني لذلك تصر على سقف زمني وتجميد ربما طويل للتخصيب. يعني الرئيس ترامب تحدث عن 20 عام بأنه لا يمانع في حال وجود ضمانات وعدم سعي إيران إلى عسكرة.
0: نقطة مهمة جدا، رغم التشكيك أثبتت إسلام أباد دورها المحوري فيما يتعلق بهذه المفاوضات كوسيط ما بين واشنطن وطهران في أكثر من مرحلة، ولكن من الضامن لتلك المفاوضات؟ وإذا تم بالفعل الوصول إلى اتفاق، من الذي سيقوم بضمان تنفيذ هذا الاتفاق؟
1: السؤال ممتاز أستاذ محمد. أنا لفتني اليوم يعني منشيت إيراني كانوا يضعوا تحتي عبارة التالي، يعني قائد الجيش الباكستاني يزور طهران وإيران ترحب بالوساطة الصينية. يعني ربما الجانب الإيراني ربما يعول كثيرا على الوساطة الصينية كضامن، وهذا الضامن ربما قد يتم في حال موافقة الجانب الإيراني على الرغم من التعنت لغاية هذه اللحظة، إما نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الصين أو بقاء هذه الكميات داخل الجغرافيا الإيرانية مع رقابة صينية مشددة، أو إرسال جزء من هذا اليورانيوم إلى الصين وأبقاء الجزء الآخر داخل الأراضي الإيرانية كورقة ردعية مستقبلية في حال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق أو عدم الإيفاء بالتزاماتها فيما يتعلق ربما بالإفراج عن الأرصدة المجمدة، فيما يتعلق برفع العقوبات، فيما يتعلق بالاتفاق المرحلي الذي سوف يتم إبرامه. لكن يعني كما تعلم الآن المشكلة الحقيقية أنه المتغير الإسرائيلي هو حاضر وبقوة، أنه هناك خشية من أن يتحول الاتفاق إلى إنقاذ النظام الإيراني وليس أضعافه. الخلاف الأمريكي الإسرائيلي أصبح أوضح، يعني ترامب يريد صفقة قابلة للتسويق داخليا ودوليا، ونتنياهو يريد استمرار الضغط العسكري، وباكستان تتحرك كوسيط مدعوم ضمنيا من دول المنطقة والصين.
0: إذا كان بالإمكان بالفعل التوصل إلى اتفاق أو حتى لو كان اتفاق مبادئ. دكتور نبيل العتوب من عمان، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا سيدي.
0: التقى قائد الجيش الباكستاني عاصم بونير في طهران مع رئيس البرلمان الإيراني ورئيس وفد التفاوض محمد باقر قاليباف. منير الذي تقود بلاده الوساطة حاليا التقى أيضا مع الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان. كما أعلنت الخارجية الإيرانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم بونير أجرى محادثات مع وزير الخارجية عباس عراقجي في طهران في الوقت الذي تكثف فيه إسلام أباد جهود الدبلوماسية للمساعدة في التوسط وتقليل الفجوات. وبحسب الخارجية الإيرانية تبادل الجانبان الآراء حول أحدث المبادرات الدبلوماسية الهادفة إلى منع المزيد من التصعيد وإنهاء الحرب.

0: إذاعة وحدة. There's only one 2ME. ما في غيرها. The original 2ME.
1: ثروات الأغاني الجديدة. 2ME. Just drop. 2ME. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: أهلا لمستمعينا لمستمعاتنا في كل مكان اللي دايما ويانا على السمع، بنقول لكم أهلا. اللي معانا على النت بنقول لكم أهلين. اللي معانا من خارج أستراليا بنقول لكم مرحبتين. اللي معانا من كل مكان بنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا ومستمعاتنا.
1: تو ام اي اوستراليا اند تو ام اي جولد هلا على تطبيق اي هارت، وما تنسوا تحطوا تو ام اي اوستراليا تو ام اي جولد بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا باجمل الاغنيات والبرامج. هنا تو ام اي اوستراليا هلا على تطبيق اي هارت.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية، وحتى 460 دولارا سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.

0: يوجد نمل ناري في منطقتكم. إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملاً نارياً في ممتلكاتكم، قوموا بالإبلاغ عنه. سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT. الرقم هو 132268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف الكي إف سي.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897 خلف الكي إف سي. First. 2ME Australia.

0: منتصف النهار بتوقيت جرينتش الثالث عصرا في الرياض. الأخبار من العربية يقدمها لكم صهيب شراير. نبدأ بالعناوين. وفد باكستاني قانوني وتقني غادر إلى طهران، وقائد الجيش الباكستاني يلتقي قاليباف وعرقجي. وباكستان تنقل رسائل أمريكية لإيران تحمل تهديدات باستئناف الحرب وتحذر من عواقب رفض الاتفاق. وبحسب مصادر العربية، طهران تطالب بآلية واضحة حول القضايا الخلافية واستثناء ملف الصواريخ من المفاوضات. الهيئة البحرية البريطانية تبلغ عن قوارب صغيرة بعضها مسلحة تعترض سفن شحن في خليج عدن. تايوان تؤكد أن الصين نشرت أكثر من 100 سفينة حربية في المياه الإقليمية وتحذر من التصعيد. أهلا بكم. تفاصيل الساعة تبدأ من مستجدات مباحثات إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، حيث أفادت مصادر العربية بتوجه وفد تقني وقانوني باكستاني إضافي إلى طهران للانضمام إلى قائد الجيش عاصم منير. المصادر أكدت أيضا أن قائد الجيش الباكستاني نقل لطهران رسائل أمريكية تحمل تهديدا باستئناف الحرب. وفقا للمصادر، فإن مضمون الرسائل الأمريكية لإيران تؤكد إما الموافقة الآن على اتفاق وحل القضايا الخلافية لاحقا أو مواجهة عواقب سلبية في حال رفضه. هذا ويجري قائد الجيش الباكستاني لقاءات مكثفة للدفع باتجاه الاتفاق وتقليل الفجوات، حيث التقى عاصم منير مع رئيس البرلمان الإيراني ورئيس وفد التفاوض محمد باقر قاليباف. كما التقى منير الذي تقود بلاده الوساطة حاليا، التقى مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. كما عقد قائد الجيش عاصم منير لقاء ثانيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن بعض الفجوات مع أمريكا لا تزال موجودة. هذا وكشف مصدر إيراني قريب من المفاوضات للعربية أن ما تريده طهران هو الاتفاق على بيان مبادئ يحدد كيف ستنتهي الحرب. أشار المصدر إلى أن طهران تريد تحديد آلية واضحة بشأن كيفية التفاوض على القضايا الخلافية. أضاف المصدر الإيراني أن طهران ستتفاوض على القضايا الخلافية باستثناء ملف الصواريخ، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن أمريكا لا تقبل حتى الآن ما تطرحه إيران في المفاوضات. معنا من إسلام أباد الصحفي عبد الله خلوف. عبد الله، أهلا بك معنا إلى هذه الساعة. ما الذي يبحثه هذا الوفد الباكستاني في طهران في هذه المرحلة؟
1: صهيب، الوفد الباكستاني على رأسه السيد عاصم منير حمل أو يبحث الآن ثلاث ملفات ساخنة مهمة جدا. أولا، الورقة الأمريكية النهائية التي قدمتها الولايات المتحدة عبر باكستان والمعدلة باكستانيا. قيل إن باكستان عدلت هذه الورقة على صعيد لغة نقل اليورانيوم والتجميد وآلية الرقابة، إضافة إلى الملف الآخر الحساس جدا وهو منع انهيار اتفاق مضيق هرمز الذي أنجزه محسن نقوي منذ 4 أيام حتى الآن، يعني معتمدا على الكثير من الأوراق وتتسير النقاط بين الجانبين. الملف الثالث الذي يحاول مناقشته سيد عاصم منير الآن في هذا الوقت، وهو حفظ ماء الوجه. حفظ ماء الوجه نقطة مهمة جدا، الإيرانيون يخشون أن الظهور بيصير بصورة المستسلم والمنهزم. سيد عاصم منير كما قيل لنا هنا من بعض المصادر في إسلام أباد بأن يحاول أن يقنع الإيرانيين بأن ما يفعلونه ويقدمونه ليس استسلاما بل تجميدا تكتيكيا مقابل مكاسب مادية واقتصادية وسياسية. الحقيقة هذا يواجه فيه صعوبة كبيرة، الإيرانيون يخشون من صورة الاستسلام. فيما يخص النقاط الجوهرية العالقة، الحقيقة علمنا من المصادر المطلعة الباكستانية بأنه لم يتحقق أي اختراق حتى الآن، وخاصة على صعيد نقل اليورانيوم عالي التخصيب خارج طهران. يحاول سيد عاصم منير وفريقه إقناع الجانب الإيراني بقبول صيغة وسط بين جميع الصيغ التي قدمت حتى الآن ليدفعوا بها ببساطة صينية بمحاولة بالتوسط لدى الأمريكان. الآن السيناريوهات بما يخص نقل اليورانيوم ثلاثة. السيناريو الأول بات مرفوضا وهو نقل الكامل لليورانيوم المخصب، رفضه مجتبى خامنئي. السيناريو الآخر الذي بدأت مناقشته باكستان مع إيران وهو نقل الجزئي مع الإبقاء الجزئي بأختام دولية و رقابة صينية. الجزء الثالث وهو تحويل هذه المادة من مادة عسكرية إلى مادة مدنية وقود نووي غير قابل لتصنيع الأسلحة النووية، هذا ما يعملون عليه في هذه اللحظة.
0: نعم، في المقابل هناك أخبار يا عبد الله خلوف أن الجانب الباكستاني أيضا نقل رسائل تهديدية من الولايات المتحدة بأن هذه المرة عليهم أن يقبلوا وإلا ستستأنف الحرب.
1: بالفعل الملف الكامل لعودة الحرب وانهيار المفاوضات محمول مع سيد عاصم منير وفريقه، فيه كل التفاصيل، فيه كل ما سيقول إليه. سيد عاصم منير حذر طهران من ثلاثة أمور: الأمر الأول وهو انهيار المفاوضات وعودة التصعيد، أنذرهم وكشف لهم كل الأوراق المتعلقة بانهيار المفاوضات. الأمر الآخر وهو المماطلة ومحاولة التنصل ومضيعة الوقت ستخسرهم ما كسبوه حتى الآن، يحاول الضغط عليهم بملف إنقاذ ما تم إنجازه حتى الآن. باكستان أخبر طهران بأنه إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق، ولو كان اتفاق قطاري مرحلي، سيخسرون ما حصلوا عليه من مرونة من الجانب الأمريكي، مثل فك العقوبات التدريجي وفك التجميد عن الأموال المجمدة والكثير من النقاط، وحتى النقاط المتفاهم عليها في مضيق هرمز. إضافة إلى أن باكستان تعمل على ورقة ضغط ثالثة الحقيقة بالتعاون مع الجانب القطري والضغط الصيني، وهناك حديث عن دول خليجية أخرى لم نعلم من هي حتى الآن، لكن القطريون حاضرون والصينيون وحتى الباكستان يضغطون بثلاثة أيام الآن في هذا التوقيت على طهران للقبول باتفاق.
0: من إسلام أباد صحفي عبد الله خلوف، شكرا جزيلا لك على كل هذه التحديثات بشأن المفاوضات التي تتوسط فيها باكستان إذن بين أمريكا وإيران. نتابع تحليليا هنا في الاستوديو مع المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أستاذ مسعود أهلا بك معنا، كما تابعنا مع زميل عبد الله خلوف في باكستان وفد رفيع على رأسه يعني عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، يلتقي كبار رموز النظام الإيراني، الرئيس وعراقجي وقاليباف وغيرهم أيضا، ولكن مع كل ذلك يبدو أنه لا اختراق، لماذا؟
2: يبدو هذا واضح، كان في تصريحات قاليباف رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض الإيراني في واقع الأمر عند استقبالي لقائد الجيش الباكستاني، قال بأن إيران لن تتراجع في مجال حقوقها النووية. يبدو بأن إيران تريد أن تذهب إلى حافة الهاوية، إنها لا تريد أن تقدم أي امتياز أو تراجع في الوقت الحاضر، أن يكون هذا التراجع خارج إطار التوافق الإطاري. هي تريد أن تمسك بهذه الأوراق على طاولة المفاوضات وليس من خلال التوافق الإطاري، لأنه الآن الحديث هو حول التوافق الإطاري ليأتي.
0: ماذا يعني التوافق الإطاري؟
2: التوافق الإطاري هو التوافق للذهاب إلى طاولة المفاوضات، التفاوض حتى حول النووي، التفاوض حول القضايا الأخرى، ولكن فيما يتعلق بالنووي هي لا تريد أن تتنازل الآن أو تقدم ورقة يستشف منها تنازل في الوقت الحاضر، هي تريد أن يتم ذلك من خلال عملية التفاوض الأساسية الرئيسية التي تتعلق بالنووي أو ربما تتعلق بقضايا أخرى. نحن لا نعرف هل الولايات المتحدة الأمريكية ستكتفي فقط بالورقة النووية دون الصاروخية دون الأذرع، لا نعرف ذلك لحد الآن. ما هو متأكد من قبل الجميع بأن التفاوض سيكون حول النووي، أما القضايا الأخرى مثل مضيق هرمز والحصار هي تحصيل حاصل في النهاية، لأنه منذ البداية لم يكن التفاوض حول مضيق هرمز، لم يكن حول الحصار،
0: صحيح،
2: حول النووي.
0: هذا مستجد في هذه الحرب بالضبط. طيب، ولكن بشأن النووي ماذا بشأنه؟ كان هناك العديد من المقترحات السابقة، أنه إخراج اليورانيوم المخصب من إيران باتجاه روسيا، ثم قيل باتجاه الصين، الحديث الآن على أن الإيرانيين لا يقبلون أصلا هذه المسألة، أو الوسيط الباكستاني كما استمعنا مع زميل عبد الله من إسلام أباد هو يلعب على نقطة إمكانية تحويل جزء منه إلى الصين وإعدام الباقي.
2: هذا مطروح في الوقت الحاضر، هذه جميعها السيناريوهات، نحن لا نعرف، ربما إيران عندما يبدأ التفاوض حول النووي تقبل بنقل اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة، كما قلت لا يمكن الآن تكشف هذه الورقة. نعم. وهذا عادي طبيعي جدا بأن لا تكشف أوراقها التفاوضية من الآن، ولكن لا حل أمام إيران. لا يمكن إيران أن تتمسك بهذه الورقة وتعتبرها ورقة سيادية في الوقت الذي اعتبرها الرئيس الأمريكي هي ورقة انتصار له. نحن أمام صراع الإرادات حول هذه الورقة الآن. نعم. أعتقد مصير اليورانيوم يحدد على طاولة التفاوض بين الجانبين من خلال المقايضات التي تتم على طاولة المفاوضات. نعم. الآن نحن نخوض السيناريوهات، لا يمكننا أن نؤكد أي سيناريو إلا أن تبدأ المفاوضات بين الجانبين ونرى مؤشرات، على ضوء تلك المؤشرات بإمكاننا أن نحكم ما الذي يجري بينهما.
0: نعم، وطبعا أستاذ مسعود ومشاهدينا الكرام، بموازاة الجهود التي يقودها الوفد الباكستاني برئاسة قائد الجيش في إيران، يزور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الصين لمدة 4 أيام، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ وسط توقعات بطرح ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي تتولى باكستان دور الوساطة فيها. أستاذ مسعود، أي دور تلعبه الصين في هذه المرحلة من المفاوضات المعقدة؟
2: طبعا الصين هي أهم شريك تجاري لإيران. إيران تصفها بالحليف الاستراتيجي، ولكن هذا الحليف الاستراتيجي صحيح لا يريد إسقاط النظام الإيراني، ولكن لن يخوض أي حرب إلى جانب هذا النظام، هذا واضح جدا. وسوف لن تضر الصين بمصالحها وحساباتها الاقتصادية لصالح إيران، إلا أنها هي من المتضررين.
3: بنمسي على مستمعينا ومستمعاتنا من عبر أثير راديو تيرمي أستراليا، وقالوا عن الحياة، الحياة هي عبارة عن سفينة شراعها الأمل ووقودها العمل. It's the biggest party in town every Saturday night. The Saturday night party mix on 1638 2AM.

1638 ام 800 استراليا. عن الامل، الامل لولا عليا، زي ما بتقول اغنيه ام كلثوم، بيقولوا الامل هو الشمعه التي تضيء لك دروب مليئه بالهم والحزن والرجاء والخوف. الامل مهم جدا في حياتنا.

0: عبر أثير راديو تومي أستراليا وعبر أثير 1638 أم. بنحيي كل مستمعينا ومستمعاتنا، ومنها أيضا بنتكلم عن البلاغة. البلاغة، وإحنا عارفين إنه العرب مشهورين جدا بالبلاغة في اللغة العربية في أشعارهم وفي أحاديثهم. نقدر نقول البلاغة بتعني أن تجيب فلا تبطئ وتصيب فلا تخطئ. 1638 أم تومي أستراليا.
1: Australia. New music. 2ME Australia.

0: 2ME all the time.
1: 2ME.
0: 2ME every time.
1: 2ME. 2ME.
2: عبر 1638 AM عبر 1638 AM قالوا عن الشائعات كتير، ولكن أعجبني هذا القول اللي بيقول الشائعة هي طائرة أسرع من الصوت. 1638 AM 2ME أستراليا.
3: Our music, 2ME
4: music,
3: Australia.
4: The hits before the hit.
3: Today's hottest hits.
5: اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME.
4: 2ME
3: أستراليا.
6: إنه موسم الإنفلونزا. ماذا ستختار؟ خطط مسبقا لحجز تطعيم طفلك، أو قم بإلغاء خططك للعناية به. طفل مصاب بوجع في الذراع، أو طفل مصاب بعدوى في الرئتين. القليل من الانزعاج الآن، أو الكثير من الألم لاحقاً. لا تخاطر بالإصابة بالإنفلونزا. اختر حماية عائلتك مع لقاح الإنفلونزا السنوي، مجاناً للأطفال دون سن 5 سنوات. تفضل بزيارة betterhealth.vic.gov.au/getvaccinated. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبون.
7: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والسيرة في
8: أكثر من 30 سنة
7: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والسيرة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيثل، 9755-7726. عشتار.
9: It's the biggest party in town.
10: Oh, yeah.
9: Every Saturday night.
10: I don't know, but I don't like it.
9: The Saturday night party mix on 1638 2ME.

1638 AM to أستراليا, هي وهو وأنا سوا على الهواء على 1638 AM to أستراليا.

زي ما بنقول دايما يا هلا بهالطلة، الطلة الحلوة منا ومن مستمعينا مع بعض سوا. 2ME your number one.

0: أستراليا.
1: سواء كنت عاملاً أو رب عمل، لديك الحق في أن تكون بأمان، وتقع عليك مسؤولية الحفاظ على السلامة في مكان العمل. ستساعدك هيئة ووركسيف على فهم حقوقك ومسؤولياتك لكي تتمكن من التحدث عن السلامة في مكان العمل. السلامة في مكان العمل هدف يجمعنا. للحصول على معلومات مترجمة يرجى زيارة الموقع worksafe.vic.gov.au/arabic. للتحدث إلى شخص بلغتك اتصل على الرقم 131450 بين الساعة 8 صباحاً والخامسة والنصف مساءً من الاثنين إلى الجمعة.
2: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
3: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة الثانية وإليكم أبرز العناوين. التصعيد الإسرائيلي يتواصل، سلسلة غارات على البقاع والجنوب. العقوبات الأمريكية تتفاعل والعين على اجتماع البنتاغون. الرئيسان يؤكد الثقة العربية تعكس الدور المحوري للبنان وتشكل دعما يعزز مسار التعافي الاقتصادي. عودة ترامب إلى واشنطن تثير الجدل، ومنير يحاول كسر الجمود في طهران. في ظل تصاعد الضغوط الإقليمية وتشابك الرسائل السياسية والأمنية، تتفاعل تداعيات العقوبات المالية الأمريكية التي طالت للمرة الأولى ضباطا في الأجهزة الأمنية اللبنانية، وسط ترقب للاجتماع الأمني الذي سيعقد في البنتاغون في 29 من الجاري. في الجنوب يبقى التصعيد الإسرائيلي على حاله، فيما تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن مطالبات من قادة عسكريين للقيادة السياسية بحسم خياراتها، إما اتفاق مع لبنان أو توسيع هامش العمل العسكري. إقليميا تتسارع المؤشرات المقلقة من محادثات بين قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية الإيرانية في طهران، إلى تقارير عن دراسة واشنطن خيارات عسكرية جديدة ضد طهران، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي حالة التأهب القصوى تحسبا لأي تصعيد محتمل. إذن البداية من التطورات الجنوبية مع زميل صبحي قبلاوي. صبحي، يعني في الدقائق الماضية أو الساعة الماضية كان في وتيرة غارات كثيفة جدا طالت أكثر من منطقة، شو اللي عم بيصير بالتحديد؟
1: فعلا نادين، هي بالساعات الأخيرة ارتفعت وتيرة العمليات العسكرية بلبنان، وتحديدا أيضا من ساعات منتصف ليل أمس، حيث أن الغارات الإسرائيلية كانت وصلت على مناطق البقاع الشرقي، إضافة لتحليق للطيران الحربي للمرة الأولى خلال وقف إطلاق النار على علو منخفض في مناطق مثل بيروت والمتن وكسروان، وأيضا في مناطق مثل شمال لبنان. وهذا هناك يعني يبدو على ما يبدو أن قرارا إسرائيليا اتخذ برفع وتيرة العمليات العسكرية قبل أيام من موعد الجلسة التفاوضية بين الوفد العسكري الإسرائيلي ووفد الجيش اللبناني. ننتقل إلى التفاصيل. 958 يوما منذ حرب الإسناد الأولى، 82 يوما على هذه الجولة، وهي كسرت كل الأرقام خلال الحروب الماضية بين إسرائيل وحزب الله، وأعداد الضحايا والجرحى نوعية أيضا، والاستهدافات والاغتيالات، كلها أمور جعلت من هذه الحرب مختلفة عن السابق. ننتقل إلى خريطة العمليات العسكرية في الساعات الماضية والأخيرة. أبدأ من حيث توسعت جغرافيا رقعة العمليات العسكرية هنا في البقاع. أمس كان شهد البقاع غارات، تعد سلسلة غارات على مناطق مثل جرود النبي شيت وأيضا بريتال وغيرها من المناطق. هذه الغارات على هذه المنطقة ترافقت أيضا مع كثافة بالنيران، إذا ما لاحظنا في منطقة جنوب الليطاني. جنوب الليطاني أتحدث هنا عن منطقة صور تحديدا، لاحظوا هنا كثافة الغارات في هذه البقعة تحديدا. كل هذه النقاط على الشاشة، النقاط باللون البرتقالي، هي لصواريخ إسرائيلية وغارات إسرائيلية نفذت في الساعات الماضية. منذ بعض الوقت تعرضت منطقة حبوش أيضا لغارات إسرائيلية. لاحظوا أيضا كثافة النيران الإسرائيلية في هذه النقطة تحديدا. ما هي هذه النقطة؟ هي النقطة التي تؤدي إلى منطقة قلعة أشقيف. نتحدث منذ أيام عن قلعة أشقيف، ندخل أكثر بخلال الزوم إلى هذه المنطقة. هنا قلعة أشقيف، لاحظوا هنا الجيش الإسرائيلي على ما يبدو بحسب اللون البنفسجي لهذه الخريطة الحية للعمليات العسكرية، يبدو أن الجيش الإسرائيلي دخل إلى الوديان في زوطر، هنا يحمر، التي دمرت بشكل كامل للأسف. وبالتالي أيضا الغارات الإسرائيلية يوم أمس وصلت إلى البقاع الغربي، وأدت في البقاع الغربي إلى عملية اغتيال لشاب قيل أنه عنصر في الجماعة الإسلامية. وأيضا الغارات الإسرائيلية كانت عنيفة للغاية، وما زالت تستهدف المباني بشكل مباشر. ليلا الطيران الحربي شن كما تظهر هذه اللقطات غارات على مرتفعات البريتال والنابشيت. أيضا الجيش الإسرائيلي أنذر مبنى في صور، أدى أيضا إلى دمار هذا المبنى، ولكن ما زالت الغارات الإسرائيلية مستمرة، هناك دراجة نارية استهدفت في النبطية إضافة إلى سيارة في الشهابية، وأيضا البلدات الجنوبية التي تعرضت لغارات إسرائيلية أدت إلى ارتفاع أعداد الضحايا لأكثر من 3120، ولامس عدد الجرحى 9500. الجيش الإسرائيلي وزع في الساعات الأخيرة أيضا صورا قال إنها لهجمات شنها على مراكز ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في منطقة البقاع وسور، وأعلى كما تظهر هذه اللقطات عن استهداف 85 مركزا للحزب بمختلف المناطق اللبنانية. الجيش الإسرائيلي الذي يعتمد في هجماته الأخيرة على رصد مجموعات من عناصر حزب الله وانتظار هذه المجموعات لكي تدخل إلى أحد المراكز أو المباني ويتم قصف هذه المجمعات بمن فيها. وأيضا حزب الله حتى هذه اللحظة أعلن عن 3 عمليات عسكرية، وللمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار يطلق صاروخ دفاع جوي بمنطقة البقاع، علما أن البقاع لم يشهد إطلاق مثل هذه الصواريخ حتى في الجولات الماضية من هذه الحرب. وقال الحزب بالبيان أنه أطلق صاروخ دفاع جوي باتجاه طائرة مسيرة من نوع هيرون 1 فوق البقاع. بهذه اللحظات أيضا هناك تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. الغارات ما زالت مستمرة. حبوش منذ بعض الوقت أيضا تعرضت لحزام ناري. نادين،
0: نعم، شكرا لك صبحي. من التصعيد الميداني رح ننتقل إلى العقوبات المالية الأمريكية التي طالت للمرة الأولى ضباطا في الأجهزة الأمنية اللبنانية والتي لا تزال تتفاعل. للمزيد من المعلومات والأجواء ينضم إلينا زميلنا رامي نصار. رامي، هو ضغط سياسي إذن قبيل المفاوضات، خصوصا المفاوضات الأمنية في البنتاغون، ما الجديد والتفاصيل معك؟ تفضل.
2: بطبيعة الحال نادين، كما أسلفتي أن هذا الضغط هو ضغط سياسي بطبيعة الحال، يأتي قبيل المفاوضات ليس فقط الأمنية ولكن أيضا السياسية. ولكن يبدو بحسب بعض المطلعين بأن واشنطن تتوخى استهداف، خلينا نقول، مرحلة أو أكثر من رسالة، يعني هو تحضير للمرحلة المقبلة ولا يقتصر على مسألة التفاوض الأمني تحديدا، وإن كان هذا الاجتماع هو مهم جدا وهو الأول من نوعه وبالتالي العين تنصب عليه. من هنا كانت هذه الاستهدافات بالعقوبات طبعا على بعض الشخصيات الأمنية، وإن كانت أيضا ردود الفعل تقتصر حتى الآن في السياسة أو في الأمن على بيانات قيادة الجيش والأمن العام، بالإضافة إلى البيان الصادر عن حركة أمل وحزب الله وردود فعل بعض النواب. لا جديد نوعي على صعيد العقوبات، ولكن يحكى بأنه في لائحة بأسماء أخرى قد تأتي في الأيام المقبلة، ولكن كله يبقى رهن ربما خلينا نقول أداء الدولة اللبنانية في المسارين الأمني والسياسي في التفاوض مع إسرائيل. وهنا يبدو أنه بالتوازي مع هذا المسار في اتصالات ناشطة على صعيد بعبدة والولايات المتحدة وتاليا إسرائيل لإنجاز ورقة إعلان النوايا التي كانت قد سربت مسودتها في الأيام القليلة الماضية. المسودة تنص على مسألة الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين والتزام البلدين بسيادة كل منهما، بالإضافة إلى احترام حدود كل منهما، وطبعا الالتزام بالتوصل إلى اتفاق شامل يضمن الأمن لكلا البلدين. ولكن بحسب أيضا بعض الأجواء الدبلوماسية بأنه إعلان النوايا وإن تم التوصل إليه وإن أقر في جلسات 2 و3 حزيران المقبلة، ولكن لن يطبق عمليا ولن يتم التوصل إلى الفرض على إسرائيل بتطبيق خطواتها إلا بعد إبداء جدية من الدولة اللبنانية بشأن موضوع نزع سلاح حزب الله. ومن هنا تعود العين على المسار الأمني الذي سوف يكون تقنيا بشكل بحت، يفترض أن يكون برئاسة مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد جورجز الله، ويفترض أنه باليومين المقبلين يتوجه الوفد الأمني إلى الولايات المتحدة لكي يعقد هذا الاجتماع في 29 أيار.
0: شكرا لك رامي لهذه التفاصيل. من العقوبات إلى قصر بعبدة، حيث استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون حاكم مصرف لبنان كريم سعيد مهنئا إياه بانتخابه رئيسا لمجلس محافظي صندوق النقد العربي. الرئيس عون اعتبر أن هذا الانتخاب يحمل دلالات مهمة للبنان خصوصا في هذه المرحلة الاقتصادية الحساسة، مؤكدا أن الثقة العربية بالحاكم الجديد تعكس استمرار حضور لبنان داخل المؤسسات المالية العربية وتشكل دعما معنويا لمسار التعافي والإصلاح المالي. بدوره أكد سعيد أن هذه المسؤولية الجديدة ستكون فرصة لتعزيز علاقات لبنان مع المؤسسات المالية العربية والعمل على استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني. إقليميا، باكستان تواصل مساعيها لنزع فتيل الحرب، ووزير الخارجية القطرية لنظيره الإيراني استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط لن تؤدي إلا لتعميق الأزمة، وقلب في يقول لن نتنازل عن حقوقنا أمام فريق ليس صادقا وأعدنا بناء قدراتنا خلال وقف إطلاق النار.
3: وسط تقارير إعلامية عن درس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف ضرباته على طهران، أثار إلغاء إجازته في نيوجيرسي وعودته على عجل إلى واشنطن عدة تكهنات. كما زاد من تلك الشكوك إعلان ترامب نفسه بمنشور على تروث سوشيال أنه لن يحضر زفاف نجله الأكبر دونالد جونيور بسبب ظروف متعلقة بالحكومة وفق تعبيره. هذا ونشر مساعد ترامب ونائب موظفي البيت الأبيض بعد اجتماع أمني رفيع المستوى فيديو لقاذفة القنابل B2. في المقابل أكدت الحكومة الإيرانية مجددا أنها لن تستسلم أبدا للترهيب، فيما هدد الحرس الثوري بتوسيع نطاق الحرب إلى ما هو أبعد من المنطقة في حال وقوع هجوم أمريكي جديد. بالتزامن، وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي وصل أمس إلى طهران مساعيه من أجل كسر الجمود الحاصل في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، إذ التقى وزير الخارجية عباس عرقتشي، كما التقى أيضا الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان.
0: وفي الأخبار الدولية، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما عنيفا على الديمقراطيين في أحدى أهم الدوائر الانتخابية الحاسمة في نيويورك، وصفا إياهم بالأغبياء.
4: They are Democrats. You know why? Because their policies are dumb. Their policies are very dumb. All of that policies. Did you see they did an autopsy on why they lost the election? And they said, you lost the election because of Trump, primarily. But other than Trump, you lost the election because you had crappy candidates and you had bad policy, and they didn't know how to speak properly, and they weren't smart people, and various other reasons.
0: ورد قبل قليل انذار عاجل إلى سكان لبنان الموجودين في البلدات التالية: النبطية تحت، كفر تبنيت، زبدين النبطية، عرب صليم، كفر رمان. Amen.

سوا على الهواء ودايما 24 ساعة من وفيكم بآخر أخبارنا المحلية وأيضا السياسية منروح فيها كمان على البلاد العربية وأيضا حول العالم. وما بدنا ننسى الأخبار السياسية بلبنان اللي دايما هي بتعطينا الزخم والدفع المعنوي أكثر لنعرف آخر المستجدات على الساحة السياسية ودايما حصريا على راديو 2ME 1638 AM.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية، القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170. هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو The Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله. وتفشى أوبة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس إنه الكنيسة انضربت كليا. راح على مغارة قرب مدينة تولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي غوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست. وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

يوم عن يوم ويوم جديد بيبدأ، يوم بيروح ويوم تاني بيجي، يوم بيحمل أخبار ويوم بياخد أخبار، منروح ومنسافر فيه لبعيد ومنرجع أكيد دايما إلى أثيرنا، إلى أثير راديو تي أم إي 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا إسكندر معي.

0: 1638 2ME, Australia.
1: دايما أنا بدي أتمنى لكم أحلى التمنيات برفقتنا عبر أثير راديو 2ME أستراليا وأيضا عبر 2ME.com.au من وراء الميكروفون داليدا إسكندر معيكي. منكفي سوا ومنتابع بقية برامجنا لليوم.
2: ثروات الأغاني الجديدة 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
1: أكثر من 30 سنة
0: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيثل، 9755-7726. عشتار.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: مثل ما بيقولوا ببعض الحروب اللي حصلت عنا وعم تحصل مؤخرا بكافة الدول العربية، عن جد شبح الإرهاب اللي عم يتطاول بكافة أنحاء العالم. الإرهاب ما له دين، ما له لون، ما له طائفة. دايما منقول بدنا نصلي كرمال الرب يحل السلام بكافة أنحاء العالم، واليوم صرختنا موجهة إلى الرب حتى دايما بحنانه وبرحمته يشفق على عبيده.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمان العربية.
8: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أفزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
9: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفي
10: أكثر من 30 سنة
9: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء، وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفي بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيفل، 9755-7726. عشتار.
11: 1638 AM 2ME. عطينا دقائق.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: هي الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
2: هدى العناس.
1: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول خلال لقائه بقائد الجيش الباكستاني إن الشعب الإيراني لا يثق بالولايات المتحدة ويشيد بعلاقة الصداقة التي تجمع بلاده مع باكستان. إصابة جندي لبناني إثر غارات إسرائيلية جنوب لبنان، وحزب الله يقول إن وزير الخارجية الإيراني أبلغ أمينه العام بأن إيران لن تتخلى عن دعم حزب الله. ومهرجان كان السينمائي يسدل الستار مساء اليوم عن فعالياته، وترقب لمن سيفوز بالسعفة الذهبية.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني الذي يقوم بزيارة إلى طهران إن الشعب الإيراني لا يثق بأمريكا بسبب انتهاكاتها المتكررة للعهود، وشدد على أن بلاده تخوض مسار المفاوضات بالاعتماد على علاقاتها الأخوية مع دول صديقة مثل باكستان لتأمين مصالح الشعب الإيراني. هذا وكانت دول الخليج قد توسطت لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتفادي استئناف الحرب مجددا على إيران، وذلك ضمن قناعة بأن إيران سترد باستهدافها مجددا وبتوسيع الجبهات لتشمل البحر الأحمر الذي تمر عبره صادرات النفط السعودية. فما هي مخاوف الخليج؟ لنستمع لرد الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، كان متحدثا لليال بشارة.
3: هي ورقة قوة كبيرة، والأمريكيون ذاقوا بأس الحوثيين. يعني الأمريكيون هي دولة كبرى، الدولة الكبرى The Super Power، اضطرت على مضض أن تطلب من العمانيين التوسط بينها وبين الحوثيين، ووقعوا اتفاقية هدنة أن الحوثيين لا يضربونهم وهم لا يضربون الحوثيين، لأن الحوثيين حطموا لهم 30 سفينة في أسطولهم في البحر الأحمر. لذلك الأمريكيين يتخوفون من دخول الحوثيين على خط الصراع بينهم وبين إيران. وأنا بالمناسبة لا أهلل لإيران، أنا ضد الهجمات الإيرانية على منطقة الخليج العربي، على دول الخليج العربي، وخاصة على السيفل انفراستراكتشر.
1: استمعتم إلى الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر. وفي قطر أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني عباس عرقجي، أكد أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل أو لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. في تطور لافت، أعلنت فرنسا منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير من دخول أراضيها، وذلك وفق ما أعلنه وزير خارجيتها جون نويل بارو. يأتي قرار فرنسا عقب نشر المسؤول اليميني المتطرف فيديو يظهر تنكيلا بناشطين موقوفين كانوا ضمن أسطول الصمود المتضامن مع غزة. إلى لبنان، حيث أعلن الجيش اللبناني عن تعرض إحدى ثكناته العسكرية لاستهداف إسرائيلي أدى لإصابة عسكري. يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه حزب الله إن وزير الخارجية عباس عرقجي أو وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أبلغ أمينه العام بأن إيران لن تتخلى عن دعم حزب الله.
2: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل من مدينة كان.
1: هنا في فرنسا وتحديدا في مدينة كان، حيث يسدل الستار مساء اليوم عن فعاليات مهرجان كان السينمائي وسط ترقب لمن سيفوز بالسعفة الذهبية. ميشا خليل موفدتنا إلى كان تطلعنا على جديد اليوم الأخير في المهرجان.
4: بدأت مدينة كان تستعيد شيئا من هدوئها مع انتهاء عروض المسابقة الرسمية، لكن الترقب على أشده بانتظار حفل الختام هذا المساء. دورة هذا العام عكست تحولا واضحا في المزاج السينمائي، مع عودة قوية للأفلام السياسية والتاريخية والجندرية وسط توقعات محمومة حول الأفلام التي يمكن أن تفوز بالصعفة الذهبية. وفي موازاة المنافسة السينمائية ستغيب هذا المساء عن حفل الختام المغنية والممثلة والمخرجة باربرا سترايسند لأسباب صحية، ولن تتمكن من تسلم الصحفة الذهبية التكريمية التي يمنحها لها المهرجان عن مجمل أعمالها. أما المخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون الذي كرمه المهرجان مع انطلاقته، فقد ترك بصمته على طريق النجوم الذي يحيط بالقصر والذي يحتفظ ببصمات كبار السينمائيين في العالم، ويتحضر هذا الطريق لمواكبة أسماء جديدة تنضم إلى ذاكرة كان السينمائية هذا المساء. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
1: وعلى وقع انتظار من سيفوز الليلة بالصحفة الذهبية، ننهي النشرة. إلى اللقاء.

0: أنت سبب لوجودنا مستمعينا الكرام، وأكيد لما بنحكي عن الوجود بنقول عن الراديو تام اي 1638 اللي الصوت اللي ما بينطفي أبدا، الصوت لآخر المدى، الصوت اللي بيعطينا كل صدى لكل أخبارنا، وأكيد دايما عبر أثيرنا راديو تام اي 1638 ام من وراء الميكروفون دليلة إسكندر معك.
1: This is Seya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي أقرأ لكم مقطع من أقواله حتى تعرفوا قديش سانت إفريم كان محبث لفكرة التعلق والتمثل بالرسل أو بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو أرسل حكماء لقيل أنهم أفحموا الشعب وربيحوه أو غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. سانت إفريم ذا ثيريك، You are called the harp of the Holy Spirit، أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is Seya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: I'm done following the rules.
1: No limits.
2: Okay.
1: Maximum music. MP music. No boundaries. No rules.
0: What the f-
1: 2ME. No limits.
2: حب العائلة بينبع دايما من حب عظيم جدا, ومنشوف الأب والأم اللي بيضحوا بها العائلة ومنعتبرهم هن الركيزة الأساسية لعائلتنا, مثل المسبحة اللي منصلي فيها حبة وحبة لما بتكون إلى جانب بعض لتعطي مسبحة قوية جدا ومتينة جدا, وهيك العائلة بتكون مثلها.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا, إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما, ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا, فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم, ابحث عن Teach the Future, مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
4: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: هو الحسد والغيرة موجود بطبيعة الحال أكيد عند كل شخص, يمكن ما عنده ثقة بحاله أو ما عنده حب المسؤولية, دايما بيطلع على غيره شو عم يعمل وكيف عم يعمل وبأي طريقة, وبيحب أنه عن جد يتشبه فيه. نحن يمكن منخدها من ناحية السلبية, ولكن اليوم خلينا ما نضيق, بالعكس أنه الحسد موجود أكيد, بس نخدها دايما من ناحية الإيجابية, أنه الثقة بالذات هي التي تعز النجاح.
5: ثروات الأغاني الجديدة. New music. Australia.

2ME Music and Mood. 2ME للموسيقى وأكتر. You ask for it and we listen. انتو طلبتو ونحنا لبينا. 2ME Australia.

0: tell us what you want to hear.
1: Baby, tell me what you want to hear.
2: Only the best music.
3: Turn my music high.
0: 2ME Music. Only the best music.
4: I know. من أكبر مكتبة موسيقية عربية بجنوب الكرة الأرضية. استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME.
2: Radio 2ME.
4: The original 2ME.

0: منتابع سوا معكم ودايما عبر أثير راديو تي أم إي. منروح سوا إلى الزميل عصام خليل بآخر أخبارنا.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمي أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا. هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبدا عندما تكون متعبا. رسالة من TAC.
9: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
10: First, 2MA Australia News.
11: هي 4 عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
12: هدى العناس.
11: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول خلال لقائه بقائد الجيش الباكستاني إن الشعب الإيراني لا يثق بالولايات المتحدة، ويشيد بعلاقة الصداقة التي تجمع بلاده مع باكستان. إصابة جندي لبناني إثر غارات إسرائيلية جنوب لبنان، وحزب الله يقول إن وزير الخارجية الإيراني أبلغ أمينه العام بأن إيران لن تتخلى عن دعم حزب الله. ومهرجان كان السينمائي يسدل الستار مساء اليوم عن فعالياته، وترقب لمن سيفوز بالسعفة الذهبية.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني الذي يقوم بزيارة إلى طهران إن الشعب الإيراني لا يثق بأمريكا بسبب انتهاكاتها المتكررة للعهود، وشدد على أن بلاده تخوض مسار المفاوضات بالاعتماد على علاقاتها الأخوية مع دول صديقة مثل باكستان لتأمين مصالح الشعب الإيراني. هذا وكانت دول الخليج قد توسطت لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتفادي استئناف الحرب مجددا على إيران، وذلك ضمن قناعة بأن إيران سترد باستهدافها مجددا وبتوسيع الجبهات لتشمل البحر الأحمر الذي تمر عبره صادرات النفط السعودية. فما هي مخاوف الخليج؟ لنستمع لرد الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، كان متحدثا لليال بشارة.
13: هي ورقة قوة كبيرة، والأمريكيون ذاقوا بأس الحوثيين. يعني الأمريكيون هي دولة كبرى، الدولة الكبرى The Super Power، اضطرت على مضض أن تطلب من العمانيين التوسط بينها وبين الحوثيين، ووقعوا اتفاقية هدنة أن الحوثيين لا يضربونهم وهم لا يضربون الحوثيين، لأن الحوثيين حطموا لهم 30 سفينة في أسطولهم في البحر الأحمر. لذلك الأمريكيين يتخوفون من دخول الحوثيين على خط الصراع بينهم وبين إيران. وأنا بالمناسبة لا أهلل لإيران، أنا ضد الهجمات الإيرانية على منطقة الخليج العربي، على دول الخليج العربي، وخاصة على السيفل انفراستراكتشر.
11: استمعتم إلى الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر. وفي قطر أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني عباس عرقجي، أكد أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل أو لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. في تطور لافت، أعلنت فرنسا منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير من دخول أراضيها، وذلك وفق ما أعلنه وزير خارجيتها جون نويل بارو. يأتي قرار فرنسا عقب نشر المسؤول اليميني المتطرف فيديو يظهر تنكيلا بناشطين موقوفين كانوا ضمن أسطول الصمود المتضامن مع غزة. إلى لبنان، حيث أعلن الجيش اللبناني عن تعرض إحدى ثكناته العسكرية لاستهداف إسرائيلي أدى لإصابة عسكري. يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه حزب الله إن وزير الخارجية عباس عرقجي أو وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أبلغ أمينه العام بأن إيران لن تتخلى عن دعم حزب الله.
12: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل، مدينة كان.
11: هنا في فرنسا وتحديدا في مدينة كان، حيث يسدى الستار مساء اليوم عن فعاليات مهرجان كان السينمائي وسط ترقب لمن سيفوز بالسعفة الذهبية. ميشا خليل موفدتنا إلى كان تطلعنا على جديد اليوم الأخير في المهرجان.
14: بدأت مدينة كان تستعيد شيئا من هدوئها مع انتهاء عروض المسابقة الرسمية، لكن الترقب على أشده بانتظار حفل الختام هذا المساء. دورة هذا العام عكست تحولا واضحا في المزاج السينمائي، مع عودة قوية للأفلام السياسية والتاريخية والجندرية، وسط توقعات محمومة حول الأفلام التي يمكن أن تفوز بالسعفة الذهبية. وفي موازاة المنافسة السينمائية، ستغيب هذا المساء عن حفل الختام المغنية والممثلة والمخرجة باربرا سترايسند لأسباب صحية، ولن تتمكن من تسلم الصحفة الذهبية التكريمية التي يمنحها لها المهرجان عن مجمل أعمالها. أما المخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون الذي كرمه المهرجان مع انطلاقته، فقد ترك بصمته على طريق النجوم الذي يحيط بالقصر، والذي يحتفظ ببصمات كبار السينمائيين في العالم، ويتحضر هذا الطريق لمواكبة أسماء جديدة تنضم إلى ذاكرة كان السينمائية هذا المساء. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
11: وعلى وقع انتظار من سيفوز الليلة بالسعفة الذهبية، ننهي النشرة. إلى اللقاء.

Thank you.

الوحدة اللي أوقات منعيشها بحياتنا بتعذبنا دايما دايما، فما نعيش الوحدة، هيدي أهم شيء، لأنه بالفعل هي مثل ما بيقولوا مرض الوحدة بيخلينا نروح إلى التشاؤم، وبالتالي بيخلينا نشعر بنفسية دونية، يعني نحنا يمكن ما عنا قيمة لحالنا. كتير حلو أنه نختلط بالآخر.

0: QME News as it breaks. No one, but no one does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First.
1: كلنا بنحلم دايما انه حياتنا ما يكون فيها عراقيل او حواجز او اي مشاكل. الفرح بيحب انه يكون كمان بحياتنا، هو بيحب يكون ونحن بنحب انه نفعله اكيد اكثر واكثر بحياتنا، ولكن بنعرف دايما بنوصل بعض الاوقات الى عقبات الى مطبات بحياتنا. دايما لازم نكون اقوياء لاجتياز هالمطبات، ومنفكر دايما بامل البكرة.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
1: عربي وإنجليزي هي سوا من كافي معكم، ومنروح سوا إلى الزميل عصام خليل ليوفينا بآخر الأخبار.
4: Two M E Australia.

0: Let's see what you got.
1: We know what you want.
2: Listen to me.
3: All the best hits. Non-stop.
1: Your number one hit music station.
3: Yes.
1: 2MA Australia.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوماً في أن تصبح مقدم رعاية؟ جميع الأطفال بحاجة إلى جميع أنواع مقدمي الرعاية. إذا كنت تعيش في فيكتوريا وعمرك يزيد عن 21 عاماً فأنت مؤهل للبدء. الأمر الأهم هو أن تتمكن من إنشاء بيئة آمنة وداعمة للطفل الذي ترعاه. للمزيد من المعلومات حول كيفية أن تصبح مقدم رعاية قم بزيارة الموقع www.fosteringconnections.com.au.
6: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
7: I love 2MA.

0: الوقت بيمر دايما ولازم نستفيد من وقتنا، نستفيد من حياتنا ومن ايامنا. حلو نعيش كل لحظة بلحظتها ودايما نطلع الى الامام، وكل شي بيضايقنا مثل ما بيقولوا على اللبناني نخليه ورانا.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرة في
8: أكثر من 30 سنة
7: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726. عشتار.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة، استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقا لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: First. 2ME Australia News.
12: هي الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
13: هدى العناس.
12: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول خلال لقائه بقائد الجيش الباكستاني إن الشعب الإيراني لا يثق بالولايات المتحدة، ويشيد بعلاقة الصداقة التي تجمع بلاده مع باكستان. إصابة جندي لبناني إثر غارات إسرائيلية جنوب لبنان، وحزب الله يقول إن وزير الخارجية الإيراني أبلغ أمينه العام بأن إيران لن تتخلى عن دعم حزب الله. ومهرجان كان السينمائي يسدل الستار مساء اليوم عن فعالياته، وترقب لمن سيفوز بالسعفة الذهبية.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم مستمعين الكرام. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني الذي يقوم بزيارة إلى طهران إن الشعب الإيراني لا يثق بأمريكا بسبب انتهاكاتها المتكررة للعهود، وشدد على أن بلاده تخوض مسار المفاوضات بالاعتماد على علاقاتها الأخوية مع دول صديقة مثل باكستان لتأمين مصالح الشعب الإيراني. هذا وكانت دول الخليج قد توسطت لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتفادي استئناف الحرب مجددا على إيران، وذلك ضمن قناعة بأن إيران سترد باستهدافها مجددا وبتوسيع الجبهات لتشمل البحر الأحمر الذي تمر عبره صادرات النفط السعودية. فما هي مخاوف الخليج؟ لنستمع لرد الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، كان متحدثا لليال بشارة.
14: هي ورقة قوة كبيرة، والأمريكيون ذاقوا بأس الحوثيين. يعني الأمريكيون هي دولة كبرى، الدولة الكبرى The Super Power، اضطرت على مضض أن تطلب من العمانيين التوسط بينها وبين الحوثيين، ووقعوا اتفاقية هدنة أن الحوثيين لا يضربونهم وهم لا يضربون الحوثيين، لأن الحوثيين حطموا لهم 30 سفينة في أسطولهم في البحر الأحمر. لذلك الأمريكيين يتخوفون من دخول الحوثيين على خط الصراع بينهم وبين إيران. وأنا بالمناسبة لا أهلل لإيران، أنا ضد الهجمات الإيرانية على منطقة الخليج العربي، على دول الخليج العربي، وخاصة على السيفل انفراستراكتشر.
12: استمعتم إلى الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر. وفي قطر أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني عباس عرقجي، أكد أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل أو لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. في تطور لافت، أعلنت فرنسا منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير من دخول أراضيها، وذلك وفق ما أعلنه وزير خارجيتها جون نويل بارو. يأتي قرار فرنسا عقب نشر المسؤول اليميني المتطرف فيديو يظهر تنكيلا بناشطين موقوفين كانوا ضمن أسطول الصمود المتضامن مع غزة. إلى لبنان، حيث أعلن الجيش اللبناني عن تعرض إحدى ثكناته العسكرية لاستهداف إسرائيلي أدى لإصابة عسكري. يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه حزب الله إن وزير الخارجية عباس عرقجي أو وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أبلغ أمينه العام بأن إيران لن تتخلى عن دعم حزب الله.
13: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل مدينة كان.
12: هنا في فرنسا وتحديدا في مدينة كان، حيث يسدى الستار مساء اليوم عن فعاليات مهرجان كان السينمائي وسط ترقب لمن سيفوز بالسعفة الذهبية. ميشا خليل موفدتنا إلى كان تطلعنا على جديد اليوم الأخير في المهرجان.
15: بدأت مدينة كان تستعيد شيئا من هدوئها مع انتهاء عروض المسابقة الرسمية، لكن الترقب على أشده بانتظار حفل الختام هذا المساء. دورة هذا العام عكست تحولا واضحا في المزاج السينمائي، مع عودة قوية للأفلام السياسية والتاريخية والجندرية، وسط توقعات محمومة حول الأفلام التي يمكن أن تفوز بالسعفة الذهبية. وفي موازاة المنافسة السينمائية، ستغيب هذا المساء عن حفل الختام المغنية والممثلة والمخرجة باربرا سترايسند لأسباب صحية، ولن تتمكن من تسلم السعفة الذهبية التكريمية التي يمنحها لها المهرجان عن مجمل أعمالها. أما المخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون الذي كرمه المهرجان مع انطلاقته، فقد ترك بصمته على طريق النجوم الذي يحيط بالقصر والذي يحتفظ ببصمات كبار السينمائيين في العالم، ويتحضر هذا الطريق لمواكبة أسماء جديدة تنضم إلى ذاكرة كان السينمائية هذا المساء. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
12: وعلى وقع انتظار من سيفوز الليلة بالسعفة الذهبية، ننهي النشرة. إلى اللقاء.

ليش دايما نحن بدنا نكون حريصين جدا على أنه كل كلمة بتطلع منا تكون صادقة؟ في أجمل من الصدق؟ أكيد لازم نكون حريصين. فالصدق هو بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية، وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة.

0: This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. تحس المصري الأردنية ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقلها إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: وجهلكم

0: greatest flashbacks of all time to
1: NE. كل إذاعة بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: حب الحياة كتير حلو، ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحنا منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة، ولكن أنك تحب مهنتك وعملك كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا، والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.
4: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
3: التواضع هو أسمى صفات ممكن نحن بالفعل نختبره بحياتنا، وقديش حلو نكون متواضعين بحياتنا ودايما نشوف الأمور من ناحية التواضع، ولكن مش صعبة أبدا أن نفعلها مع أصدقائنا، نفعلها بحياتنا العملية وأيضا العائلية.
5: ثروات الأغاني الجديدة
6: To ME, just drop.
5: New music, Australia.

0: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كود بأمان من أجل الجميع.
1: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرف على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors، صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصرياً بدون تشويش، الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: Today's best variety.
1: This is my radio.
2: Oles.
3: Oles.
4: Is it Vinicius in it?
5: What are they saying anyway?
1: On this Lecario. My radio.
0: You want it? We've got it.
4: Awesome.
0: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
6: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آراءك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لNew South Wales. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
7: ابتعد عن جهتي. لست بجهتك.
8: حسناً أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا.
9: حسناً سأذهب. أسرع، ماذا تفعل؟
10: لا لا لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
7: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر،
9: صرحت به حكومة فيكتوريا ميلبورن.
11: شبكة الإذاعات 2ME على التردد 1638 AM.

0: الزعل دايما بين الأصدقاء، أو الزعل بالبيت، أو الزعل بمجتمعنا، يمكن أوقات بيتطور إلى حقد. خلينا ننزع كلنا من قلوبنا الحقد، لأنه الحقد ما بيجيب أي نتيجة، لا بل بيخدنا إلى طرق غير ظالمة وإلى طرق غير مفتوحة. أنا بدي أتمنى لكم دايما بقلوبكم المحبة، دايما بقلوبكم التسامح.
1: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفي
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء، وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفي بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت، فيفل، 9755-7726. عشتار.
3: Get the news first from 2ME.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل أعدت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة تسجيلي بكل أدعية القانونية.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
10: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say، أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
11: First. 2ME Australia News.
12: هي الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
13: هدى العناس.
12: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول خلال لقائه بقائد الجيش الباكستاني إن الشعب الإيراني لا يثق بالولايات المتحدة، ويشيد بعلاقة الصداقة التي تجمع بلاده مع باكستان. إصابة جندي لبناني إثر غارات إسرائيلية جنوب لبنان، وحزب الله يقول إن وزير الخارجية الإيراني أبلغ أمينه العام بأن إيران لن تتخلى عن دعم حزب الله. ومهرجان كان السينمائي يسدل الستار مساء اليوم عن فعالياته، وترقب لمن سيفوز بالسعفة الذهبية.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم مستمعين الكرام. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني الذي يقوم بزيارة إلى طهران إن الشعب الإيراني لا يثق بأمريكا بسبب انتهاكاتها المتكررة للعهود، وشدد على أن بلاده تخوض مسار المفاوضات بالاعتماد على علاقاتها الأخوية مع دول صديقة مثل باكستان لتأمين مصالح الشعب الإيراني. هذا وكانت دول الخليج قد توسطت لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتفادي استئناف الحرب مجددا على إيران، وذلك ضمن قناعة بأن إيران سترد باستهدافها مجددا وبتوسيع الجبهات لتشمل البحر الأحمر الذي تمر عبره صادرات النفط السعودية. فما هي مخاوف الخليج؟ لنستمع لرد الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، كان متحدثا لليال بشارة.
14: هي ورقة قوة كبيرة، والأمريكيون ذاقوا بأس الحوثيين. يعني الأمريكيون هي دولة كبرى، الدولة الكبرى ذا سوبر باور، اضطرت على مضض أن تطلب من العمانيين التوسط بينها وبين الحوثيين، ووقعوا اتفاقية هدنة أن الحوثيين لا يضربونهم وهم لا يضربون الحوثيين، لأن الحوثيين حطموا لهم 30 سفينة في أسطولهم في البحر الأحمر. لذلك الأمريكيين يتخوفون من دخول الحوثيين على خط الصراع بينهم وبين إيران. وأنا بالمناسبة لا أهلل لإيران، أنا ضد الهجمات الإيرانية على منطقة الخليج العربي، على دول الخليج العربي، وخاصة على السيفل انفراستراكتشر.
12: استمعتم إلى الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر. وفي قطر أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني عباس عرقجي، أكد أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل أو لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. في تطور لافت، أعلنت فرنسا منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير من دخول أراضيها، وذلك وفق ما أعلنه وزير خارجيتها جون نويل بارو. يأتي قرار فرنسا عقب نشر المسؤول اليميني المتطرف فيديو يظهر تنكيلا بناشطين موقوفين كانوا ضمن أسطول الصمود المتضامن مع غزة. إلى لبنان، حيث أعلن الجيش اللبناني عن تعرض إحدى ثكناته العسكرية لاستهداف إسرائيلي أدى لإصابة عسكري. يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه حزب الله إن وزير الخارجية عباس عرقجي أو وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أبلغ أمينه العام بأن إيران لن تتخلى عن دعم حزب الله.
13: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل، مدينة كان.
12: هنا في فرنسا وتحديدا في مدينة كان، حيث يسدى الستار مساء اليوم عن فعاليات مهرجان كان السينمائي وسط ترقب لمن سيفوز بالصحفة الذهبية. ميشا خليل، موفدتنا إلى كان، تطلعنا على جديد اليوم الأخير في المهرجان.
15: بدأت مدينة كان تستعيد شيئا من هدوئها مع انتهاء عروض المسابقة الرسمية، لكن الترقب على أشده بانتظار حفل الختام هذا المساء. دورة هذا العام عكست تحولا واضحا في المزاج السينمائي، مع عودة قوية للأفلام السياسية والتاريخية والجندرية، وسط توقعات محمومة حول الأفلام التي يمكن أن تفوز بالصحفة الذهبية. وفي موازاة المنافسة السينمائية، ستغيب هذا المساء عن حفل الختام المغنية والممثلة والمخرجة باربرا سترايسند لأسباب صحية، ولن تتمكن من تسلم الصحفة الذهبية التكريمية التي يمنحها لها المهرجان عن مجمل أعمالها. أما المخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون الذي كرمه المهرجان مع انطلاقته، فقد ترك بصمته على طريق النجوم الذي يحيط بالقصر والذي يحتفظ ببصمات كبار السينمائيين في العالم، ويتحضر هذا الطريق لمواكبة أسماء جديدة تنضم إلى ذاكرة كان السينمائية هذا المساء. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
12: وعلى وقع انتظار من سيفوز الليلة بالصحفة الذهبية، ننهي النشرة. إلى اللقاء.

0: هاك الروايق.
1: صوت بيلمع وأغنية بتلمع وموسيقى بتدندن، بدكن تعرفوا وين؟ أكيد عرفتوا وين، عن شو عم بحكي. عم بحكي عن راديو تأمي 16.8 AM. ما إلكن إلا من موبايلكن تتصلوا فينا على 96530، هيك لنتواكبوا معنا آخر التطورات على الساحة المحلية وأيضا السياسية. كانت معكن دليدا إسكندر، معكي.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

عالمحبة والإيمان، عالخير وحب الأوطان، عالمحبة والإيمان، عالخير وحب الأوطان، فيك خلقنا.

0: WME, Maximum Hits, and more. Maximum Music.
1: Maximum Hits.
0: 2ME, Australia.
2: في السرعة الندامة وفي مثل ما بيقولوا التأني السلامة. وبالفعل يمكن هذه الخبرية أخذناها من نحن وصغار مع الأرنب والسلحفات. دايما لما منستعجل على الأمور أوقات منندم لأنه ما منحصل على النتيجة الجيدة جدا, ولما منتروى بكل تفاصيل حياتنا دايما بتكون حتما النتيجة إيجابية. حبنا لكم بيزيد يوم عن يوم, وأكيد محبتكم بتغمرنا بكل لطف وحنين. ودايما لما بتتصلوا فينا ونسمع جميع آرائكم, آرائكم الحرة, هالمنبر هو حر وهو للجميع, لجميع الآراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا. ودايما عبر الراديو 2ME1638 AM, دليدا اسكندر معيك.
3: Just drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرة في
1: أكثر من 30 سنة
0: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرة في بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل، 9755-7726. عشتار.
2: يوجد نمل ناري في منطقتكم، إذا كنتم تعتقدون أن هناك نملا ناريا في ممتلكاتكم قوموا بالإبلاغ عنه، سنرسل لكم مجموعة أدوات مجانية لمكافحة النمل الناري. ابحثوا عن Fire Ants Queensland أو Fire Ant QLD أو اتصلوا بالرقم 132 ANT، الرقم هو 132268، صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
3: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط، سينت أحمد the Calligrapher، كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم، وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي، وصار مسيحي بالسر. بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام، امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين، وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه. نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682. هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية، كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي، وقبل ما يموت قال لهم كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي، دم الاستشهاد. Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: biggest hit.
1: من راديو تو ام بي من غير مع تحياتي لكم وليد توفيق.
0: From the biggest singers.
2: معكم توني كيوان.
3: بلاكي ما في
4: على إذاعة تو ام اي استراليا.
3: امشي عطيكي.
0: Only on تو ام اي original.
4: Começa agora.
0: This is the original.

0: بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة، وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية، دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية، حتى لو نحن كبرنا بالسن ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلا ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة في
4: أكثر من 30 سنة
3: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة في بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755-7726. عشتار.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: هي الخامسة مساء بتوقيت باريس.
10: إيمان الحمود.
9: فترة مسائية تأتيكم من مونت كارلو الدولية، نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها. بعد فيديو التنكيل بنشطاء أسطول الصمود، فرنسا تمنع وزيرا إسرائيليا من دخول أراضيها. مع تعثر الوساطة، إيران تتوعد بجولة قتال أشد عنفا في حال استؤنفت الحرب. أكثر من 1.5 مليون حاج يصلون إلى مكة وسط المخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. ومهرجان كان السينمائي يسدل ستاره هذا المساء.
10: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم. ما هي إلا بضعة أيام مضت على الغضب الذي أثاره نشر الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير لمقطع فيديو يظهر فيه ظروف احتجاز مهينة لناشطي أسطول الصمود، حتى أقدمت فرنسا اليوم على خطوة لافتة تمثلت بمنع هذا الوزير من دخول أراضيها، بل وطالبت أيضا الاتحاد الأوروبي بخطوات عقابية مماثلة. منى ذوبية.
10: أعلنت فرنسا منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير من دخول أراضيها في تصعيد دبلوماسي غير مسبوق بين باريس وتل أبيب عقب نشره لمقطع فيديو لناشطين من أسطول غزة ظهروا فيه جاثين على ركبهم ومقيدي الأيدي بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية السفن المتجهة إلى القطاع. وزير الخارجية الفرنسي جونويل باغو قال إن القرار دخل حيز التنفيذ فورا، واتهم بن غفير بارتكاب تصرفات غير مقبولة بحق المواطنين الفرنسيين والأوروبيين كانوا ضمن المشاركين في إسطول جلوبال صمود الذي كان يهدف إلى إيصال مساعدات وكسر الحصار البحري المفروض على غزة. القضية أثرت حساسية كبيرة داخل أوروبا لأن الفيديو لم يظهر فقط توقيف الناشطين، بل بدا وكأنه يوثق عملية إذلال علنية لمواطنين أوروبيين، ما اعتبرته عدة عواصم تجاوزا دبلوماسيا وإنسانيا. كما أن اعتراض السفن جرى في البحر المتوسط قبل وصولها إلى غزة، ما أعاد الجدل القانوني حول شرعية اعتراض السفن المدنية المتجهة إلى القطاع في المياه الدولية. التحرك الفرنسي جاء بعد استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس، فيما بدأت دول أوروبية أخرى مراجعة علاقاتها مع الوزير الإسرائيلي المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة.
9: عن ردود الفعل داخل إسرائيل على الخطوة الفرنسية تحدث المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان.
11: رئيس الوزراء ووزير الخارجية استنكروا تصرفات بن غفير، واعتقد أن في جلسة الحكومة التي تعقد غدا سيتطرق رئيس الوزراء ويستهجن تصرفات بن غفير. الحكومة لا تستطيع تصعيد الأوضاع لأن أولا الحكومة غير راضية من معاملة ومن تصرفات بن غفير، وعليه أن رئيس الوزراء يحاول تجسير الأمور، تجسير من كلمة جسر إلى دول الاتحاد الأوروبي، لأن إسرائيل لا تريد تصعيد الأوضاع بسبب بن غفير مع دول الاتحاد الأوروبي واتخاذ قرارات مثل ما سمعنا في عقاب تصرفات بن غفير، قرارات بعض الدول منع منتجات من المستوطنات في الضفة الغربية. ولذلك أعتقد أن إسرائيل تحاول مر هذه القضية التي أنشأ بن غفير والاتصالات مع العديد من الدول، إن سياسة بن غفير وتصرفاته لا تمثل حكومة إسرائيل بأكملها.
9: استمعتم إلى المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان. الشرطة في غزة والتي تديرها حركة حماس أعلنت اليوم مقتل 5 من ضباطها وعناصرها في غارة للجيش الإسرائيلي استهدفت موقعا أمنيا في شمال القطاع. أما الجيش اللبناني فقد تحدث عن أن إحدى ثكناته في جنوب لبنان تعرضت لاستهداف إسرائيلي، ما أسفر عن إصابة جندي. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل شن الضربات رغم الهدنة المعلنة مع حزب الله، كما أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا جديدا لإخلاء 10 قرى وبلدات في جنوب لبنان عن المشهد السياسي والأمني في لبنان. نستمع إلى نيكولا نصيف.
12: قبل 5 أيام على موعد بدء مفاوضات المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي في البنتاغون في 28 من هذا الشهر، تصاعدت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا بينما السجال الداخلي على أشده بين مؤيدي المفاوضات المباشرة ومعارضيها، مع أن المرحلة الجديدة سيعنى بها الجيش اللبناني الذي يتحضر لتسمية وفده العسكري إلى محادثات المسار الأمني في مرحلة بات حزب الله يقترب من اتخاذ موقف سلبي موحد من رئيس الجمهورية وقيادة الجيش. قطيعة كاملة مع رئيس جوزيف عون بينما انقطاع تواصل كامل بين الحزب وقيادة الجيش. وأتت العقوبات الأمريكية الأخيرة على ضابط في مديرية المخابرات كي توجه رسالة أمريكية جدية إلى المؤسسة العسكرية تحذرها من استمرار اختراق حزب الله لها، مع أن قيادة الجيش نفت الأمر على أن رسالة العقوبات الأمريكية أظهرت مزيدا من الضغوط على القيادة العسكرية اللبنانية بغية امتحانها عشية مفاوضات المسار الأمني. في هذه الأثناء أغارت إسرائيل على الشهابية والغندورية ويحمر شقيق والعباسية والنبطية وخصوصا محيط ثكنات الجيش، كما على حبوش والبقبوق وقبريخة والطيب والبزورية، وسقط في دير قانون النهر 4 قتلى و5 في قضاء راشية. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
9: حزب الله كشف عن تلقيه رسالة من الجانب الإيراني يشدد فيها على عدم التخلي عن حليفه في لبنان تحت أي ظرف من الظروف. وعقب استقباله المشير عاصم منير قائد جيش باكستان التي تقود الوساطة بين طهران وواشنطن، توعد محمد باقر قليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني برد ساحق في حال عاودت واشنطن الحرب، وأكد أن بلاده أعادت بناء قواتها المسلحة خلال وقف إطلاق النار. رغم ذلك لازال الباكستانيون يأملون في التوصل إلى هذا الاتفاق. من طهران علي منتظري.
13: وفد باكستاني رفيع المستوى يضم قائد الجيش ووزير الداخلية ورئيس جهاز الاستخبارات الباكستانية أجرى منذ ليلة أمس مفاوضات مكثفة جدا مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في محاولة لتهيئة الأرضية لاتفاقات أولية تمهد لحوار بين إيران والولايات المتحدة. واعتبر بعض الخبراء أن الجولات الثلاث من المباحثات التي جمعت قائد الجيش الباكستاني عاصم منير بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي تشير إلى الوصول إلى نقطة تحول وربما التحذير لتوقيع اتفاق محتمل، إلا أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي قال تعليقا على هذه المحادثات: لا يمكننا القول أننا وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها الاتفاق غريبا، وليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك. وتؤكد بعض المصادر الإيرانية أن جزءا من الخلافات قد جرى تجاوزه وأن طهران أبدت مرونة أكبر، غير أن الثقة بالطرف الأمريكي في المفاوضات ما زالت شديدة الصعوبة. وبناء على ذلك تصر إيران على وقف الحرب في جميع الجبهات ورفع الحصار البحري والإلغاء الكامل للعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة كشروط مسبقة مقرونة بالضمانات الدولية. ويبدو أن القائد الجيش الباكستاني قادر طهران وهو يحمل قدر من التفاؤل فيما تنتظر إيران الآن رد الفعل الأمريكي على نتائج هذه المحادثات. علي منتظر طهران منتقل الدولية.
9: رئيس الوزراء الإيراني أجرى رئيس الوزراء إذن وزير خارجية القطري عفوا أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي. وفق ما ذكرت الخارجية القطرية أعرب فيه المسؤول القطري عن دعم الدوحة لاتفاق شامل لإنهاء حرب إيران، وشدد على أن حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة. إذن دول الخليج توسطت لدى الرئيس دونالد ترامب لتفادي استئناف الحرب مجددا على إيران، وهي مقتنعة بأن طهران سترد باستهدافها مجددا استهداف دول الخليج وبتوسيع الجبهات لتشمل ربما البحر الأحمر. المزيد عن مخاوف الخليج حيال أي جولة مقبلة من هذه الحرب تحدث الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر.
14: هي ورقة قوة كبيرة، والأمريكيون ذاقوا بأس الحوثيين. يعني الأمريكيون هي دولة كبرى، الدولة الكبرى The Super Power اضطرت على مضض أن تطلب من العمانيين التوسط بينها وبين الحوثيين، ووقعوا اتفاقية هدنة أن الحوثيين لا يضربونهم وهم لا يضربون الحوثيين، لأن الحوثيين حطموا لهم 30 سفينة في أسطولهم في البحر الأحمر. لذلك الأمريكيين يتخوفون من دخول الحوثيين على خط الصراع بينهم وبين إيران. وأنا بالمناسبة لا أهلل لإيران، أنا ضد الهجمات الإيرانية على منطقة الخليج العربي، على دول الخليج العربي، وخاصة على السيفل انفراستراكتشر.
9: استمعتم إذن إلى الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية. سنتحدث أكثر عن المشاركة المحتملة للحوثيين في هذه الحرب خلال فقرة نقاش مونتي كارلو الدولية عقب هذه النشرة. في الأثناء وصل أكثر من 1.5 مليون حاج إلى السعودية في عدد يتجاوز أرقام الحجاج الدوليين المسجلين في العام الماضي، رغم تعقيدات السفر وحالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. هذه الأرقام مرشحة للزيادة مع تبقي يومين على انطلاق مناسك الحج من الرياض. أحمد الدحاني.
15: مع وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج البلاد، أكدت السلطات السعودية أنها لن تسمح باستغلال موسم الحج لأي ممارسات تخرجه عن مقاصده الشرعية، وذلك وسط إجراءات ميدانية أفضت إلى ضبط أكثر من 200 حملة وهمية وإعادة نحو 366 ألف مخالف كانوا بصدد الحج من دون ترخيص وفق الإجراءات المتبعة. مدير الأمن العام السعودي الفريق محمد البسامي أكد اكتمال جاهزية منظومة أمن الحج، بينما تتواصل عمليات استقبال الحجيج برا وبحرا وجوا قبيل أيام قليلة من ذروة الموسم، موسم تلقي بظلاله أجواء الحرب التي لم تمنع السلطات المنظمة للحج من استقبال نحو 30,000 من الحجاج الإيرانيين، وهو رقم يقترب من نصف الحصة الممنوحة لحجاج إيران. أجواء الحرب ليست التحدي الوحيد للقائمين على تنظيم الحشود، إذ تقف التحديات الصحية كتحد كبير في ظل عودة انتشار فيروس إيبولا في دول ترسل حجاجا للمملكة، ما يضاعف حجم التحديات. أحمد الدحاني، الرياض، منتكال الدولية.
9: في تركيا أوقف 10 أتراك يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا خلال عملية مشتركة بين الاستخبارات التركية والسورية. ننتقل إلى السنغال، حيث الرئيس السنغالي يقيل رئيس الوزراء عثمان سونكو وقام بحل الحكومة أيضا. يأتي هذا القرار بعد أشهر من التوترات المتصاعدة بين الحليفين. الدكتور محمد ترشين المتخصص بالشؤون الأفريقية يتحدث عن تداعيات هذه الأزمة السياسية في السنغال.
16: إذا نجح السيد الرئيس جومايفاي بتعيين رئيس وزراء يدين له بالولاء وكذلك يؤمن بأفكاره وطروحاته، أعتقد بأنه يستطيع أن يسير الأمور ويمضي بها بعيدا، وهذا أيضا مرتبط بشكل التواجد البرلماني وإنحياز الكتلة البرلمانية، هل ستنحاز إلى الزعيم عثمان سونكو؟ فبالتالي إذا انحازت فهذا سيعيق مشاريع القرارات وكذلك سيجعل من العملية السياسية أكثر تعقيدا، وستدخل البلاد في أزمة حقيقية، وإما يفضلوا تمرير الأوضاع هكذا حتى حلول الانتخابات المقبلة، ومن بعد الحديث بشكل أو بآخر حول الدفع بمرشح خاص بحزب البعثيث. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه العملية وإن كان مخطط لها بشكل أو بآخر من قبل الرئيس بشير جومايفاي، إلا أنها بلا شك ستكون لديها تداعيات كبيرة، ستهز البلد الأفريقي الذي يتميز باستقرار نسبي، وبالتالي مثل هذه التناقضات والإشكاليات ظلت حاضرة في الحياة السياسية، لكن لا أعتقد بأنها ستكون مدخلا لإدخال العسكر في السلطة أو انهيار الأوضاع الدستورية، وإنما هي خلافات ستتجاوزها النخبة الحاكمة في السنغال.
9: استمعتم إلى الدكتور محمد ترفشين المتخصص بالشؤون الأفريقية.
17: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل من مدينة كان.
9: إنه اليوم الأخير من مهرجان كان والجميع بانتظار السعف الذهبية. ميشا خليل، مفادتنا الخاصة إلى المهرجان.
18: بدأت مدينة كان تستعيد شيئا من هدوئها مع انتهاء عروض المسابقة الرسمية، لكن الترقب على أشده بانتظار حفل الختام هذا المساء. دورة هذا العام عكست تحولا واضحا في المزاج السينمائي، مع عودة قوية للأفلام السياسية والتاريخية والجندرية، وسط توقعات محمومة حول الأفلام التي يمكن أن تفوز بالصعفة الذهبية. وفي موازاة المنافسة السينمائية، ستغيب هذا المساء عن حفل الختام المغنية والممثلة والمخرجة باربرا سترايسند لأسباب صحية، ولن تتمكن من تسلم الصحفة الذهبية التكريمية التي يمنحها لها المهرجان عن مجمل أعمالها. أما المخرج النيوزيلندي بيتر جاكسون الذي كرمه المهرجان مع انطلاقته، فقد ترك بصمته على طريق النجوم الذي يحيط بالقصر والذي يحتفظ ببصمات كبار السينمائيين في العالم، ويتحضر هذا الطريق لمواكبة أسماء جديدة تنضم إلى ذاكرة كان السينمائية هذا المساء. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
9: بهذا نأتي إلى ختام النشرة. كان في عنوانها الرئيسي: فرنسا تمنع الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، وإيران تتوعد بجولة قتال أشد عنفا في حال استؤنفت الحرب مع واشنطن. شكرا جزيلا لكم.
17: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: جدا جدا سعيدي وتمنيتي للجميع بقضاء أجمل الأوقات عبر تويمي أستراليا
1: من بي بي سي نيوز عربي.

الثامنة مساء بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. ترامب يقول إنه سيناقش أحدث المقترحات الإيرانية مع مستشاريه وقد يتخذ قرارا بشأنها يوم غد الأحد. وإيران تعلن اقتراب صياغة اتفاقية سلام إطارية مع الولايات المتحدة وتؤكد استبعاد الملف النووي. وروبيو يتحدث عن تقدم وإعلان وشيك أيضا. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على صور صباح اليوم، والجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة من دون طيار لحزب الله في كريات شمون. مقتل نحو 90 شخصا في انفجار منجم فحم في شمال شرقي الصين.

0: أهلا بكم. قال الناطق باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي إن بلاده على وشك التوصل إلى اتفاق إطاري لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة على أن تبحث تفاصيل الاتفاق الشامل خلال فترة تتراوح من 30 إلى 60 يوما. في الهند قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن تقدما قد تحقق في المحادثات مع إيران، مؤكدا على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي أو تفريض رسوما على عبور مضيق هرمز. كان قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير أجرى محادثات في طهران مع كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية.
1: جهود دبلوماسية باكستانية تركية قطرية متسارعة لتذليل صعوبات التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني يوقف العد التنازلي لتوجيه ضربة عسكرية جديدة قد تشعل حربا كبيرة. تقول طهران إنها لن تقتصر على منطقة الخليج بل ستفتح جبهات إضافية بعيدة عن المنطقة في حال تنفيذها. فقد أجرى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير المقرب من طرفي الصراع خاصة الرئيس ترامب محادثات في طهران التي وصلها الجمعة مع كل من الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان ورئيس مجلس النواب محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي. الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن بلاده تلمس بعض التقارب مع الولايات المتحدة.
2: هدفنا المبدئي هو صياغة مذكرة تفاهم أشبه باتفاقية إطارية تتألف من 14 بنداً. ستتناول هذه المذكرة النقاط الأساسية لإنهاء الحرب المفروضة فضلا عن القضايا الجوهرية بالنسبة لنا. نحن الآن في المراحل النهائية من وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم هذه.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث أيضا من العاصمة الهندية عن تحقيق تقدم في المحادثات مع إيران.
3: إذا كان السؤال يتعلق بالقضية الإيرانية وكما ذكرت فقد أحرز بعض التقدم حتى في هذه اللحظة لا يزال العمل جاريا. هناك احتمال أن يكون لدينا ما نقوله سواء اليوم أو غدا أو خلال يومين، لكن هذه القضية بحاجة إلى حل.
1: في طهران توعد رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف بعد محادثاته مع قائد الجيش الباكستاني برد ساحق في حال استأنفت واشنطن الحرب على بلاده، قائلا على منصات التواصل الاجتماعي إن قواتنا المسلحة أعادت بناء نفسها خلال فترة وقف إطلاق النار بطريقة أنه في حال ارتكب ترامب حماقة وعود الحرب سيكون الأمر ساحقا ومريرا أكثر للولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكي قد عقد اجتماعا لفريق الأمن في البيت الأبيض مضطره إلى التغيب عن حفل زفاف ابنه الأكبر قائلا على منصة تروث سوشيال أشعر بأهمية بقائي في واشنطن العاصمة في البيت الأبيض خلال هذه الفترة المهمة. الرئيس ترامب لم يكتفي بذلك بل نشر على منصته خارطة لإيران وعليها العلم الأمريكي. وكانت شبكة CBS نيوز الأمريكية قد أعدت تقريرا جاء فيه بدأ مسؤول الدفاع
4: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
5: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومستقية بالعمل.
6: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
7: أكثر من 30 سنة
6: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل، 9755-7726. عشتار.
8: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
9: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
10: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
11: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الكي إف سي.

0: 50-50.
1: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات كريستال كوزال، جهاد جرجس وشادي عقاد.

0: العناوين.
1: علم أمريكا على خارطة إيران. استنفار إسرائيلي شامل. جوازات سفر مزورة. النحاس ينقلب حديدا في كهرباء لبنان.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: فرصة السلام تساوي مخاطر الحرب، هذا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما فعل ما فعله عشية عملية فنزويلا بنشره خارطة لإيران يغطيها العلم الأمريكي، وأعلن أنه لن يحضر زفاف ابنه بعدما قطع عطلته الأسبوعية وعاد إلى واشنطن. وعاد إلى إسلام أباد قائد الجيش الباكستاني بعدما التقى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي.
1: شبكة سي بي اس أشارت إلى أن بعض أفراد الجيش الأمريكي ألغوا خططهم للعطلة تحسبا لاحتمال تنفيذ ضربات، ونقلت عن مصادر مطلعة أن إدارة ترامب كانت تستعد الجمعة لجولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران.
0: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال لقد حققنا بعض التقدم في المحادثات مع إيران، وأضاف أن هناك فرصة لقبول إيران الاتفاق في أقرب وقت، وقد تكون هناك أنباء جديدة بشأنها اليوم. على المحور اللبناني، لفت مصدر وزاري لبناني للشرق الأوسط إلى أن علاقة الدولة بحزب الله هي الآن غير ما كانت عليه طوال عهد رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون، وقال إن الحكومة اتخذت إجراءات مشددة للحد من تغلغل الحرس الثوري الإيراني في لبنان.
1: قال مصدر وزاري لبناني للشرق الأوسط إنه تم ترحيل العشرات من خبراء الحرس الثوري وإلغاء الأجواء المفتوحة بين إيران ولبنان وعدم السماح للطيران الإيراني بالهبوط في مطار بيروت لتفادي إنذار إسرائيل باستهدافه، والتشدد إلى أقصى الحدود في منح سمات الدخول للإيرانيين، كاشفا عن أن لبنان منح منذ البدء بتطبيق الإجراءات 4 سمات دخول فقط لإيرانيين، بخلاف ما كان معمولا به في السابق بإعطائهم إياها فور وصولهم إلى المطار. وأضاف المصدر أن العلاقات السياسية على المستوى الرسمي تكاد تكون مقطوعة، وهذا ما يكمن وراء عدم مجيء وفود إيرانية إلى بيروت بعدما كانت تتذرع بالتواصل مع الحكومة لتبرير لقاء قيادة حزب الله. وقال إن الاتصالات بين البلدين تدخل منذ فترة طويلة في إجازة، وربما قبل قرار الحكومة سحب أوراق اعتماد السفير الإيراني، مؤكدا أن العهد والحكومة على موقفهما بمنع طهران من التدخل في شؤون لبنان، وكان لهما مواقف حادة ردا على تدخلها في سياق إصرارهما على فصل المسار اللبناني عن الإيراني ومضيهما في المفاوضات المباشرة للتأكيد على عدم ربطهما بين المسارين. رصدت وكالة رويترز انتشار ملصقات دعائية في أنحاء طهران تروج لفكرة الاصطفاف الوطني بالتوازي مع مسيرات يومية وحملات تعبئة تدفع باتجاه تصوير الحرب باعتبارها معركة وجود تخص الدولة الإيرانية بالكامل لا النظام فقط.
2: ظهرت في التلفزيون الإيراني مشاهد غير مألوفة من نساء دون حجاب في التجمعات التي تنظمها الدولة في محاولة لإظهار صورة أكثر مرونة للمجتمع، غير أن مواطنين إيرانيين وصفوها بالعروض الموجهة التي لا تعكس الواقع المتدهور داخل البلاد. فحواجز التفتيش والدوريات الليلية تتكاثر، بينما تحول بعض المساجد والمدارس إلى مراكز تدريب وتجمع لعناصر البسيج، بالإضافة إلى أكشاك في الساحات العامة لتعليم المدنيين استخدام الأسلحة. وشهدت حفلات زفاف جماعية آليات للحرس الثوري مزينة بالرشاشات ونماذج لصواريخ باليستية. وأعلنت منظمة العفو الدولية أن إيران نفذت أكثر من 2150 عملية إعدام في خلال عام 2025، مشيرة إلى أن إيران وحدها نفذت معظم الإعدامات المسجلة عالميا العام الماضي. ويرى محللون أن السلطات الإيرانية باتت تتعامل مع الداخل بوصفه جبهة موازية للحرب الخارجية، في وقت لم تعد فيه المدن والأسواق تعامل باعتبارها عمقا آمنا للنظام، بل مناطق قابلة للاشتعال في أي لحظة. ووفق تحليل لوكالة رويترز فإن إيران لم تعد تدار عبر مركز قرار واحد كما كان في عهد علي خامنئي، مع تحولات وتناقضات عميقة داخل السلطة وتصاعد نفوذ الحرس الثوري وتراجع دور المؤسسة الدينية التقليدية في صناعة القرار.
0: وليد جنبلاط اعتبر في حديث لصحيفة لاكروا الفرنسية أنه يجب فصل لبنان وإسرائيل عن إيران، وأن تكون هناك دولة واحدة فقط تحتكر السلاح، لكن إيران تستخدم جنوب لبنان كنقطة ارتجاز لإضعاف إسرائيل، وهي جبهة لا تؤدي إلا إلى تدمير هذه المنطقة ذات الغالبية الشيعية. بعد الإعلان الوضع الأمني.
3: إلى متى يعطي ترامب فرصة للحل الدبلوماسي؟ هل تستمر المفاوضات مع إسرائيل تحت النار؟ وما هي الأسباب التي تعرقل إقرار قانون العفو؟ الجواب مع النائب والوزير السابق روجيه ديب في كواليس الأحد 9 صباحا، إعداد وتقديم الدكتور شرب المارون، عبر صوت لبنان وشاشة VDL24 وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي صوت لبنان VDL24.
1: كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن قادة عسكريين يطالبون القيادة السياسية بحسم موقفها بين اتفاق مع لبنان أو توسيع حرية العمل العسكري. في هذا الوقت قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف في الساعات 24 الماضية أكثر من 85 بنية تحتية وهدفا لحزب الله، كما سجلت نحو 10 انفجارات مماثلة لمحلقات في المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان، وأصابت مسيرة مفخخة لحزب الله محيط موقع برأس النقورة شمال إسرائيل من دون تسجيل إصابات.
0: ووجه الجيش الإسرائيلي إنذارين عاجلين إلى سكان الجنوب والنبطي وجزين ومرجعيون في وقت وصل فيه غاراته على حومين الفوأ والمنصوري وزوتر الغربي والمحمودي والشابي والغندوري ومجدل سلم وحبوش والبأبوء والمدينة الصناعية في النبطي ودير أنون، ما أدى إلى سقوط

0: متى تنتابه الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس.

0: هل تقود وقد حصلت على أقل من 5 ساعات من النوم؟ أنت تعرض نفسك وعائلتك للخطر. عندما تكون متعباً تكون ردة فعلك بطيئة، ويكون احتمال تعرضك لحادث تصادم أكبر ب4 مرات. الأمر لا يستحق المخاطرة أبداً. خطط لرحلتك وفكر في ترتيب وسيلة نقل بديلة، أو احصل على قسط وفير من النوم قبل القيادة. للحفاظ على سلامة الجميع على الطرقات، لا تقدم على القيادة أبداً عندما تكون متعباً. رسالة من TAC.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: Fostering Connections هي خدمة توظيف مقدم رعاية على مستوى الولاية وتدعمها حكومة فيكتوريا. هل فكرت يوماً في تبني طفل؟ كل عائلة تحتاج إلى الدعم عند الحاجة، ويمكنك أن تكون جزءاً من هذا الدعم من خلال مساعدة الأطفال والشباب والأسر في مجتمعك بأن تصبح مقدم رعاية. لتلعب هذا الدور قم بزيارة الموقع fosteringconnections.com.au.
4: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث.
5: ME Australia News.
6: ABC News.
7: Andrew Kaloupis with the latest. Federal Opposition Leader Angus Taylor has urged the party faithful to mobilise, as a poll indicates the coalition could almost be wiped out by One Nation. The poll of 6,000 voters suggests that if an election was held now, One Nation could win up to 59 seats in the House of Representatives, while the coalition could be reduced to between 7 and 21 seats. If that polling was replicated in an election, One Nation would replace the coalition as the official opposition. France has banned Israel's far-right security Minister Itamar Ben-Gvir from entering French territory, as anger continues among governments around the world over the treatment of an activist flotilla that tried to reach Gaza. Western governments, including Australia, have expressed outrage after the Israeli minister posted a video of himself taunting detained activists who intended to deliver humanitarian aid to Gaza while they were trussed and pinned to the ground. US Secretary of State Marco Rubio has held talks in Delhi with the Indian Prime Minister Narendra Modi as Washington tries to stabilize relations after ties were soured over President Trump's tariff policies. Before the meeting, Mr. Rubio said energy would be an important topic of discussion, as India's imports of oil through the Strait of Hormuz have been disrupted by the US-Israel war on Iran. State media in China say at least 90 people have been killed following a gas explosion at an underground coal mine in Shanxi province. 9 miners are still missing. Almost 250 workers were underground at the time of the explosion. China's President Xi Jinping called for a thorough investigation to determine the cause of the accident. ABC News.

0: في عناوين نشرة الليلة: الولايات المتحدة إيران وفرصة إنهاء الحرب، إيران لحزب الله لن نتخلى عنك، وملفات الجيش إلى واشنطن.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع رنين بخزام ويزبك وهبي.
2: هل انقلب مشهد الحرب الأمريكية الإيرانية فعلا؟ وهل بات العالم أمام ساعات حساسة قد تنهي الحرب؟ الجواب يتضح متى سلمت باكستان مذكرة التفاهم التي وافقت عليها إيران إلى واشنطن، ومتى ردت الولايات المتحدة عليها. المذكرة صيغت بالتفاهم بين إيران وباكستان في طهران وبحضور قطري، والوسطاء لعبوا دورا بارزا للتوصل إليها. وعندما نقول وسطاء لا نقف عند حدود باكستان وقطر، إنما نتحدث عن السعودية، مصر وتركيا، وكل هذه البلدان أقنعت الرئيس دونالد ترامب بعدم استهداف إيران منذ أيام قليلة. باكستان شديدة التكتم عن تفاصيل المذكرة، إلا أن المعلومات الصحفية تتقاطع حول إيجاد حلول ترضي الطرفين، وما سرب منها يتحدث ليس فقط عن إنهاء الحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإيران، إنما خروج المنطقة كلها من حال الحرب، رفع الحصار عن إيران وهذا مطلبها، وفتح مضيق هرمز وهذا مطلب الولايات المتحدة، وتفاصيل أخرى. أما الملفان العالقان وهما النووي الإيراني ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، فإذا وافقت واشنطن على المذكرة وتوقفت الحرب لستين يوما بحسب الفاينانشال تايمز، يناقشان بعد ذلك في مفاوضات مباشرة جديدة بين البلدين، أكدت إسلام أباد سعيها إليها. وسط التطورات المتسارعة هذه، رسالة من وزير الخارجية الإيراني إلى الأمين العام لحزب الله: طهران لن تترك الحزبة، وهي تربط وقف النار في لبنان بأي اتفاق. بهذه الرسالة تربط طهران مجددا مساري التفاوض بينها وبين واشنطن من جهة، وبين هذه المفاوضات وتلك المرتقبة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية من جهة أخرى، علما أن واشنطن تصر على فك المسارين. فما المرتقب في لبنان؟ وكيف سيترجم أي اتفاق أمريكي إيراني علينا وعلى مفاوضاتنا مع إسرائيل المصرة على القضاء على حزب الله؟ ساعات تحبس الأنفاس من الصين إلى روسيا، فإيران إلى كل الشرق الأوسط، في انتظار ما سيعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو تحدث إلى أكسيوس قائلا: فرص تدمير إيران والتوصل إلى اتفاق 50-50، فيما قال للCBS أن إيران تقترب أكثر من الحل. كل التفاصيل المرتبطة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية مع الزميل يزبك وهبي. تفضل يزبك.
0: شكرا رنيم. من واشنطن يبدأ الحسم إذن، والرئيس الأمريكي قالها بوضوح 50-50، متحدثا عن احتمال النجاح أو الفشل. ترامب الذي يجتمع مع فريقه التفاوضي وبينهم نائبه جي دي فانس وستيف ويتكوف وجارد كوشنر لبحث العرض الإيراني الأخير، أوضح لأكسيوس أن قراره النهائي قد يتخذ بحلول الأحد، إما المضي في اتفاق يعتبره جيدا وإما العودة إلى الحرب. فكيف تدحرجت المواقف؟ في اليوم 85 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تبدو المفاوضات أمام خرق دبلوماسي هو الأبرز منذ اندلاع الحرب. طهران توصلت إلى مذكرة تفاهم مع الوسيط الباكستاني، وهي تنتظر الرد الأمريكي عليه، وأساسها إطلاق مسار من مرحلتين: وقف الحرب ثم الانتقال إلى التفاوض على الملفات الكبرى، وفي مقدمها الملف النووي. المذكرة وفق المصدر الإيراني تحدث للجزيرة مؤلفة من 14 بندا، تبدأ إذن من وقف الحرب ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز ومغادرة القوات الأمريكية منطقة الحرب. أما القضايا النووية فترحل إلى مرحلة لاحقة قد تنطلق خلال فترة 30-60 يوما، باعتبارها أكثر تعقيدا وتحتاج إلى وقت كاف للتفاوض. صحيفة الفاينانشال تايمز كشفت أن الوسطاء يقتربون من صيغة تمدد وقف أطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة 60 يوما، لكن الأهم في هذه الصيغة أنها تضع إطارا لمفاوضات أوسع حول البرنامج النووي الإيراني. وبحسب أشخاص اطلعوا على المفاوضات، تشمل الصيغة إعادة فتح تدريجية لمضيق هرمز مقابل التزام بالبحث عن مصير مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب سواء عبر تخفيفه أو تسليمه. في المقابل تخفف واشنطن حصارها على الموانئ الإيرانية وتوافق تدريجيا على تخفيف العقوبات وصولا إلى الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج. الوسيط الباكستاني قائد الجيش عاصم منير الذي أمضى في طهران يومين من المباحثات المكثفة كان مقررا أن يعلن تفاصيل المذكرة من طهران، لكنه غادر للتنسيق مع واشنطن في إشارة إلى أن الكرة باتت في الملعب الأمريكي. وبعد الإعلان عن مذكرة التفاهم لخصت إيران موقفها على لسان المتحدث باسم خارجيتها إسماعيل بقائي الذي أكد أن التقارب الذي سجل لا يعني التوصل إلى اتفاق نهائي، بل يشير إلى إمكانية الوصول إلى حل. أما الرسالة الأوضح فتولاها مصدر إيراني قال: قدمنا الحد الأقصى الممكن ولم يعد بالإمكان تقديم تنازلات إضافية خارج صيغة المذكرة. على الجانب الأمريكي أولى التعليقات جاءت على لسان وزير الخارجية ماركو روبيو الذي أعلن من الهند عن بعض التقدم في المباحثات.
3: The question is about the Iranian issue and as I said there's been some progress done, some progress made. Even as I speak to you now there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days we may have something to say, but this issue needs to be solved.
0: لكن التعليق حمال الأوجه صدر عن الرئيس ترامب الذي عبر عنه بطريقته. خريطة لإيران على منصته تروث سوشيال مظللة بالعلم الأمريكي، فهل أراد القول أن إيران باتت محتلة أمريكيا أم صارت في الفلك الأمريكي؟ الساعة والأيام المقبلة ستحدد ما إذا كان الخرق الدبلوماسي سيتحول إلى فرصة توقف الحرب أو تضيع الفرصة من جديد لتنطلق أصوات الصواريخ.
2: شكرا ياسبك. إحدى علامات الخرق الدبلوماسي المرتقب ما حملته الرسالة التي وجهتها إيران إلى حزب الله، رسالة وقعها وزير الخارجية عباس عرقجي وتسلمها الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، وفيها أن الجمهورية الإسلامية وحتى اللحظة الأخيرة لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحرية وعلى رأسها حزب الله. الرسالة أكدت أيضا أن مطلب ربط أي اتفاق بوقف إطلاق النار في لبنان يبقى قائما من دون ريب، وهو ورد في المقترح الأخير الذي قدم للوسيط الباكستاني اليوم لوقف الحرب بشكل دائم ومستقر. وإلى واشنطن حيث تنضم إلينا مديرة مكتب قناة الشرق هناك الزميلة هبة ناصر للإضاءة على احتمالات نجاح أو فشل الفرصة الدبلوماسية التي طرأت اليوم. هبة، إذن السؤال أن الرئيس ترامب يجري مشاورات مع فريقه واتصالات أيضا مع قادة إقليميين ويطلق مواقف آخرها الإعلان أنهم قريبون جدا من إبرام اتفاق، فهل نحن فعلا أمام فرصة جدية للحل؟
4: يعني من الجنون رنيم أن أجيب بنعم حاسمة أو لا حاسمة، لأن الموضوع يتغير بالساعة إذا لم نقل بالدقيقة. بالأمس نمنا على خوف من إمكانية تجدد الحرب في أي لحظة، نيويورك بوست نشرت خبرا بأن إيفانكا ترامب كانت هدفا لمحاولة اغتيال من قبل الحرس الثوري على يد الشخص الذي تم اعتقاله من كتائب حزب الله قبل أسبوعين. أيضا مستشار الرئيس الأمريكي قام بنشر صور الطائرات الأمريكية B-52. كل هذه التفاصيل، عودة الرئيس الأمريكي من إجازة مقررة في نيوجيرسي وعدم مشاركته في زفاف ابنه، لينا نستفيق اليوم على أخبار إمكانية التوصل إلى اتفاق أو أخبار فيها تفاؤل أكثر. لذلك لا يمكن أن نقول أننا أمام نعم جازمة أو لا جازمة، لأن الموضوع كنا في هذا المكان عدة مرات وكانت الأمور تذهب مثلا بتمديد لوقف إطلاق النار أو غيره. لكن هناك تمت صواريخ أيضا ضاغطة على الرئيس الأمريكي، أولها أولا بالنسبة له بطولة كأس العالم في 10 يونيو، ثانيا إذا ما كان سيكون هناك استئناف للحرب رنيم، ما الهدف منه؟ يعني إذا كنا سنكون أمام مشهد مماثل لما كان عليه الشهران الأولان من هذا العام، أتحدث فبراير ومارس، يعني إذا لم يكن هناك قرار مثلا بأن هذه الضربات لن تتوقف إلى حين تغيير الموقف الإيراني، وواضح من أن الإيرانيين هم يتعاملون معها بأنها أزمة وجودية لن يتوقفوا، بالتالي عليه أن يأخذ بعين الاعتبار أن هذه الحرب قد تطول. لذلك ربما هذا يرجح إمكانية التوصل إلى على الأقل، إذا لم نقل اتفاق طويل الأمد، على الأقل إلى ربما تعليق لإمكانية استئناف الضربات في القريب العاجل، ربما إلى ما بعد نتحدث إلى ما بعد الميدترمز الانتخابات التمهيدية، وربما نكون أمام اتفاق أيضا اتفاق طويل الأمد ينهي هذه الأزمة إذا ما حصل ترامب على اليورانيوم كما قال. حتى أنا يعني مع متابعتي لشخص ترامب رانيم، هو قادر على تسويق، بالنسبة له قادر على تسويق أي اتفاق لقاعدته مثلا على أنه فوز، حتى لو لم يكن فوز بالنسبة له، لأنه لطالما كرر في المقابلات بأنه يريد اليورانيوم المخصب. هذا بالدرجة الأولى هم الأمريكيين، يورانيوم المخصب أو مراقبته وأيضا التخصيب. لذلك سنرى ما في هذا الاتفاق. اليوم هو قال 50-50، ونفس الشيء قال روبيو أنه قد يكون لديهم شيء عند الساعة الواحدة. أتحدث بعد 4 دقائق من الآن، يفترض أن يكون هذا الاتصال مع الدول الخليجية والعربية، مصر والأردن وباكستان وتركيا عن هذا الموضوع. ما سيتم مناقشته في هذا الاتصال أيضا ربما يؤثر في نتيجة هذه المفاوضات للمرحلة اللاحقة، لكن لا جازمة ولا نعم جازمة. ربما قد نكون أقرب قليلا لتمديد الوضع الذي نحن عليه، وربما هناك مفاجآت أيضا، قد نكون أمام اتفاق طويل الأمد، لا أعلم، لأن هناك بعض الأجواء أيضا التي وصلتني منذ يومين بأن في الخزانة هناك تقديرات أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق وحصل الرئيس الأمريكي يمكن البدء فورا بتفكيك العقوبات التي يطلبها الأمريكي. هناك تقدير لذلك، يعني هم جاهزون في الجهتين في المسارين.
2: شكرا هبة على كل هذه المعطيات. نجاح المسار الإيراني الأمريكي أو فشله سيترك تداعيات على مشهدية المنطقة، ومنها لبنان الذي يستعد لجولة أولى من المباحثات العسكرية مع إسرائيل. فماذا في تركيبة الوفد المفاوض، وما هي التعليمات التي يحملها؟
5: يوم الجمعة المقبل وللمرة الأولى في مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، سيتواجه وفدان عسكريان موسعان من البلدين في وزارة الدفاع الأمريكية قبل أيام من جولة ثانية من المفاوضات السياسية المباشرة مقررة في 2 و3 من حزيران المقبل. تركيبة الوفد اللبناني باتت جاهزة، سيترأسه مبدئيا مدير العمليات في الجيش العميد جورج رز الله، أما ركيزته فاختصاص أعضائه وهم ضباط من مديريات العمليات والمخابرات والقانون الدولي الإنساني وضابط مهندس. فما الذي سيحمله وفدنا العسكري؟ تقول المعلومات إن ملف الوفد متكامل وجوهره تقني بحت. الوفد سيطالب أولا بتثبيت وقف النار، لكن أهم ما سيستعرضه حجم الإنجازات التي حققها الجيش على صعيد حصر السلاح منذ تكليفه من قبل الحكومة اللبنانية بتنفيذ هذا القرار، وذلك بالقرائن والوثائق.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: 16:38 AM to AME أستراليا. من جديد الله معكم. غاندي بيقول: من ظن أنه تعلم فقد بدا جهله. الدنيا كالماء المالح، كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا.
1: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: مرسي على هالأغاني الحلوة.
3: هنا 2ME
2: كثير حلوة.
4: عشان أشغل تاكسي درايفر، فعايز النهاردة أسمع المقدمة بتاعت فكروني والكوبليه الأولاني فكروني أم كلثوم.
5: أورايت. بدي أعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
2: أنا بسكريتي كتير كتير عشان حطيتي هالغنية بياخد العقل، يعني إلها 20 سنة مثلا عليها. ذوقيكي كتير حلو بالبرامج، عن جد كتير كتير ذوقيكي حلو بالبرامج.
4: أورايت.
3: 2ME أستراليا.
6: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
10: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الكي إف سي.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: الحويك طوباويا. لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات ماريو سعادي ورانيا عبيد وجهاد جرجس.

0: العناوين. عون الله يحفظ لبنان الكبير. بعد الجيش مجلس الجنوب. جنبلاط يرى اللجنة السداسية بدعة. وفي لبانوراما أيضا الصفحة الاقتصادية والصفحة الرياضية ونشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. البطريرك الحويك طوباويا، أوليس هو أبو لبنان الكبير، الكبير بقلبه وبحبه للمسيح عبر حبه للإنسان. قاد لبنان في أحلك ظروف الحرب العالمية الأولى ومجاعاتها والظلمات العثمانية، فبات منارة وملجأ قبل أن يحضر مؤتمر الصلح في باريس ويؤسس للبنان الكبير بعدما أسس للصعود من وادي النوبين إلى الديمان ومن وادي العزلة إلى أفق لبنان التعددي، بإصراره على احتضان مناطق من غالبيات غير مسيحية، فصار لبنان الذي نعرفه اليوم. ألم يكتب عنه ناظر المدرسة المارونية في روما: هذا الصغير ستصدر عنه العظائم؟ يوم ركض أهل حلت البترونية ليزفوا لوالدته خبر انتخابه بطريركا، قالت: كبرت دينونتو. ها دينونة الياس الحويك بدأت تظهر بتطويبه وعقبال التأديس.
1: في الشهر المريمي البطريرك الياس الحويك بطريرك لبنان الكبير طوباويا هو الذي كانت تربطه علاقة مميزة بالعذراء مريم، وتمثاله اليوم حارس لها في الباحة الخارجية لمزار سيدة لبنان حريصة الذي أسسه عام 1908 حسب الأخت يارا متى.
2: نعرف أنه حتى الشعب ورث من الأباء والأجداد الانتظام بأخويات العذراء، بناء المزارات والمعابد والكنائس على اسم مريم، على اسم السيدة. بس إعلان عيد سيدة لبنان بأيار وشهر تسرين الأول للمسبحة الوردية أو لتكريم الوردية، هذا كان مع المكرم البطريرك الحويك.
1: كما أسس البطريرك الياس الحويك جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات للاعتناء بالعائلة وتعليم الفتاة حسب الأم ماري أنطوانات السعادي الرئيسة العامة للرهبانية.
3: كل حياتي مغلف بعناية الرب، وهو سالك تحت نظر الرب وبريد الرب، وما بيريد إلا أنه يكون الرب راضي عنه، وكل اللي أنجزه هو نتيجة هالعلاقة العمودية مع الرب. بقى اليوم يمكن بزمن صعب مثل هيدا انه نضل نحط الرب فوق كل اعتبار بحياتنا، هيدا هو رسالته اليوم لقلنا، يقلنا انه شو ما كانت الدنيا صعبة وقد ما تصعب، ان كان على الصعيد السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي، نخلي الرب هو مخيم على عيالنا، هو بيكون السيد والرب والاله والملك ببيوتنا.
1: مصادر مواكبة للتطويب اشارت لصوت لبنان إلى أن احتفال التطويب سيقام في 25 من تموز المقبل في المقر البطريركي الصيفي في الديمان الذي وضع حجر أساسه البطريرك الحويك عام 1899، على أن يقام قداس الشكر في مقر الرئاسة العامة لراهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين حيث ضريح البطريرك الياس الحويك. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان.
4: رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي شكر باسم لبنان حكومة وشعبا الأب الأقدس على اهتمامه الدائم بلبنان، أكد أن هذا الإعلان اليوم بالذات في ذكرى مئوية إعلان دستور لبنان يأتي علامة بأن العناية الإلهية التي لطالما عمل الطوباوي الجديد على أن يحتفظ بها للبنان كما أراده وعمل جاهدا لتحقيقه، وطن التآلف بين مختلف طوائفه بحدوده التاريخية والحضارية. وأمل الرئيس عون أن يستلهم اللبنانيون بمختلف انتماءاتهم روح العمل التي ألهمت الطوباوي الجديد ليبقى وطنهم قبلة أنظار الكرسي الرسولي والعالم وينتصر على التحديات كافة التي تحيط به.
0: رئيس الكتائب سامي الجميل كتب على إكس: مبارك للبنان وللكنيسة المارونية إعلان البطريرك الياس الحويك طوباويا، الرجل الذي حمل قضية لبنان ودافع عن حريته وكرامة شعبه في هذا الوطن. يبقى القديسون والطوباويون جزءا من رسالته وحمايته وشهادة حية بأن لبنان لا يقوم إلا بالحرية والإيمان والرجاء. في قصر بعبدة جلسة لمجلس الوزراء تتابعها مجدلين عيد. تفضلي مجدلين.
5: نعم شهاد، إذن كما نعلم انتهت جلسة مجلس الوزراء منذ وقت قليل، وقد جدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أطلب لبنان الأساسي المتعلق بوقف إطلاق النار، وأشار وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الجلسة التي انعقدت في بعبدة برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء أنه تم عرض هذه الاعتداءات على 70 سفيرا وسفيرة، كاشفا عن زيارة مرتقبة لبعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإجراء معاينات ميدانية لهذه الاعتداءات.
6: فخامة الرئيس أشار إلى مطلب لبنان الأساسي المتعلق بوقف إطلاق النار، وأشاد بالفريق التفاوضي ووصف عمله بأنه جبار وأنه كان موقفه صلب، وأشار أيضا إلى التفهم الأمريكي للموقف اللبناني، وأننا نتطلع إلى نهاية الشهر لمزيد من التطورات إن شاء الله تكون إيجابية على لبنان.
5: مرقص أشار إلى أن رئيس الحكومة لفت في مداخلته إلى إنهاء المجلس الأعلى اللبناني السوري، وتحدث عن إنشاء لجنة عليا مشتركة، وأكد تطلع لبنان إلى إقامة علاقة بين دولة ودولة قائمة على المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن مجلس الأعمال اللبناني السوري سيبصر النور قريبا، ولفت إلى أن مجلس الوزراء أنجز عددا من التعيينات.
6: تعيين القاضي هالة المولى مديرة عامة لوزارة الشؤون الاجتماعية، دكتور وئام بو حمدان مدير عام لوزارة الصحة العامة، السيد موريس قرقفي مدير عام للمنشآت النفطية، العميد مازن بصبوص مديرا عاما للنقل البحري والبري. أيضا جرى تعيين أعضاء مجلس إدارة مياه الشمال، وجاءت التعيينات على النحو التالي: ربيع غطاس سركيس، توفيق بشارة عبد، باتريك نبيل أيوب، إليسار خالد يسن، الأمير عمار عمر أيوبي، أسامة سليمان رمضان أعضاء. كذلك عين مجلس وزراء مجلس إدارة مياه الجنوب على النحو التالي: كريستيان حنون رحيم، شوقي بسام لحود، رامي موسى عاصي، هشام محمد حشيشو، قاسم شفيق محسن، ولواء سعيد البحري. أيضا عين مجلس إدارة مياه بيروت وجبل لبنان بيير جورجيس موسى باز، ليليان ناجي عوض، إدغار أنتوان قبوات، بهاء الدين محمد شحادي، محمد عباس باقر دمشق، حنين علي عبد الصمد أعضاء في مجلس الإدارة. كذلك عين مجلس إدارة مياه البقاع على النحو التالي: أمل أنتوان أبو عزي، توني جورج أعزان، نجيب جميل كعدي، خلدون طلال حمود، علي حسن ناصر الدين، وفراس وليد عبد الخالق.
5: مجلس الوزراء تطرق إلى موضوع الامتحانات الرسمية، وفوض وزيرة التربية إجراء المناسب. هذا كل شيء من القصر الجمهوري. عودة لمتابعة نشرة الأخبار. شهاد،
0: شكرا لمجدلين عيد، حدثتنا عن جلسة مجلس الوزراء ومقرراتها في قصر بعبدة.
4: رأى موقع UPI الأمريكي أنه رغم رفض حزب الله للمفاوضات المباشرة ورغم أسراره على مواصلة مقاومته لإسرائيل، ظل الرئيس اللبناني جوزيف عون ملتزما بمواصلة محادثات واشنطن.
7: نقلت وكالة UPI عن مصدر لبناني رسمي القول: نواصل المفاوضات لعدم وجود خيار آخر، ونراهن على الولايات المتحدة لتقديم المزيد من المساعدة. وأضاف المصدر أن المسؤولين الأمريكيين أبدوا تفهما لموقف لبنان، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانوا سيجبرون إسرائيل على الالتزام بوقف إطلاق النار والانسحاب. ومن المقرر أن يجتمع وفدان عسكريان لبناني وإسرائيلي في 29 أيار في البنتاغون في واشنطن.

0: كمان في كتير قالوا أنا منهم أنه من الصعب هزيمة شخص لم يهزمه اليأس من داخله. مظبوط؟ أكيد مظبوط.
1: أنا بصراحة التهنئة اللي بقولها للدكتور بولس، أنا بميلبورن، بقول إن الكلمة اللي قالها جميلة جدا جدا. أهم حاجة نحب بعض، مسلمين ومسيحيين.
2: جزء أنا اسمي جوزيف، عم بتسمع بس تألقت مزوقة بحط الغنية لعبد الحليم حافظ.
3: هاي كاتيانا، حبيت هلم عليكي وأقول لك أنا مبسوطة كتير إني سمعت صوتك.
4: Tell it like it is. 2ME.
5: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. 2ME Australia.

بشفاعة أمينا مريم العذراء فليبارككم الثالوث الأقدس وليبارك عيالكم ويشفي جميع المرضى والمتألمين ويرحم نفوس الموتى المؤمنين.

موسى من أرسلت ابنك الوحيد في ملء الأزمنة فأحيانا بموته وقيامته وأفاض علينا الروح القدس روح البنوة الذي به ندعوك أبانا أهلنا في أحد العنصر عيد حلول روحك القدوس على التلاميذ الأطهار في العلية أن نعيد لك بالفرح والقداسة ونشكرك.

المسيح ربنا كلمة الآب وحكمته وقوته وإلى الروح القدس الذي ينبثق من الآب والابن

الروح الفاحص أعماق الآب، روح ذخيرة البنين، روح الحق والحكمة والفهم والمعرفة والمخافة الحسنة. إليك أيها الروح البرقليط نتضرع على عطر البخور، ونسألك أن تجدد خطاياك الإلهية وتحل علينا كما حللت على الرسل القديسين في العلية. املأنا من حكمة التعاليم، اجعلنا هياكل جديرة بوقارك، اروينا بنعمتك، أغننا بمعرفة أسرارك، أضعنا بنورك، وهب لنا أن نحيا لك برخمور، ونسجد بنقاوة وقداسة، وبك ومعك.

0: أيها الروح القدس إلهنا المعزي، من انحدرت في ألسنة من نار على الرسل القديسين وملأتهم عطايا إلهية، اقبل عطورنا بنعمتك واملأنا قوة وحكمة وقداسة، وأظهر لنا غنى مواهبك السماوية التي تمن بها على كل إنسان حسب استحقاقه. فنرفع الشكر إليك وإلى الآب وابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح الآن وإلى الأبد.
1: آمين.

أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. فاستجب.

فصل من أعمال الرسل وبارك يا سيد. يا إخوتي، في تمام اليوم الخمسين كان الرسل معا في مكان واحد، فحدث بغتة دوي من السماء كأنه دوي روح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقر على كل واحد منهم لسان، وامتلأوا كلهم من الروح القدس، وبدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما كان الروح يؤتيهم أن ينطقوا. وكان يقوم في أورشليم رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء، فلما حدث ذلك الصوت احتشد الجمع وأغزتهم الحيرة، لأن كل واحد منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغته، فدهشوا وتعجبوا وقالوا: أليس هؤلاء المتكلمون جميعهم جليليين؟ فكيف يسمعهم كل واحد منا باللغة التي ولد فيها؟ ونحن فرتيون وماديون وعلاميون وسكان ما بين النهرين، واليهودية وكبدوكيا وبنطس وآسيا وفيرجينيا ومفليا ومصر ونواحي ليبيا القريبة من قيروان، ورومانيون نزلاء يهود ومهتدون وكرويتون وعرب، نسمعهم يتكلمون بألسنتنا عن أعمال الله العظيمة. وكانوا كلهم مندهشين حائرين، يقول بعضهم بعض: ما معنى هذا؟ لكن آخرين كانوا يقولون ساخرين: إنهم قد امتلأوا سلافة. فوقف بطرس مع الإحدى عشر ورفع صوته وخطبهم قائلا: أيها الرجال اليهود ويا جميع المقيمين في أورشليم، ليكن هذا معلوما عندكم، وصغوا إلى كلامي، لا ليس هؤلاء بسكارى كما تظنون، فالساعة هي التاسعة صباحا، بل هذا هو ما قيل بيوئيل النبي ويكون في الإمم وفي الأيام الأخيرة. يقول الله: إني أفيض من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي وإمائي أيضا أفيض من ريحي في تلك الأيام فيتنبؤون، وأعمل عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وأعمرة من دخان، وتنقلب الشمس ظلاما والقمر دما قبل أن يأتي يوم الرب، اليوم العظيم المجيد، فيكون أن كل من يدعو باسم الرب يخلص، والتسبيح لله دائما.

0: عليكم فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي.
1: قال الرب يسوع لتلاميذه: إن تحبوني تحفظوا وصاياي، وأنا أسأل الآب فيعطيكم باراقليطا آخر مؤيدا يكون معكم إلى الأبد. هو روح الحق الذي لا يقدر العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، أما أنتم فتعرفونه لأنه مقيم عندكم وهو فيكم. لن أترككم يتامى، إني آتي إليكم كما عما قليل لن يراني العالم، أما أنتم فترونني لأني أنا حي وأنتم ستحيون. في ذلك اليوم تعرفون أني أنا في أبي وأنتم فيا وأنا فيكم. حقا ولمان لجميعكم.

0: عقبتي من ضل واقفين تنبارك أناني الماي تنبارك الماي. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: السجود للآب لنسجد أمام الرب على ركبة الشمال. نشكرك يا أبا المراحم لأنك ملأت تلاميذ ابنك يسوع يوم العنصرة من الروح القدس حين استقر على واحد فواحد منهم بشبه ألسنة من نار، ثم أرسلتهم إلى العالم ليعلموا البشر ويعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس الذي معه وبه نعبد ونشكر ونسبح الثالوث الأقدس لإله الواحد الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: قوموا بقوة الله وسبحوا الراكب على المغارب. هذا اليوم الذي فيه منح الله الآب الروح القدس التلاميذ ليبشروا العالم بالخلاص، فلنفرح به مع الرسل ونسعد الله المجد إلى أبد الآبدين.
1: آمين.
0: لنسجد أمام الرب على ركبة اليمين. أيها المسيح إلهنا، أهلنا لأن نقدم السجدة الحقيقية التامة بالنقاوة والقداسة في هذا الوقت، وقت عطايا روحك الباركليت المجيد الأقدس وفي كل أيام حياتنا، ونسعد لك المجد ولأبيك المبارك الذي أرسلك لخلاصنا ولروحك الحي القدوس الآن وإلى أبد الآبدين.
1: آمين.
0: قوموا بقوة الله وسبحوا الراكب على المغارب. هذا اليوم الذي فرحت به السماوات والأرض والملائكة والرسل الذين قبلوا فيه الروح القدس، لأن فيه وردت إلينا المسحة الإلهية التي كانت قد سلبت من آدم لما عصى وصار حينئذ الخلاص للعالم الذي سبح الله إلى أبد الآبدين.
1: آمين.
0: لنسجد على الركبتين معا. أهلنا أيها الروح القدس المعزي أن نكون هياكل نقية لخدمتك ولسكنى وقارك، فنؤدي لك السجود يا أيها الروح المتمم بنعمتك والمقدس نفوسنا، وللآب والابن المنبثق منهما الآن وإلى أبد الآبدين.
1: آمين.
0: قوموا بقوة الله وسبحوا الراكب على المغارب. ارفعوا رؤوسكم واختموا زواتكم بالصليب، وضعوا في نفوسكم المعونة والخلاص بالروح القدس الذي نسجد له بإيمان حق مع الآب والابن إلى أبد الآبدين.
1: آمين.
0: بارك هذا الماء الآن يا أيها الرب الإله بقوة الروح القدس، وامنع به فعل السحر والرقيات وعبادة العناصر، وامنح الذين يستعملونه بالشرب أو بالغسل أو بالرش بأي استعمال آخر أن يكون لهم لشفاء النفس والجسد. فنسبحك أيها الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: روس عليهم.

0: نحمدك ونشكرك يا روح القدس المحيي، فقد انحدرت في مثل هذا اليوم على الرسل المجتمعين في العلية، وأحييتهم وعلمتهم أن ينطقوا بالألسنة ويبشروا القلوب بالفرح. أنر يا رب قلوبنا بفيض مراحمك، وهب لنا الحكمة فنخافك جميع أيام حياتنا، ونبشر إخوتنا باسمك. أنت روح الآب والابن، لك المجد معهما إلى الأبد.
1: آمين.
0: نؤمن بإله واحد، آب رابط الكل، حالي السماء والأرض، يراه ما لا يراه، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل دهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، الذي من به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس مريم العذراء، وصار إنسانا، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنت، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم يلين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملك. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يجل له ويمجل، الناطق بالأنبياء والرسل بكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسل، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر. إيت الوقت مرف حيد له والقوت له دم حادث اليوت، وإنه

0: أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت.
1: آمين.
0: لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكله وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطباوية والدة الله مريم، مار مارون، مار أنطونيوس، مار شربل، مار نمطل القديسة رفقة والطباوي لخستين. أذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنها هذه الذبيحة الإلهية، المرحومة سلوى ديب شديد من براشا، ونذكر معها جموم موتها، وأذكر جميع

0: اخواتي الاحبة منتابع قداسنا بنافور رسل الاثني عشر. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: سلام لك يا مسبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم أبائي الأحبة، السلام لكم إخوتي.

0: الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: نجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحما فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي.

0: كان الجد له خاشعين.
1: إنه لحق وواجب.
0: حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس. بك يحيط الكاروبين والصارفين ويشجون مترنمين بأصوات نقية.

قدوس قدوس قدوس أنت اللهم الآب المملوء مراحم، قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح، قدوس روحك المحيي، إنك القدوس واهب الخيرات. يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم، وبتدبيره الإلهي خلصنا وافردانا. وبيوم هولك دمحة شديلي مع بن حايد

0: كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي.
1: نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا.
0: فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله. وها إن بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول:
1: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا.
0: نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها.
1: إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلين خاشعين.
0: ارحمنا يا رب ارحمنا، وأرسل إلينا من سمائك روحك المحيي وليرف على هذا القربان ويجعله جسدا محيا ويسامحنا ويقدسنا. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان.

0: لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير، فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن، بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك، لا سيما من أجل آبائنا ورعاتنا مار لاغون الرابع عشر بابا روما، مار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاقي، مار أنطوان شرب المطراني نواساء الأساقفة المستقيمين الرأي، لكي ما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
2: اذكر يا رب شعبك القائم أمامك، لا سيما الذين قدموا هذه القرابين، واغفر لهم ليحيوا دائما في حضرتك بغير لوم، ويعرفوا ما تصبغ عليهم من الخير، لأنك الصالح كثير النعمة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
2: اذكر يا رب حكامنا والمسؤولين بيننا وفي العالم كله، ليقيموا العدل ويحلوا السلام، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
2: اذكر يا رب الذين أرضوك منذ البدء، لا سيما القديسة والدة الله مريم، والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ويوحنا المعمدان واستفانوس رئيس الشمامسة، ومرمرون ومرشربل، والقديسة رفقة، والقديس نعمت الله، والقديسين كافة. اشركنا يا رب في صلواتهم، وأهلنا لنصيبهم، وهب لنا أن نتنعم معهم في ملكوتك، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
2: اذكر يا رب الآباء والمعلمين المستقيمي الرأي، الذين احتملوا الشدائد من أجل بيعتك وشعبك، وهب لنا أن نكتفي آثارهم بصدق وأمانة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، الراقدين على رجائك المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة، خاصة من نقدم عنها هذه الذبيحة الإلهية المرحوم سلوى دي بشتير. يقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم وارحهم في ملكوتك، لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة، وهو ربنا يسوع الذي بواسطه نجوننا للمراحم، وغفران خطايانا وخطاياهم.
1: أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة.
0: سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد.
1: كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين.

0: صل سيدك المسلم يا قربانا شهيا قربا عنا يا ذبيحا وافرا قربا ذاته لأبيه يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا تكن يا رب تلبتنا بمراحمك بخونا فنقرمها بك لأبيك لك المجد إلى الأبد. أيها الرب الرؤوف أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين أبانا الذي في السماوات
1: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافة يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين.
0: أجل أيها الرب محب البشر لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: السلام لجميعكم.
1: ومع روحك احن رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام

0: من كل أذى، وأهلنا نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي.

0: منك يا رب نعترف والتسابيح إليك نرفع لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا يا محب البشر ارحمنا
1: ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب

0: مجد الله. الخميس 28 ايار 6 مساء القديس الاربعين للمرحوم ريمو اسيست مكفر زينة. السبت 30 ايار القديسات 4 الساعة 4. قديس السنة للمرحوم انطوان كرم كرم من برحليون 5:30. قديس السنة للمرحومة تراز الياس نصار زوجة بيتر نصار من عشاش. الاحد 31 ايار القديسات 10 الى ربع صباحا. قديس السنة للمرحومة انطوانيت بزعوني زوجة المرحوم جورج بزعوني من الديمان 11 وربع. قديس الاربعين للمرحوم سالم حرب من تنورين 5:30 مساء. قديس السنة للمرحومة تريزا نكد وزوجها حنا شليطة من بقع كفرة. نشاطات رعية مار شربل بمناسبة عيد القربان الأقدس. تنظم مسيرة مشتركة بين الكنائس يوم الخميس 4 حزيران انطلاقا من كنيسة القديس جيروم في بانشبول عند الساعة 7 مساء، وتختتم المسيرة بقداس في كنيسة مار شربل عند الوصول حوالي الساعة 8 مساء. تجمع الصينية الثانية لدعم الرسالة الإعلامية في الأبراشية. يمكنكم طلب البونبونيير لجميع المناسبات من محل التذكارات. إذا كان عندكم أي شكوى أو مخاوف تتعلق بسلامة أحد الأطفال أو الضعفاء، الرجاء الاتصال بمكتب الرعية. الأموات الذين نقدس لهم فيما بعد أسماؤهم موجودة ضمن نشرة قديشات، كما نذكر كل من له تعب وإحسان في هذا الدير المبارك من أحياء وأموات. توفيت في لبنان المرحوم نعامي حبيب جبور. أرملة المرحوم موسى مسعد الخوري تراد من برحليون. يقام القداس لراحة نفسها الأحد 24 أيار الساعة 4 مساء، وتقبل التعازي بعد القداس. توفي في لبنان المرحوم الخوري أنطون أنطونيوس بوسمعان من بلوزة خادم رعيتي بلوزة وحوقة. يقام القداس لراحة نفسه يوم الثلاثة 26 أيار الساعة 6 مساء، وتقبل التعازي بعد القداس. الراحة الدائمة أعطهم يا رب، فلتسترح نفسهم بالسلام. يا يسوع الرحوم، يا يسوع الرحوم، يا يسوع الرحوم. أحد مبارك.
1: نشكرك أيها الرب لله الآب، ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا ولمجد

0: ذاتك ذبيحة عنا، نجينا من الهلاك واجعلنا هياكل لاسمك القدوس، لأنك لأننا شعبك وميراثك، وبك يليق المجد والوقار مع أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: يا إله الخير والرب الرحوم والسيد الرؤوف، يا من قبلت قربان هابيل الوديع وذبيحة إبراهيم الخليل وملك صادق الخادم وكل ذبائح الآباء وقرابينهم، ثم قبلت قرابين الرسل والآباء والشهداء والمؤمنين باسمك الذين أرضوك بأعمالهم، هكذا يا رب اقبل بمراحمك وتحننك هذه الذبيحة المقدسة التي قدمناها، واجعل بها للخطأة غفرانا،
1: آمين،
0: وللمرضى شفاء،
1: آمين،
0: ولمنكسري القلوب رجاء،
1: آمين،
0: وللحزان عزاء،
1: آمين،
0: وللموت راحة،
1: آمين،
0: وللأسرى خلاصا،
1: آمين،
0: وللمسافرين رفيقا،
1: آمين،
0: وللبعيدين مرشدا،
1: آمين،
0: وللقريبين حافظا،
1: آمين.
0: ويمين رحمتك تبارك هذه البلاد وهذا الموضع وسكانه المؤمنين باسمك، اصرف عنهم يا رب الأزمنة الرديئة والأحزان الشديدة، نجه من التجارب المهلكة، ادفع عنهم يا رب ما يؤذي أجسادهم وما يهلك نفوسهم، يا رب انصر حكامنا المؤمنين باسمك القدوس، اغفر خطاياي وخطايا هذه الجماعة بشفاعة السيدة أم النور ومار يوحنا البتول وجميع القديسين، آمين. كنعاد عليكم.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة. حملت الساعات الماضية تطورات متسارعة على خط التفاوض بين إيران والولايات المتحدة مع تسلم الأخيرة مقترحا معدلا لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، وضعته طهران مع الوسيط الباكستاني على شكل مذكرة تفاهم. ووفق صحيفة واشنطن تايمز المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن توقعات تسري بإبرام واشنطن وطهران اتفاق سلام نهائي لإنهاء القتال على جميع الجبهات بحلول ظهر يوم غد الأحد. ترامب الذي أجرى الليلة اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث هذه التطورات، عقد مشاورات عاجلة مع فريقه التفاوضي، وأجرى اتصالات مع قادة السعودية الإمارات وقطر ومصر وتركيا وباكستان، الذين حث عدد منهم على قبول الاتفاق بحسب ما نقل موقع أكسيوس. وقال ترامب لمحطة CBS نيوز أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين يقتربون كثيرا من التوصل إلى اتفاق، مضيفا أن هذا الاتفاق يجب أن يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي ويضمن التعامل بشكل مرض مع اليورانيوم المخصب الإيراني. وتأتي هذه التطورات تتويجا لمساع مكثفة أجراها الوسيط الباكستاني في طهران على مدى يومين دخل على خطها الوسيط القطري. وقال مسؤول باكستاني لرويترز أن الاتفاق بات في مرحلته النهائية، وهو يعد شاملا إلى حد بعيد لإنهاء الحرب. يذكر أن مذكرة التفاهم مؤلفة من 14 بندا وتنص على إطلاق مسار من مرحلتين: وقف الحرب ورفع الحصار عن إيران وفتح مضيق هرمز ومغادرة القوات الأمريكية منطقة الحرب، ثم الانتقال إلى التفاوض على الملفات الكبرى وفي مقدمها الملف النووي. وفي موازاة ما يجري في العواصم المعنية، أجرى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي ومع قادة الإمارات وقطر والسعودية والأردن. وقال مصدر دبلوماسي أن فرنسا تدفع باتجاه حل تفاوضي مع أعطاء الأولوية القصوى لإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وبدون رسوم عبور، وترسيخ وقف إطلاق النار، ومن ثم استئناف المفاوضات بشأن الجوانب الأخرى. كذلك أطلع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان على آخر التطورات الدبلوماسية لإنهاء الحرب بشكل نهائي. إحدى علامات الخرق الدبلوماسي ما حملته الرسالة التي وجهتها إيران إلى حزب الله، رسالة وقعها وزير الخارجية عباس عراقجي وتسلمها الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، وفيها أن الجمهورية الإسلامية وحتى اللحظة الأخيرة لن تتخلى عن دعم الحركات المطالبة بالحرية وعلى رأسها حزب الله. الرسالة أكدت أيضا أن مطلب ربط أي اتفاق بوقف إطلاق النار في لبنان يبقى قائما من دون ريب، وهو ورد في المقترح الأخير الذي قدم للوسيط الباكستاني اليوم لوقف الحرب بشكل دائم ومستقر. نجاح المسار الإيراني الأمريكي أو فشله سيترك تداعيات على مشهدية المنطقة ومنها لبنان الذي يستعد لجولة أولى من المباحثات العسكرية مع إسرائيل. فماذا في تركيبة الوفد المفاوض وما هي التعليمات التي يحملها؟
1: يوم الجمعة المقبل وللمرة الأولى في مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، سيتواجه وفدان عسكريان موسعان من البلدين في وزارة الدفاع الأمريكية قبل أيام من جولة ثانية من المفاوضات السياسية المباشرة مقررة في 2 و3 من حزيران المقبل. تركيبة الوفد اللبناني باتت جاهزة، سيترأسه مبدئيا مدير العمليات في الجيش العميد جورج رز الله، أما ركيزته فاختصاص أعضائه وهم ضباط من مديريات العمليات والمخابرات والقانون الدولي الإنساني وضابط مهندس. فما الذي سيحمله وفدنا العسكري؟ تقول المعلومات إن ملف الوفد متكامل وجوهره تقني بحت. الوفد سيطالب أولا بتثبيت وقف النار، لكن أهم ما سيستعرضه حجم الإنجازات التي حققها الجيش على صعيد حصر السلاح منذ تكليفه من قبل الحكومة اللبنانية بتنفيذ هذا القرار، وذلك بالقرائن والوثائق. الوفد سيشرح بوضوح سبب عدم تفتيش المنازل والممتلكات الخاصة، والأهم أنه سيظهر العمل الجبار الذي قام به في مهمة حصر السلاح رغم إمكاناته اللوجستية الضئيلة وما تمكن من جمعه بمجهود عناصره حول المواقع والسلاح في الجنوب بشكل خاص. من هذه الزاوية سيشدد الوفد اللبناني أمام الراعي الأمريكي على ضرورة تأمين الدعم المادي الدولي اللازم للمؤسسة العسكرية لزيادة قدراتها. أما أهمية حضور ضباط من الجيش فتكمن في معرفتهم بواقع الميدان، وانطلاقا من هنا سيحملون معهم دراسة الأرض تضم الخروقات الإسرائيلية، المساحات المحتلة والمجروفة والمفخخة، إضافة إلى حجم النزوح والدمار. الوفد الذي ينسق التحضير للجولة مع قيادته وسيكون على تواصل معها سيحمل أيضا توجيهات رئاسية، إذ يدرك لبنان أن لا خيار أمامه سوى محاولة تخفيف أعباء الحرب، كما حجم الضغوط التي تتوالى. وقد بلغت المؤسسات الأمنية والعسكرية وآخرها وضع ضابطين في الجيش والأمن العام على لائحة أوفاك للعقوبات الأمريكية، وهو ما ربطه مراقبون بقرب المفاوضات العسكرية والسياسية لرسم خارطة طريق المرحلة المقبلة.
0: ميدانيا، هجمات امتدت من قرى النبطية وصولا إلى إقليم التفاح حتى قرى جزين. فجرا شن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت مبنى مهددا قرب مستشفى حرام في صور، ما أسفر عن أضرار جسيمة ووقوع 25 جريحا بحسب ما أفادت وزارة الصحة العامة. أما بلدة صير الغربية فكانت ضحية مجزرة أدت إلى استشهاد 9 أشخاص من بينهم أطفال، فيما تتواصل أعمال البحث عن مفقودين. كذلك تعرض فريق تابع للهيئة الصحية الإسلامية للاستهداف في بلدة كفر أثناء قيامه بسحب إصابات ناتجة عن غارة سابقة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الفريق. النشرة مستمرة بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. أمنيا، عصابة مسلحة تنتحل صفة جهاز أمني ومسرح الجريمة طرابلس.
1: اسمعوا جيدا، هكذا صح أبناء هذا المنزل فجر الأحد وكأنهم في فيلم بوليسي، لكن هذه المرة أبطاله وضحاياه شخصيات حقيقية. على هذا الصوت استفاقت عائلة حسان هاشم في جبل محسن. فتحت الزوجة الباب فاقتحمت منزلها مجموعة ملثمة ومسلحة ترتدي جليات كتب عليها أمن الدولة.
2: فتحت لهم مدامتي وابني الكبير، ضلوا يدفشون لفوا حشرون بقلب الكوريدور وبدوا يفوتون على الغرفة جوا. انتو كذا انتو كذا، عندكم سلاح مخازن يعني. ضربني شي 7-8 ضربات بالبارود على راسي، ركضت بالكوريدور وفتحت الباب كانوا مسكرينه وصرت دق على الجيران. بهاللحظة هذه هن شو صار يقولوا لبعضهم؟ انسحاب انسحاب انسحاب، معهم أجهزة.
1: في الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة يظهر كيف وصل الملثمون وصعدوا إلى المنزل عبر السلالم. وفي فيديو آخر داخل المبنى يظهر أحد الملثمين مغادرا وحده، ما زرع الشك بإمكان أن يكون هو من أرشد الآخرين إلى البيت بعد مراقبته لفترة.
2: يعني إذا فتش وأخذ البيت كله بصفة أمن الدولة، مين من الجيران بيقول له شيء؟ السيناريو الثاني أنه هذا زلمة بيشتغل رجل أعمال عنده ولاد أخته تجار مثله، منخطفه ومنطلب فدية. نحن بدنا نعيش ببيوتنا بسلام، نحن كرامتنا من كرامة الدولة اللبنانية.
1: دقائق معدودة إذن كادت أن تقتل عائلة بأكملها. أمن الدولة أبلغ، فاسمه وشارته استخدما في عمل ميليشياوي. راجع كاميرات المراقبة ليتضح معه ملصوق دله إلى معرض تأجير سيارات، وعندما بدأ تحقيقاته هناك تبين أن السيارة مؤجرة باسم امرأة، لكن من يستخدمها هو زوجها وهو عنصر في أحد الأجهزة العسكرية. أوقفت الامرأة ليتضح أنها من أصحاب السوابق في السرقة، أما زوجها فمتوار وكذلك بقية أفراد العصابة الذين بقيوا مجهولي الهوية. التحقيقات مستمرة، أما الفضيحة فهي في كيف وصلت عصابة إلى لباس عسكري. جلنا في طرابلس ودخلنا محلات بيع عتاد ولباس عسكري مرخصة، هناك سمعنا أن رخصة تصنيع.

0: 50 38 أيام الحياة ما بتتوقف بسبب بعض الخيبات، خيبات الأمل، فالوقت كمان ما بيتوقف عند ما بتتعطل الساعة، مظبوط؟ لأنه ما عنده وقت لا ينطر حدا.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويت لاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويت لاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن. 2MA cutting through the clutter with the hot new stuff.

0: هذه هي فقرات برامجنا وبعد معنا الكثير. خليكن برفقة 2ME أستراليا، نبقى معكن 24 على 24. M-M-U-E
1: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث، 95 وير ستريت فيثل، 9755-7726. عشتار.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: أحرزت واشنطن وإيران بالوساطة الباكستانية تقدما كبيرا في مذاكرة التفاهم، كما جرى اتصال بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو، وصفه ترامب بأنه كان جيدا. كلا العناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
5: First. 2ME Australia News.
6: ABC News.
7: Andrew Kaloubis with the latest. Federal Opposition Leader Angus Taylor has urged the party faithful to mobilise, as a poll indicates the coalition could almost be wiped out by One Nation. The poll of 6,000 voters suggests that if an election was held now, One Nation could win up to 59 seats in the House of Representatives, while the coalition could be reduced to between 7 and 21 seats. If that polling was replicated in an election, One Nation would replace the coalition as the official opposition. France has banned Israel's far-right security Minister Itamar Ben-Gvir from entering French territory as anger continues among governments around the world over the treatment of an activist flotilla that tried to reach Gaza. Western governments, including Australia, have expressed outrage after the Israeli minister posted a video of himself taunting detained activists who intended to deliver humanitarian aid to Gaza while they were trussed and pinned to the ground. US Secretary of State Marco Rubio has held talks in Delhi with the Indian Prime Minister Narendra Modi as Washington tries to stabilize relations after ties were soured over President Trump's tariff policies. Before the meeting, Mr. Rubio said energy would be an important topic of discussion as India's imports of oil through the Strait of Hormuz have been disrupted by the US-Israel war on Iran. State media in China say at least 90 people have been killed following a gas explosion at an underground coal mine in Shanxi province. 9 miners are still missing. Almost 250 workers were underground at the time of the explosion. China's President Xi Jinping called for a thorough investigation to determine the cause of the accident. ABC News.

0: أسعد الله وقتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة مفصلة من العربية نبدأها بالعناوين. ترامب يجري اتصالا وصفه بالجيد جدا مع قادة المنطقة لمناقشة الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم مع إيران. الرئيس الأمريكي يؤكد الإعلان قريبا عن تفاصيل الاتفاق مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز. الجيش الأوكراني يستهدف مصنعا كيميائيا على مسافة 1700 كيلومتر في العمق الروسي. اختتام مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية السعودية ضمن برنامج خدمة الحجاج. وارتفاع أعداد الإصابات بفيروس إيبولا في القارة الإفريقية والصحة العالمية ترفع مستوى الخطر في الكونغو. أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراء اتصالات وصفها بالجيدة للغاية بشأن مذكرة تفاهم للسلام مع إيران مع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن والعاهل البحريني حمد بن عيسى الخليفة والعاهل الأردني عبد الله الثاني، بالإضافة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير. أشار ترامب في منشور له على منصة تروث سوشيال إلى أن الاتصالات شهدت التفاوض على اتفاق في طور استكمال الصيغة النهائية بين واشنطن وطهران ودول المنطقة. كما أضاف ترامب أنه تواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التطورات. قال الرئيس الأمريكي الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق مع إيران سيعلن عنها قريبا وأنها ستتضمن إعادة فتح مضيق هرمز. من واشنطن معنا مراسل عربية حسين الطاوت. حسين، ما الذي يتردد في الداخل الأمريكي؟ هل المؤشرات الحالية بالفعل المفاوضات إيجابية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران؟
1: اتهام ما قاله الرئيس الأمريكي عبر منشوره في تروث سوشيال في الحقيقة طرح أسئلة أكثر مما قدم أجوبة بالنسبة للكثيرين، ولكن نلحظ الآن ردود فعل رافضة من قبل العديد من الجمهوريين لهذا الاتفاق المحتمل ما بين الولايات المتحدة وإيران، وهناك من يعتبر بأن هذا الاتفاق سيكون كارثيا، وأيضا هناك من يتساءل عن جدوى هذه الحرب منذ البداية إذا كان سيتوصل الرئيس الأمريكي إلى هذا الاتفاق الذي يتم الحديث عنه. ولكن في الحقيقة يجب أن نوضح مسألة، حتى الآن نحن لا نعرف على وجه الدقة على ماذا تم الاتفاق تحديدا. هناك من يتحدث بالنسبة للإيرانيين يتحدثون عن فتح مضيق هرمز، وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي بأن مضيق هرمز سيفتح، ولكن الإيرانيين يقولون بأنه سيفتح تدريجيا مقابل رفع الحصار الأمريكي وإنهاء الحرب ورفع العقوبات وأيضا الإفراج عن الأموال المجمدة. ولكن هذا الأمر لم يؤكده البيت الأبيض ولا الرئيس الأمريكي حتى هذه اللحظة، وكان الرئيس الأمريكي يضع خطوط حمر حول الملف النووي، وخاصة فيما يتعلق بالمخزون من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% الذي أصر على أن إيران لا يمكن أن تحتفظ به وعلى أن تسلمه إيران للولايات المتحدة. هذه الأمور حتى هذه اللحظة لا يوجد توضيحات بشأنها، وهي كانت من الأمور العالقة خلال هذه المفاوضات في ظل تمسك الرئيس الأمريكي بضرورة تنفيذ مطالبه. وحتى أنه قبل الإعلان عن هذا الاتفاق كان صرح لوسائل الإعلام الأمريكية بأنه لن يوقع على اتفاق إذا لم يحصل على كل شيء يريده. لذلك نحن في الحقيقة ما زلنا في انتظار أن يتم توضيح ما تم الاتفاق عليه، وهل هي النسخة أو الرواية الأمريكية المتشددة التي تقول بأنها تريد الحصول على اليورانيوم المخصب وتعهدات إيرانية بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وتفكيك المنشآت النووية، إضافة طبعا إلى مضيق هرمز الذي هو الشيء الوحيد الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي الآن في منشوره، أم أن هناك الرؤية الإيرانية التي تتحدث كما قلنا عن تنازلات على ما يبدو من قبل الأمريكيين، وهذا أمر يثير غضب الجمهوريين المتشددين، صقور الجمهوريين. كما قلنا سمعنا ما قاله أو قرأنا ما كتبه روجر ويكر رئيس لجنة القوات المسلحة وأيضا السيناتور الجمهوري لينزي جراهام، وهناك الآن العديد من الجمهوريين ينتقدون هذا الاتفاق المحتمل بصيغتها التي يتم الحديث عنها والترويج لها. الأمور ما زالت غامضة، ننتظر المزيد من التفاصيل من قبل الرئيس الأمريكي أو من قبل وزارة الخارجية حول حقيقة ما جرى وما هي هذه التفاصيل التي سيتم التفاوض عليها في الساعات والأيام القادمة.
0: طيب، بشأن ما تردد حسين في وسائل إعلام أمريكية بأن كل من نويتكوف وكوشنر وجي دي فانس إضافة إلى قاليباف وافقوا على مسودة الاتفاق،
1: هذا ما سمعناه من وسائل الأمريكية، ولكن في نهاية المطاف هو الرئيس الأمريكي هو من يقرر. وقبل الإعلان عن ذلك كان هناك تحدث دونالد ترامب وقال بأن احتمالات يعني الاتفاق 50 إلى 50%، 50% اتفاق أو الذهاب إلى اتفاق، 50% العودة إلى المواجهة العسكرية. هناك من يدعو ويدفع في الإدارة الأمريكية نحو الاتفاق، ومنهم جاريد كوشنر وويتكوف وأيضا جدي بانس، طبعا لاعتبارات عديدة، منها اعتبارات داخلية وأنهم يريدون من الرئيس التركيز على الأمور الداخلية الأمريكية. ولكن مقابل ما لاحظناه بقوة الآن رفض من صقور الجمهوريين، أيضا لأنهم يعتبرون أن ذلك انهزاما أمام الإيرانيين. وهناك من قال بأن إيران الآن تحصل على المفاوضات ما عجزت عن الحصول عليه في المواجهة العسكرية، ويحذرون من أن تراجع النفوذ العسكري الأمريكي في المنطقة يعني أن إيران لن تقدم تنازلات في الملف النووي. هذه تحذيرات قرأناها على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا في الوسائل الأمريكية. إذن يعني ما تقوله وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن كوشنر وويتكوف وجدي فانس يبدو صحيحا، وهذا أمر يثير غضب الجهة المقابلة من الإدارة الأمريكية ومن الجمهوريين الداعمين للرئيس الأمريكي.
0: طيب حسين، هناك توقعات بإعلان واشنطن وإيران إتمام اتفاق السلام خلال 24 ساعة، ما الذي يتردد بشأن موعد الإعلان؟
1: حتى الآن يعني من غير المعروف متى سيعلن عنه، ولكن كما تفضلت هو خلال 24 ساعة، لأن هناك مفاوضات مستمرة حسب ما فهمنا من منشور دونالد ترامب حول هذه التفاصيل وهذه الأمور العالقة. لا نعرف على وجه كما قلنا لا نعرف على وجه الدقة ما هي الأمور العالقة بالضبط التي يتم التفاوض عنها الآن. هل هي متعلقة بالملف النووي وما يطالب به الرئيس الأمريكي، تعهد مكتوب على الأقل بأن يكون إيران تتعهد كتابيا بأنها تسعى إلى السلاح النووي، أم أنه أيضا ما زالت نقطة الخلاف حول تسليم المخزون الإيراني؟ من هذا الأمر طيلة الفترة الماضية لم يكن الرئيس الأمريكي يظهر أي مرونة وأي تراجع بهذا المطلب. لهذا السبب هناك حالة الآن من الغموض غير الواضحة في مصير، حتى لأن يعني نستطيع نقول مصير الاتفاق، لأنه هذا اتفاق محتمل. حتى الآن لم يتم توقيع الاتفاق، إنما يتم التفاوض عنه. لا نعرف إذا سينجح المفاوضون في التوصل إلى الصيغة النهائية من هذا الاتفاق المرحلي، أو أنهم سيكون هناك ربما عقبة يعني تتسبب بانهيار كل شيء. هذه الأمور كلها مفتوحة على جميع الاحتمالات في ظل انتظار تأكيد من قبل الرئيس الأمريكي.
0: أشكرك جزيل الشكر من واشنطن، مراسل العربية حسين الطاوت. كما أكد مصدر أمني رفيع للعربية أن ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان الاتفاق بين أمريكا وإيران. أضاف المصدر أن المؤشرات الحالية للمفاوضات بين واشنطن وطهران إيجابية للغاية بشأن إمكانية التوصل لاتفاق على مذكرة تفاهم. كما قال مسؤول أمني باكستاني أنه يجري حاليا وضع اللمسات النهائية على مذكرة تفاهم محتملة لإنهاء الحرب. من جهة أخرى قالت مصادر لواشنطن تايمز إن قاليباف وجدي فانس وويتكوف وكوشنر وافقوا على مسودة الاتفاق. وأعلن الجيش الباكستاني أن قائده الجنرال عاصم منير عقد اجتماعات قصيرة ومثمرة للغاية في طهران في إطار جهود الوساطة لخفض التصعيد الإقليمي. أشار بيان للجيش لأن مفاوضات الساعات 24 الماضية حققت تقدما مشجعا نحو تفاهم نهائي. وغادر عاصم منير طهران عقب عقده لقاء ثانيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، كذلك لقائه الرئيس الإيراني مسعود بيسشكيان ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. هذا ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رؤساء الائتلاف الحكومي إلى اجتماع، وذلك عقب أنباء قرب التوصل لمسودة اتفاق بين أمريكا وإيران. قال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو قلق للغاية ويضغط للحظة الأخيرة من أجل استئناف الهجمات ضد إيران. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش خفض مستوى التأهب ولا توقعات حاليا بتجدد الضربات ضد إيران. كما ذكرت القناة 13 أن إسرائيل تلقت معلومات بأن الاتفاق مع إيران أصبح ممكناً. معنا من واشنطن مدير شؤون الخارج السابق في البنتاغون ديفيد ديروش. أهلا بكم أستاذ ديفيد. في ظل هذه المؤشرات الإيجابية التي وردت من جميع الأطراف، هل يمكن القول أن الاتفاق بين واشنطن وإيران بات ممكنا وقريبا جدا؟
2: كلا، لا أعتقد ذلك. آسف لأكون من يحمل هذا الصوت غير المتفائل، لأن ما سمعناه من إيران وواشنطن قد تكون روايات متناقضة، فالمفاوضون لعلهم كانوا قد وضعوا مقاربة تدريجية بحيث يذهبوا من قضية إلى أخرى، لكن هذا قد لا يلقى قبولا من قبل الرئيس ترامب. وما سمعناه اليوم بأن حزب الله العراقي، أحد أعضاء حزب الله العراقي الذي تم نقله إلى نيويورك، كان ينوي لاغتيال ستارمر. هذا الأمر سوف يلقى اهتماما في البرامج التي سوف تبث يوم الأحد. قد نرى عملا عسكريا في فترة قريبة من أجل إبعاد إيران عن المواقف التي كانت تحتفظ بها حتى اللحظة.
0: ظل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيد ديفيد يردد بأنه متمسك بالحل الدبلوماسي على استئناف الهجمات أو الحرب ضد إيران. باعتقادكم، هل بصيغة ما تم التوصل إلى التفاهم بين الجانبين، خصوصا لجهة فتح مضيق هرمز وكذلك موضوع وقضية اليورانيوم على التخصيب التي كانت الأكثر تعقيدا في هذه المشكلة؟

DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معناه Theophorus؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: طيب التحيات والأمنيات لكم جميعا، خليكم برفقتنا، نحن راجعين بعد شوي.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أمي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.

0: 16:38 AM تامي أستراليا. تعلمنا من الحياة أنه نقري كل يلي بيكتبوا غيرنا لنستفيد منه. وبيقول المثل الشاطر يلي بيستفيد وبيتعلم من أخطاء الغير. تعلمنا من الحياة أنه فيها ناس أفضل منا ولكن ما عندهم ظروفنا وما عندهم حظنا. يمكن أفضل ماديا، يمكن أفضل أكاديميا، ولكن نحن بمطرح منكون الأفضل. ليش؟ لأنه بالنهاية قادرين نسيطر على وضعنا أكثر من غيرنا.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
4: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1700.
6: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفة
7: أكثر من 30 سنة
6: لكافة الدول العربية، أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسن يونيون. شعارنا خدمة سريعة، أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفة بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيفل 975-77-26.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. تحل المئوية الأولى للدستور اللبناني فيما تحاول الدولة استعادة حضورها الكامل على الأرض وحصر السلاح بيدها وتثبيت الاستقرار والسير في مسار سلام دائم يعيد للبنان موقعه ودوره وثقة الخارج به. لكن هذا المسار لا يبدو مفروشا بالهدوء، بل تحاصره المطبات الداخلية والضغوط الخارجية وسط سباق بين منطق الدولة ومنطق الحوار. وبينما تواصل الدولة اللبنانية إعداد أوراقها لجولة 29 من أيار، يبقى لبنان مطالبا بالإفاء بالتزاماته الأمنية والسياسية في مقابل تمسكه بأولوية إلزام إسرائيل بوقف النار الكامل. وفي هذا السياق تشير معلومات الام تي في من واشنطن إلى أن ملف التنسيق الأمني المباشر بين لبنان وإسرائيل سيكون مطروحا على الطاولة، إلى جانب ربط ملف إعادة الإعمار والمساعدات الدولية بمسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية في واحدة من أكثر المقاربات الدولية حساسية منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية. في موازاة ذلك، يسعى لبنان الرسمي إلى فصل مساره عن مسارات الاشتباك الإقليمي في وقت تتحدث فيه إيران عن اللمسات الأخيرة لمذكرة تفاهم مع واشنطن. والرئيس الأمريكي يقول إنه سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران مع مستشاريه، وقد يتخذ قرارا بحلول الغد، فيما يتوعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف برد ساحق إذا عادت الولايات المتحدة إلى خيار الحرب. فهل تتجه المنطقة ومعها لبنان نحو جولة من التصعيد؟ أم أن الشرق الأوسط يقف فعلا أمام فرصة نادرة لمسار استقرار طويل؟ البداية من الولايات المتحدة والتفاصيل مع الزميل أنتوني مرشاق. أنتوني مساء الخير، هل دخل لبنان فعليا مرحلة العقوبات مقابل السلام؟ وهل تحاول واشنطن إعادة رسم التوازنات السياسية عبر الضغط على حلفاء حزب الله قبل بطبيعة الحال مفاوضات 29 من أيار؟
1: عادي، بحسب الكواليس الأمريكية فإن العقوبات الأخيرة لم تكن موجهة فقط ضد شخصيات مرتبطة مباشرة بحزب الله، بل شملت أيضا شخصيات قريبة من حركة أمل والثنائي الشيعي بإطار مقاربة أمريكية جديدة تعتبر أنه أي طرف يساهم ولو سياسيا أو لوجستيا في حماية نفوذ حزب الله في لبنان أو عرقلة مسار السلام قد يصبح معرضا للعقوبات مستقبلا. وبحسب التقديرات داخل بعض الدوائر الرسمية في واشنطن، فإن الرسالة الأمريكية تتجه من أسفل الهرم إلى أعلاه في محاولة لانتزاع مواقف أكثر وضوحا من عين تينة تجاه ملف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، خصوصا مع تصاعد الضغوط الأمريكية لدفع لبنان نحو ترتيبات أمنية وسياسية جديدة جنوبا. وفي المقابل تراقب الإدارة الأمريكية ما إذا كان حزب الله يعتمد سياسة المماطلة والتصعيد المدروس لتعطيل أي تفاهمات نهائية، وسط قناعة داخل بعض دوائر بواشنطن بأنه إيران تحاول شراء الوقت مع إطالة أمد المفاوضات سواء بالملف النووي أو عبر الساحات المرتبطة فيها بالمنطقة ومنها لبنان. أما في كواليس المفاوضات في البنتاغون المرتقبة، الأمريكيون يدفعون فادي نحو إنشاء آلية أمنية مباشرة بهذا التنسيق بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي بوساطة أمريكية، مع ربط أي إعادة أعمار أو مساعدات مستقبلية بمسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وبالوقت نفسه تعتبر واشنطن أن حزب الله يحاول إفشال المسار عبر التوترات الميدانية والرسائل العسكرية، لذلك هنالك تركيز أمريكي كبير على منع أي تصعيد قبل 29 من مايو. بالأخير يركز الوفد اللبناني فادي على وقف الضربات والانسحاب من النقاط المتنازع عليها أولا، أما الإسرائيليون رح يضغطوا لفرض ترتيبات أمنية طويلة الأمد على الحدود. هذه الرسالة من واشنطن.
0: شكرا لك أنتوني.
2: في ملف التفاوض أيضا، رص أمريكي بالعقوبات قبيل رص الصفوف للتفاوض. وسعيد للأم تي في البديل عن نبيه بري هو نبيه بري بالنسبة إلى واشنطن. رامي نصار.
3: مسيء بإني أنا بري ما بحليش على الرص.
4: عبارة بري الشهيرة هذه ردا على موضوع العقوبات قالها خلال إعلان اتفاق الإطار الخاص بالمفاوضات الحدودية بين لبنان وإسرائيل في الأول من تشرين الأول 2020.
3: وضع العقوبات على الأخ علي حسن خليل وعلى غيره اللي حصل، إذا كان هذا المقصود مش هذا المقصود من الاتفاق، لأنه هذا الاتفاق مثل ما عم أقول لك كان واصلين له.
4: ستة أعوام مضت ووضعت الظروف رئيس المجلس أمام المعضلة ذاتها مع فرض عقوبات جديدة على حلقته الضيقة، لكن في معركة أشرس.
5: لا بديل عن الرئيس بري إلا الرئيس بري. بالنسبة للأمريكان بدهم إنجاح هذه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وأعتقد بأنهم يظنون بأن الرئيس بري كان بيقدر يعمل أكثر وما عم بيعمل، وبالتالي بعثوا رسالة أولا موجهة للرئيس بري عم يقولوا لو بدنا نطالك كنا طالناك، نحن رايحين إلى إعادة ترتيب العلاقة على قاعدة انسحاب إسرائيل من لبنان، عودة النازحين وإعادة الأعمار. طب أنت يا رئيس بري ليش ضد هذا الموضوع وما لك عم بتساعد بكفية؟
4: هذه الرسالة تقرأ قبيل انعقاد الاجتماعات السياسية بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في الثاني والثالث من حزيران، لكن الأمريكيين وجهوا رسالة أشد للمرة الأولى عبر عقوبات طاولت شخصيات عسكرية وأمنية.
5: وقت عم بيبعتوا رسالة أيضا لرجال أمن شيعة عم بيقولوا لأي ضابط شيعي اليوم، لأي قاضي شيعي اليوم، لأي مدير شيعي اليوم، لأي موظف شيعي اليوم بالدولة اللبنانية، إذا بدك تستمر أنك تقدم هدايا سياسية وغير سياسية لحزب الله قد يكون مصيرك مثل مصير الضباط اللي وضعت أسمائهم على لائحة العقوبات. هذه الطائفة أصبحت اليوم بحالة النكبة، بحالة النكبة الاجتماعية والنكبة السياسية، معولين على أن الرئيس بري قد يقود عملية إنقاذها، ووجهوا له رسالة امبارح يا بتروح بهذا الاتجاه يا أنت وياهم راح تروحوا باتجاه آخر.
4: وفي هذا الوقت يستعد الوفد العسكري اللبناني للتوجه إلى واشنطن في اليومين المقبلين للمشاركة في اجتماع البنتاغون.
0: ومن السياسة إلى الميدان، إسرائيل توسع جغرافيا الغارات لتصل إلى البقاع، وارتفاع أعداد الضحايا والمسيرات على علو منخفض تغطي مساحات واسعة من الجنوب. التفاصيل من داخل الاستوديو مع صبحي قبلاوي. مساء الخير.
6: يعني مساء الخير فادي ونبيلة.
0: اليوم ببيروت في كتير سمعنا درونز،
6: صح،
0: واللافت توسيع رقعة الغارات.
6: فعلا اليوم كان في اطباق جوي على لبنان بشكل كامل، وتحديدا من الجنوب وصولا الى بيروت. سنتابع سويا كل التفاصيل. 958 يوما منذ حرب الاسناد الاولى، 82 يوما على هذه الجولة، وهي كسرت كل الأرقام خلال الحروب الماضية بين إسرائيل وحزب الله. ننتقل إلى خريطة الساعات الأخيرة من العمليات العسكرية، وتحديدا إلى الغارات الإسرائيلية. نلاحظ أيضا أن كل هذه الغارات الإسرائيلية بخط مستقيم من جنوب الليطاني وصولا إلى منطقة شمال الليطاني، وحتى أن تخطت شمال الليطاني لتصل إلى هذه النقطة تحديدا، وهي البقاع الغربي والبقاع أيضا الشمالي. ننتقل هنا هذه الغارات التي حصلت يوم أمس، ندخل هنا إلى هذه السلسلة، سلسلة الجبال. وطبعا هذا التصعيد الإسرائيلي مرتبط حكما بأيضا تطورات الميدان وتطورات المفاوضات، علما أنه منذ بعض الوقت القناة 12 الإسرائيلية قالت أن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن هجمات على لبنان، وهو أبلغ سكان الشمال. أما بالنسبة إلى العمليات البرية، هذه المنطقة هنا باتجاه حداثة، دخل الجيش الإسرائيلي إلى هذه البلدة التي تبعد حوالي 10 كيلومتر عن الحدود، ولكنه في بعض المناطق خرج. وطبعا ننتقل أيضا الأخبار إلى الفيديوهات التي وزعت في الساعات الأخيرة، وقبل هذا أيضا كان هناك إنذارات، ولكن ننتقل إلى هذه اللقطات للغارات الإسرائيلية على أكثر من منطقة جنوبية، منها صور، منها النبطية، إضافة إلى تول. وكذلك كانت اليوم الغارات عنيفة جدا، أدت إلى ارتفاع عدد الضحايا، تخطت عدد الضحايا في لبنان 3123، وأعداد الجرحى تخطت 9500، علما أن هناك عدد من الجثث ما زالت تحت الأنقاض في عدة بلدات لبنانية. هذه المسيرات التي تحدثنا عنها، علو منخفض جدا، هذه كانت فوق عين التينة وفيردان في هذا اليوم. وإضافة أيضا إلى أن الغارات التي وصلت إلى حبوش كانت عبارة عن حزام ناري نفذه الطيران الإسرائيلي. أما فيما يخص الفيديوهات التي وزعها الجيش الإسرائيلي، قال أنه استهدف 85 نقطة لحزب الله في البقاع وفي الجنوب وصور. أما حزب الله فأعلن عن 8 عمليات عسكرية حتى هذه الدقيقة، وطبعا استخدم للمرة الأولى الدفاع الجوي في سماء البقاع، علما أن الجيش الإسرائيلي أنذر في هذا اليوم 15 بلدة لبنانية منها بلدات في قضاء جزين. عودة لعند فادي.
0: شكرا لك صبحي.
2: إلى ذلك جيروزاليم بوست تكشف تفاصيل جديدة حول عملية البيجرز، كيف دفع بحزب الله إلى رفع العدد وكيف تمكن الموساد من تفخيخ 5000 جهاز. تقرير حسن الرفاعي.
7: كان هذا هو المشهد الذي تحدث عنه العالم، 42 ضحية وأكثر من 3000 جريح وإرباك في صفوف حزب الله بعد اختراق غير مسبوق وسقوط وسيلة التواصل التي كان يعول عليها. بعد سنتين لا تزال تفاصيل عملية اختراق الموساد لحزب الله وتفجير أجهزة البيجر والووكي توكي تتسرب، وآخر الفصول ما نشرته جيروزاليم بوست عن شخص في الموساد تقاعد ونشر كتابا حول العملية لقب باسم آدم لإخفاء هويته. التحدي الأول الذي واجه الموساد هو كيفية بيع الحزب أجهزة البيجر، فعرض أي جهاز من قبل مصنع سيثير ريبة الحزب وقيادته التي كان جزء منها قد أبدى اعتراضه على شراء الأجهزة، إلا أن ما ساهم في إتمام العملية قرار المصنع المعتمد لشراء البيجرز التوقف عن تصنيع الجهاز.

من تيمي بحييكم عبر عبر موجتنا الأرضية العاملة، عبر كمان شبكة الإنترنت. خليكم معنا باقيين برفقتكم على كتير من المنوعات والمواد اللي بعدها كتير كتير.

SSCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندهم مرض الشقيقة أو المايغرين, the saint of the hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح. سانت دوني هو وأصحابه هني شهداء المسيحية. من بعد ما الرومان قطعولن راسن, من بعد هالشي الرواية بتقول, طبعا رواية لجند مش حقيقة, انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر هو وجسمه مقطوع عن راسه, وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لالله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو أول متران بفرنسا. كل سنة بتسعة تشرين الأول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل أوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بإيده اليمين, تعبيرا عن هالأسطورة وعن موته كشهيد الإيمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها أكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حب.

0: ما تبعدوا كتير، رجعين لعندكم بعد الفاصل لنكون مع مزيد من المحطات والفقرات المعدة لهالفترة.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة.

0: 1322268. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن. Authorized by the Queensland Government Brisbane.
1: امبارح اليوم وبكرة كل الفرق. A big difference. 2MA Australia.

من تويمي أستراليا بسلم عليكم جميعا. بعدنا مستمرين برفقتكم لهالفترة. خليكن ما تقلد الآخرين. بروسلي بيقول ما تاخد خطوات نجاحهم، ما تعيد تمثيله، كن مؤمنا واثقا بنفس

0: أمريكا عندها ستنجح. يعني بروسلي قداش بيفهم معك؟
1: عشتار اسم عريق ومتميز بالتاريخ، كذلك عشتار اسم متميز بالتحويلات المالية والصيرفي
2: أكثر من 30 سنة
1: لكافة الدول العربية أمريكا وأوروبا. عشتار وكلاء لويسترن يونيون، شعارنا خدمة سريعة أمانة في الأداء وسرية في التعامل. عشتار للتحويلات المالية والصيرفي بإدارة أبو غيث 95 وير ستريت فيثل 9755726. عشتار.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: تفتح حكومة ولاية فيكتوريا المجال أمام المزيد من سكان الولاية ليتمكنوا من شراء منازل لهم، وهذا يعني التخطيط لبناء المزيد من المنازل في المناطق التي ترغبون بالعيش فيها بالقرب من محطات القطار والإترام والخدمات، من خلال تخفيض رسوم الطوابع على الشقق والمنازل المتلاصقة التي يتم شراؤها عن الخارطة قبل اكتمال بنائها. ولمشتري المنازل لأول مرة تقدم الحكومة منحة بقيمة 10,000 دولار إذا كنت تقوم بشراء أو بناء منزل جديد. تعرفوا على كيفية امتلاك منزل جديد بسعر معقول في أقرب وقت ممكن على الموقع vic.gov.au/openingdoors. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: المفاتيح موجودة، المحفظة موجودة، السرعة، حان الوقت للتحقق من ذلك أيضا. لا تستعجل لدرجة أن تنسى التفكير في عواقب تجاوز السرعة المحددة. تجاوز السرعة المحددة هو خرق للقانون، مما يعني أنه يمكن أن تتلقى غرامة باهظة وتخسر رخصتك أو حياتك. رسالة من TIC، كن بأمان من أجل الجميع.
6: تهدأ عن جهتي، لست بجهتك.
7: حسناً، أنتما الاثنتان اهدأ، لقد اقتربنا. حسناً سأذهب.
8: أسرع، ماذا تفعل؟
9: لا، تقدم، لا أستطيع الرجوع على الخلف.
10: إذا كانت حركة المرور بطيئة فتوقف قبل العبور، انتظر حتى تصبح المسارات خالية، لا تعرض حياتك للخطر.
11: صرحت به حكومة فيكتوريا ملبورن.
12: انضم إلى المحادثة وشارك بأفكارك حول سياسات New South Wales Government ومشاريعها وخدماتها على موقعنا الإلكتروني Have Your Say. نريد أن نعرف آرائك بمجموعة متنوعة من المواضيع التي تهمك. يمكنك مساعدتنا في فهم ما هو مهم بالنسبة لك ولعائلتك ومجتمعك ورسم مستقبل أفضل لنيو ساوث ويلز. قم بزيارة nsw.gov.au وابحث عن Have Your Say أو اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 للتحدث إلى مترجم شفهي.
13: هي 4:00 في العاصمة الفرنسية باريس.
14: هدى العناس.
13: أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول خلال لقائه بقائد الجيش الباكستاني إن الشعب الإيراني لا يثق بالولايات المتحدة ويشيد بعلاقة الصداقة التي تجمع بلاده مع باكستان. إصابة جندي لبناني إثر غارات إسرائيلية جنوب لبنان، وحزب الله يقول إن وزير الخارجية الإيراني أبلغ أمينه العام بأن إيران لن تتخلى عن دعم حزب الله. ومهرجان كان السينمائي يسدل الستار مساء اليوم عن فعالياته، وترقب لمن سيفوز بالسعفة الذهبية.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أهلا بكم مستمعين الكرام. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني الذي يقوم بزيارة إلى طهران إن الشعب الإيراني